تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

كفر والله لا

فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟

0: UNFM Flash News.
1: مجزوة السابعة صباحا دي UNFM. صباح الخير. مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات رمز طرابلسي يكشف أن الوزارة تتجه نحو رفع حجم المخزون الاستراتيجي للمياه المعلبة ليصل إلى نحو 200 مليون لتر خلال السنة القادمة، وذلك في إطار مواجهة التغيرات المناخية والعوامل الظرفية الطارئة وضمان تزويد السوق بانتظام خلال فترات الذروة. وأوضح طرابلسي في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان فام أن النسق العادي للتزويد بدأ يسترد عافيته تدريجيا بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة والتحسن النسبي للعوامل المناخية، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاقتناء والتزود وفق الاحتياجات الفعلية فقط. نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تبلغ في أوت الماضي 5.4% بعد أن كانت على نحو 5.1% في جويلية 2026، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي. وأرجع المعهد هذا المستوى من التضخم إلى تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية إلى جانب أسعار مجموعة الصحة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تفيد بأن الصحفي محمد اليوسف المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية تعرض إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث خضع لتدخل جراحي عاجل. وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن محمد اليوسف وإيقاف التبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي وفق بيان صادر عنها. وفي أخبار العالم، الدفاع المدني في جنوب لبنان يقول أن شهيدين سقطا في إحصائية غير نهائية جراء غارة للاحتلال. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن غرق ناقلة نفط في خليج عمان بعد استهدافها ضمن هجوم أمريكي طال 3 ناقلات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، فيما أعلنت طهران الرد باستهداف 3 ناقلات و3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقسم، والمشوار ينطلق الآن مع ويكند على الكيف في أمان الله.
2: في ساقس على 91.2، في تونس الكبرى على 93.5.

0: Publicité.
1: Ma Orange.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: Publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس.
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات. ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها.
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم.
2: ورفقتني زيدة يتأمت بيا.
1: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف، صباح الخير صباح النور. هذه ديوان اف ام وهذه الاميسيون اللي باش ترافقكم حتى لنص النهار كما كل سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه. ويكند على الكيف، عزيز اللعوني في الاخراج، ايمان الشابي في الاخراج الرقمي، وجين سليني معكم في الميكرو برينسيبال باش نكملوا معكم حتى لنص النهار، باش نقترح عليكم برشا موسيقى وبرشا فقرات واخبار ومواكبات. اقعدوا معنا ما تبعدوش، راجعين بعد شويه.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

لك انا واحنا في عز

وانا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزء 8 صباحا. ديوان فام صباح الخير. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يشدد على ضرورة تعزيز حوكمة الموارد المائية وحسن التصرف فيها في ظل تفاقم آثار التغيرات المناخية وتواصل فترة الجفاف وارتفاع الطلب على المياه، وذلك لدى إشرافه على افتتاح أشغال الورشة الوطنية حول التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025. وبيّن الوزير أن القطاع يواجه جملة من التحديات، من أبرزها الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية ومحدودية تثمين المياه في القطاع الفلاحي وضعف إعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة، إلى جانب ارتفاع كلفة الطاقة، داعيا إلى تسريع الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية وتعزيز إدارة الطلب على المياه وتنويع مصادرها والرفع من الإنتاجية الاقتصادية للمياه ودعم الفلاحة المطرية وتكثيف استعمال الموارد المائية غير التقليدية. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعات الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي البوبكري يشير إلى أن الاستعدادات لموسم البذر تسير بشكل إيجابي من حيث توفير البذور الممتازة وتوزيعها وانطلاق العملية في مواعيد مبكرة مقارنة بالسنة الماضية، حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فام. في المقابل أعرب البوبكري عن قلقه من النقص الحاد في المواد السمادية الأساسية، مشيرا إلى أن مادة ثنائي فوسفات الأمونياك ديابي تشهد غيابا شبه تام في الأسواق، مما قد يؤثر سلبا على مردودية الموسم والإنتاجية العامة للحبوب. وفي أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف زورق أمريكي مسير، قال إنه كان يعتزم دخول منطقة محمية في مضيق هرمز. وزير الأمن القومي بالاحتلال يتوعد بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في القدس ولا سيما المسجد الأقصى خلال أوت الماضي. نختم الموجز بطقس اليوم الذي يكون صافيا إلى قليل السحب بأغلب المناطق، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة والبحر قليل الاضطراب، أما الحرارة القصوى فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و39 درجة ببقية الجهات حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل في فلاش سبور في أمان الله.
4: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
5: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزبر الحكم،
4: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: ديما نفهم
7: صوتكم.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
7: ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش سبور.
8: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالمسابقات الافريقيه. البارح في دوري ابطال افريقيا الدور التمهيدي الاول، مباراه الذهاب، النادي الافريقي انتصر 1-0 على جوليبال مالي، هدف كان سجله الصادق قديده في الدقيقه 71 من عمر المباراه. مباراه شهدت اذاعه كبيره لعديد الفرص من جانب النادي الافريقي، ضيع على نفسه النادي الافريقي فرصه الفوز باكثر من هدف المباراه. نذكر ماتش الاياب باش يتلعب نهار السبت المقبل 4 متاع العشيه في مدينة باماكو في مالي. في علاقة بنفس المباراة، البارح نادي الافريقي في ساعة متأخرة من الليل كان نشر بلاغ على صفحته الرسمية يعتذر فيه من جمهوره بخصوص نقل المباراة على منصة أول فروان، وكان اعتذر وقال انه النقل كان فيه عديد الاشكاليات بالنسبة لجمهوره، وكان ايضا بالنسبة بعد الاعتذار كان اكد انه الناس اللي عملت لكلها اشتراك باش يتم منحها شهرين اشتراك مجاني في الابليكاسيون اللي باش يتم اطلاق بالنسبة لنفس الموقع. وأكد نادي الأفريقي أنه جماهيره هي الداعم الأول والأساسي ليه في بلاغ نشره البارح على صفحته الرسمية. تمشي كأس الكونفدرالية الإفريقية. البارح نادي الرياضي الأصفاقسي في ذهاب الدور التمهيدي الأول في نيجيريا ينهزم 1-0 أمام شوتينغ ستارز النيجيري. مباراة كانت صعبة لنادي الأصفاقسي وفشل في تحقيق التعادل أو الانتصار. بالنسبة للسياسات حاليا منذ ساعة تقريبا كان بداية الرحلة متاعه من نيجيريا الوصول إلى كازابلانكا باش يكون تقريبا بعد ساعات، ثم ماضي ساعتين يكون الخروج من كازابلانكا في المغرب والوصول إلى تونس منتظر يكون 5 متاع العشية إلى مطار تونس كارتاج. نذكر مباراة الإياب بالنسبة لسياسات وشوتينغ ستارز باش تلعب نهار الأحد المقبل 6 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. في كأس الكاف أيضا ديما نذكر الترجي الجرجيسي كان فاز في الذهاب في صفاقس 3-1 على ديان بيرز السنغالي قبل مواجهة الإياب في السنغال. نمشيو نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح كانت تلعبت الدفعة الأولى من الجولة الثالثة، دفعة فيها زوج مقابلات. تقدم ساقط الدير ينتصر 1-0 على نادي حمام الأنف، هدف هارون بن عامر في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، ونادي المزرتي يتعادل في 15 أكتوبر 1-1 مع الأولمبي الباجي. هدف الأولمبي الباجي اللي كان مبادر بالتسجيل سجله المحمد الهادي الحدوشي في الدقيقة 40، وعدل السيابي عزيز شعبان في الدقيقة 73. اليوم الموعد مع الدفعة الثانية من الجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى 4:30 متاع العشية، وكل المقابلات منقول على منصة ديوان سبور. الترجي الرياضي التونسي مستقبل المارسة، تحكيم بديس بن صالح، وفي الفار أسامة بن إسحاق. النجم الساحلي شبيبة العمران، تحكيم منتصر بالعربي، وفي الفار البرتغالي فيريبي بيريرا. والنجم الرياضي بالمتلو يستضيف أمل حمام سوسة، ماتش بإدارة الحكم محرز المالكي، وفي تقنية الفار مجدي بلغة. رئيس الأولمبي البيجي كمال ويلي كان تعرض لحادث مرور بعد مباراة الفريق البارح أمام النادي البنزرتي. حادث كان في مدينة منزرت، تمثل في استديام سيارته بشاحنة متاع نقل بضائع، تسبت في أضرار مادية وكدمات لكمال ويلي، وقد تم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم، وحاليا حالته مستقرة. نمشيو نحكيو هوند. البارح كانت تلعبت الجولة الافتتاحية من بطولة النخبة لكرة اليد. الليتوال كان انتصر على نادي كرة اليد بجمال في قاعة جمال 27-26. المكارم المهدية تنتصر على ضيفها بعث بني خيار 26-23. أيضا البارح جمعية الحمامات تفوز 32-29 على حساب سبورتينغ المكنين. النادي الأفريقي في تولبا ينتصر على نصر تولبا 23-16، وترجي في منزل تميم ينتصر على اتحاد تميمي 41 قابل 21. بالنسبة لمباراة المنزل الرياضي والساقيت الزيت تم تأجيلها إلى موعد لاحق. أبرز نتائج البارح في البطولات الأوروبية بالنسبة لأوروبا، طبعا في البريمير ليج في إنجلترا البارح نيوكاسل 2-2 مع بورنموث. أيضا مانشستر سيتي ينتصر 1-0 على كوفنتري، وتعادل سلبي بين نوتنغهام فورست وتوتنهام. نحكي على لا ليغا في إسبانيا 3-0 لأتلتيك بلباو أمام أتلتيكو مدريد. رايفاريكانو ينتصر 3-2 على راسينغ سانتاندير، وفيريال ينهزم 3-2 أمام ضيفه ديبورتيفو لا كوروني. نحكي أيضا على البوندسليغا في ألمانيا، أبرز النتائج دورتموند 3-2 على حساب هوفنهايم، و 0-0 بين شالكة وضيفه بايرن ميونخ. في السيريا في إيطاليا 2-1 لتورينو أمام فيورنتينا، 3-2 لإنتر أمام نابولي في قمة الجولة، والقمة الثانية روما ينتصر على أتلانتا 2-2. والختام بالليغان في فرنسا، منتصر الطالبي مع لوريون ينتصر 1-0 على لونس في ميدانه. أيضا البارح نيس وعلي العابدي 1-1 يتعادل مع نادي لومو. فلاسبور قدموكم هنا برامي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.

الحب أتى لي حياتي كان كله كده أتى لي يا حياتي كان كله كده بعترف لك

0: الأصوات اللي استنست بها.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان.
2: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع.
3: يا فتح يا رزاق يا عليم يا ربي أمان عليك.
1: مرحبا بكل من التحق في المتابعة
0: في تواتر الأحداث.
4: مساء النور، أهلا وسهلا.
5: على سلامتكم، أهلا وسهلا بكم، حياة طيبة
1: وإن شاء الله تكونوا بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا.
6: بصباح بصباح، مرحبا بكم على سلامتكم.
1: تحية لكم الناس كل
7: وين ما كنتوا تسمعوا فينا
8: وين ما كنتوا. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم ديوان فم.
9: شكرا على الاستماع يا عزيزي يا مستمع.
10: رحلة تتواصل بإذن الله تعالى.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
11: ويكند على الكيف من السبعة لنص نهار، سبت واحد على الديوان فهم. نتابعوا معاكم الأخبار ونرفقوكم بالموسيقى، ونقترحوا عليكم مختلف الفقرات متاعنا. نصبحوا الناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاع ديوان فهم ولا على وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نمشي ونعملوا طلة على حالة الطقس لليوم لحد 6 أوت.
0: ميتيو.
11: بالنسبة لليوم، حالة الطقس حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه باش يكون طقس صافي إلى قليل السحب في أغلب المناطق. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر فإنه باش يكون قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 36 و39 درجة في بقية الجهات. هذا هو فكرة على الطقس اليوم، أهم المعطيات ناخذوها من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. سيسر ويحكم، حاولوا تستغلوا الويكند متاعكم، ترتاحوا بينتو العودة المدرسية ونهاية العطلة. بالتوفيق للناس الكل وبنجاح. باش نخليكم مع موزيكتنا وراجعين بعد شوية.

0: تبعني نمشي والدنيا زينة. هذا الهادي جوينا هذا الهادي جويني مرحبا بكم على الديوان فام. هذه ويكند على الكيف مكملين معكم حتى النص نهار كما كل سبت واحد في ديوان فام. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا على كل صفحات التواصل الاجتماعي, وتحية كبيرة للناس اللي تتبع فينا زادة على الشانل يوتيوب. مرحبا بكم. خلينا نبدأ فقراتنا باش نبدأ مع بعض المواكبات للتظاهرات الثقافية. هذيك علاش فرحانة برشا بأنه نستقبل معنا بالتليفون أيمن نخيلي مخرج مسرحية الضحايا اللي باش تتعرض اليوم في مدينة الثقافة 5:30. صباح النور يا أيمن, مرحبا بيك.
1: صباح الورد والصباح بكل مستمعي إذاعة ديوان فم, مرحبا بيكم.
0: احنا في ديوان فم اخترنا نصبحوا بالمسرح على التوينسا ونحكيوا على العرض ما قبل الأول لمسرحية الضحايا باش يكون اليوم 5:30 متاع العشية في مدينة الثقافة. مسرحية الضحايا اسمها بالفرنسي هو ديرني سوبير, واللي نعرفوه انها تحكي حكاية امرأة وراجل وتطرح عديد المسائل الأخلاقية والإنسانية والوجودية في علاقة بالآخر في علاقة بالتعايش السلمي. لو تحكي لنا أكثر أيمن نخيلي المخرج متاع العمل هذا على المسرحية, شنو باش يكون فيها, شنو الحاجات اللي نجموا نعرفوها قبل ما نتفرجوا في العرض الأول؟
1: الحقيقة قبل كل شيء تشرفوني بحضوركم لأنه المسرح
0: أكيد
1: بوابة لاكتشاف عوالم جديدة عوالم مرحب. ضحايا عمل هو في الأصل نص للكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي, النص الأصلي أبونا, ونوجه له تحية ونوجه تحية لأهل العراق ويعني حضارة كبيرة. وهذه مش أول تعامل مع علي عبد النبي الزيدي, هذه الثاني تعامل معه بعد مسرحية خرافة انتج 2020 وكانت مثل تونس في مهرجان مسرح العربي بالأردن. والعمل هذا يضم ثلال حقيقة من خيرة ومن أجمل ما من رائعنا من ممثلين وتقنيين وفنانين, بداية الممثلة مريم الجلاسي, الفنان ممثل منصف العجندي, شيمة السالمي, عبد القادر الكوكي, يعني أربع ممثلين يتقاسموا
0: الركح
1: الركح الحلمة الفكرة, يهزونا العوالم أخرى, يعيشونا في أفكار ويعني الحقيقة صفرة إن شاء الله تكون ممتعة للمتفرجين. وهذه يمكن أول لمس لهم للمتفرج والمتلقي, وهي إن شاء الله تكون يعني بادرة.
0: شو الحاجات اللي تحب تطرحهم أيمن النخيلي من خلال إخراجك للعمل هذا؟ نحكي على مسرحية الضحايا اللي تحط على الطاولة مسائل كما قلنا أخلاقية إنسانية وجودية, فكرة العيش المشترك, فكرة التعايش السلمي. دونك المسائل هذه الكل كيفاش تطرحها في أي سياق؟ شنو السنساسيون اللي تحب تعديها أو المشاعر اللي تحب تعديهم والأفكار اللي تحب تعديهم للمتلقي من خلال العمل هذا؟
1: هو الحقيقة العمل هذا استكمال والاستمرار المشروع كامل قاعدين نخدموا عليه منذ نشأة الفرقة هذه من 2013, فرقة كارناف أر للإنتاج والتوزيع الفني, يعني فرقة محترفة أسسناها تحديدا لوضع ولا الطرح أفكار ورؤى فنية اشتغلنا عليها منذ تأسيسها إلى المرحلة هذه. هو مشروع كان توجه متاعنا توجه عام إنساني وجودي يطرح المسائل الأساسية متاع كل ما يخالج ذواتنا, يعالج ذواتنا, مسائل تكون عليها صوابعنا

0: تقرب الإنسان، تقرب المتفرج، لأنه نحس إنه المسرح في عزلة عن الجمهور، نحس المسرح كأنه بعد شوية على الشعب التونسي. شوية السينما عنده حظوظ شوية على خطر بحكم إنه النجم يدخل للديار، فالمسرح حبينا نقربوه أكثر للجمهور بمسائل تخصه تعنيه، بمسائل تمس وجدانه، تمس فكره، تخاطب فيه الأناء اللي فيه، مسائل تكون نجم يرى فيها روحه، نجم يعاود يطرح أسئلة أخرى جديدة، يعاود يفكر في المسائل.
1: هذا مهم برشا، مهم برشا أنه العمل الفني اللي خلينا نتسائلوا ونفكروا. أي من نخيل العرض ما قبل الأول يوم شكون لافون بخمير الخمسة ونص متاع العشية في مدينة الثقافة، نحكي على مسرحية ضحايا أو ديرني سوبير. لكن من بعد هل بش يكون فما سلسلة عروض في الفضاءات المسرحية؟
0: طبعا لما لا شك ديما.
1: وقتش تبدأ سلسلة العروض؟ وقتش وين؟
0: هذا اشتغالنا الأول والأخير، ديما نطمحوا أنه ساعة ديما نحبوا نزوروا المناطق الداخلية للبلاد وندخلوا ونتوغلوا الأكثر المناطق اللي تقريبا نكسروا قاعدة السنتراليزاسيون. ديما نحب نوصله المسرح لأنه هو حق مشروع لأي جهة ولأي منطقة تكون بعيدة على العاصمة ولا بعيدة على المراكز الولايات.
1: نحكي على اللامركزية الثقافة، دونك العمل يهدف زادة إلى أنه يوصل للتوانسة في مختلف الجهات. نحييك برشا أيمن نخيلي، مخرج مسرحية ضحايا أو ديرني سوبير اللي تتعرض اليوم الخمسة ونصف في مدينة الثقافة، عمل يتقاسموا فيه كل من منصف العجنقي، مريم جلاسي، شيمة سالمي، وعبد القادر الكوكي، يتقاسموا مع بعضهم الركح في عمل مسرحي تونسي جديد عن رواية أصلية، اسم عن نص أصلي هو أبونا للكاتب علي عبد النبي الزيدي. بالتوفيق أيمن نخيلي في العرض الأول أو ما قبل الأول وفي بقية العروض. شكرا لك على كل التوضيحات والتفاصيل هذية اللي زدتهمنا واللي حكيتنا عليهم في علاقة بمسرحية ضحايا. نتمنى لك النجاح والتوفيق وشكرا لك. احنا مكملين معاكم بالموسيقى، راجعين بعد شوية وما تبعدوش على راديو على خطر، يستنوا فيكم برشا فقرات وبرشا موسيقى.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثني للأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

الآن يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: جنة الويكند مع ويكند على الكيف.
1: ويكند على الكيف 8:55 دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. احنا نرافقوكم بالأخبار، نحكيو ثقافة، نحكيو رياضة، نحكيو مواضيع اجتماعية ونواكبوا معاكم الأخبار. البارح حكينا على رياضة المشي في الماء من خلال التظاهرة اللي تصير في سوسة، ولكن اليوم باش نحكيو على رياضة أخرى، هي رياضة الصيد البحري الرياضي من خلال مداخلة يجي معنا سي محمد الدو نائب رئيس الجمعية الرياضية للصيد البحري الرياضي. مرحبا سي محمد، نورتنا.
2: مرحبا بك.
1: مرحبا سي محمد الدوس، يعيشك. احنا نحكيه على نادي كوكب الصيد الدولي، وبالاساس نحكيه على تظاهرة جلوري اللي هي تعيش نسختها السابعة في بحر السلوم بوفيشة، ونحكيه على رياضة الصيد البحري الرياضي، التظاهرة اللي تصير تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة. لو كنت تعطينا اكثر معلومات، اكثر تفاصيل على تظاهرة جلوري.
2: مرحبا بكم. دونك نادي كوكب الصيد الدولي الرياضي اللي هو فيشينغ بلانيت انترناسيونال تيم، التظاهره هذه دونك تصير كما عودناكم كل عام في بحر السلوم اللي هي في بوفيشه بالضبط. النسخه السنه دونك هي سي لا 7ème ايديسيون دونك دوبوي 2020. دونك النادي نتاعنا هو ينشط من 2018، واحنا اليوم دونك في النسخه السابعه تبارك الله. النسخه هذه تضم اكثر من 200 صياد.
1: أكثر من 200 صياد.
2: أكثر من لي ناسيون الكل، معناتها عنا توانسة، عنا ديزالجيريان، عنا دونك عنا زادة من إيطاليا، إسبانيا، مقدونيا زادة. دونك هذوما الكل البلدان مشهورين زادة بالرياضة هذه. هي فرصة بتبيع بالصياد التونسي زادة يحتك بال الرياضيين الأجانب، فرصة زادة دونك بتبيع باش نستدعاو أبطال في الرياضة هذه كيما لو شامبيون دو موند في الرمي دو نفقة اللي هو بياجو مورا باش يكون زادة حاضر معنا.
1: هو باش نسألك سي محمد، شنية أساليب الصيد البحري اللي تم اعتمادها في التظاهرة هذه؟
2: سامحني ما سمعتكش.
1: شنو الأساليب، معناها شنو ما التقنيات متاع الصيد البحري؟ معناها نحكيو على صنارة، نحكيو على شنو التقنيات اللي مستعملة؟
2: هذه التظاهرة في الرمي بالصنارة البحر، احنا سكون ابيل سيرف كاستين، باش تقنيه الصيد الرياضي البحري. فما بيش على الانجليز، فما سيرف كاستين، فما السبينينغ. احنا هي تظاهرة في الرمي البحر بالصنارة.
1: الو،
2: معناها
1: نسمع فيك سي محمد.
2: التظاهرة هذه باش تصير لو 25 و 26 سبتمبر،
1: أيام 25 و 26 سبتمبر في بحر السلوم بوفيشة.
2: بوفيشة.
1: وقولي بربي، من عام لعام تلاحظوا أنه فما أكثر ناس قاعدة تتغرم بالصيد البحري الرياضي وإلا لا؟
2: أكيد جدا. كل ما نزيد ونقدمه كل عام فما بتبيع فئة كبيرة دونك من الناس اللي يتغرموا، ومش كان ما ترجع فما صغار فما دونك مغرومين بالصيد الرياضي. معناتها لي انسكريبسيون في التروفي هذه كل عام تزيد، دونك اوني كومبلي معناتها في لي انسكريبسيون. فما عباد مالوغوزمون ان شاء الله يخلطوا بوتيت عام جاي يزيدوا دونك يزيدوا في النومبر تاع لي بارتيسيبون. هذا كل يوري معناتها اللي هي التظاهره ناجحه والاقبال على البحري في تونس ماشي يزيد يتقدم.
1: وبالنسبة هي تظاهرة مفتوحة للعموم، ينجموا الناس يحضروا ليشوفوا المسابقات، يشوفوا الأداء، يشوفوا التظاهرة هذه وإلا كيفاش؟
2: أكيد التظاهرة هذه هي مفتوحة للعباد الكل. اللي خلاص باش يعمل انسكريبسيون باش يلعب معانا بتبيع، سينو التظاهرة زادة مفتوحة للعموم، ينجموا يجيوا العباد دونك عندهم اسباس باش يجيوا يتفرجوا في لي كومبيتيتور في وقت المسابقة. دونك علاش ليه دونك يتغرموا وهكاك نستقطبوا اكثر رياضيين العام الجاي.
1: وبربي على المسابقه فيها جوائز، فيها انواع اصناف مختلفه.
2: ثم عديد من الجوائز، والجوائز القيمه بتبيع باش نعطيو لي كادو. هو بتبيع هذه الخدمه على عام كامل. أكيد فما جوائز قائمة. بتبيع نشكر الاسبونسور اللي عانوا فينا برشا، اللي هم بتبيع
1: وانا نحب نسالك ايمن سي محمد، هل انه الناس اليوم اللي تسمع فينا ومغرومين ويحبوا هكا يقولوا احنا الحقيقه اوني انتريسي بالصيد البحري الرياضي، كيفاش يتصلوا بكم، وين يلقاوكم، كيفاش يصير الكونتاكت بيناتكم، الحد كيفاش ينضموا لكم؟ يعني
2: احنا بتبيع اوتوماتيكمون، عندنا بتبيع مقر نتاعنا أطخ، دونك سا موجودين على لي ريزو سوسيو الكل، موجودين على الفيسبوك، على الانستغرام، معنا بتبيع شكون ليه بالغوكلوتمون كل عام. دونك ينجموا يلقاو دونك بتبيع الباج نتاعنا حتى على الفيسبوك على الانستغرام، ينجموا يتصلوا بينا في أي وقت، وكل بتبيع بيت باش ندخلوا عبيد جدد راهم
1: هاي البرش. هاي البرش سي محمد الدوس، نائب رئيس الجمعية الرياضية للصيد البحري الرياضي، نحكيه على فيشينغ بلانيت تيم، وبالأساس نحكيه على تظاهرة جلوري النسخة السابعة اللي تصير أيام 25 و 26 سبتمبر في بحر السلوم في بوفيشة. دعوة مفتوحة للجميع، للناس اللي مغرومة بالصيد البحري الرياضي، الناس اللي تحب تشارك، ولا الناس اللي تحب تتفرج، وإذا كان مغرومين بالصيد البحري الرياضي فإنه التظاهرة هذه لكم أنتم. شكرا لك سي محمد الدوس، نورتنا على ديوان فام، بالتوفيق لكم الكل وبالنجاح للتظاهرة هذه. أنا باش أخليكم مع نشرة أخبار التسعة وراجعين بعد الموسيقى.

0: UNFM Flash News.
1: موجز وتاسعة صباحا دي وانا في مصباح الخير. النطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد الدين المنصري يؤكد مصادقة مجلس الهيئة على مطلب سحب الوكالة المقدم ضد أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك بعد التثبت من كافة الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة. وأوضح المنصري في تصريح لبرنامج هنا تونس على ونفهم أن آلية سحب الوكالة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية مستحدثة كفلها دستور البلاد وقانون الانتخابات لدفع لرقابة الناخبين على ممثليهم في مختلف المجالس النيابية والمحلية والجهوية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة لطفي الجميزي يدعو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مراجعة التسعيرة الجديدة لمياه الري والتي تتراوح بين 170 مليما وأكثر من 200 مليم للمتر المكعب الواحد. وأوضح الجميزي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فلاحي الجهة متخوفون من التسعيرة الجديدة لارتباطها بثقل المديونية المتراكمة عليهم منذ سنوات، سواء المتعلق منها بمياه الري أو بالمديونية البنكية. جمعية كلنا سيدي بوزيد تطلق حملة تضامنية لجمع الأدوات المدرسية لفائدة 100 تلميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك بمناسبة العودة المدرسية. أكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية نيلة يوسفي في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة.
2: الحملة هذه هدفها بسيط وإنساني، نحب كل طفل يدخل يقرأ هو فرحان وعنده الأدوات واللوازم اللي يحتاجها الكل. حملة العودة المدرسية هذه فرصة باش نزرعوا فيهم الأمل ونشجعوهم على القراية والنجاح، ونوجه نداء لأصحاب الخير الكل اللي ينجم يساهم بمحظة كراسة كتاب قلم أدوات مدرسية أو حتى مساهمة بسيطة. لحد هذه اللحظة جمعية كلنا سيدي بوزيد أصحاب الخير قدرة تتفرح 32 صغير وتوفر لهم جزء من حاجية العودة المدرسية، لكن طموحنا أكبر ونحبوا بنوصلوا لمئة صغير علاش لا، ونفرحوهم الكل قبل العودة المدرسية. الحملة هذه متواصلة حتى الأول يوم في القراية.
1: وفي أخبار العالم، أهالي قطاع غزة يشيعون رفات نحو 100 شهيد بينهم أطفال بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض مبانٍ ومنازل مدمرة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. مدفعية الاحتلال تقصف ريف القنيطرة الأوسط في جنوب سوريا، وذكرت الإخبارية السورية أن قوات الاحتلال قصفت محيط إحدى القرى بقذيفة مدفعية في ريف القنيطرة الأوسط. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بالجسم وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.

0: الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: كنت تسمعوا في رامي عياش بغني له وبدأ إلا واحدة من أجمل أغانيه واللي ترجعنا زادة لبدايات رامي عياش. هذه ديوان فام وهذه ويكند على الكيف، موعدكم كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية من السبعة حتى النص نهار على ديوان فام. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس متاعنا، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير زادة للناس اللي قاعدة تبعثنا في الميساج متاعهم على شان اليوتيوب ديوان فام. مرحبا بكم الكل، إن شاء الله نكونوا نسينكم مختلف الفقرات متاعنا بالموزيكا اللي نقترحوها عليكم وأيضا بالمواكبات اللي نحاول نغطيوها معاكم ونعطيكم أكثر تفاصيل عليها. باش نهزكم النابل توا في فقرة اليد في اليد.
0: اليد في اليد اليد في اليد
1: في فقرة اليد في اليد. فرحانة برشا اللي باش تكون معانا سماح باشا. مرحبا يا سماح، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور جيهان، شكرا لك على الدعوة. صباح النور لك والكافة متابعي ومستمعي راديو ديوان فام.
1: يعيشك يا سامح باشا، أنت رئيسة جمعية إيلان فرع نابل اللي تحكي لنا على حملة جمع التبرعات المدرسية مع اقتراب العودة المدرسية. الناس الكل هو فما صغيرات بدت رجعت تقرأ، ولكن نحكيه بالأساس على العودة المدرسية نهار 15 سبتمبر. حملة جمع التبرعات المدرسية اللي تصير في نابل واللي تأمنها جمعية إيلان، لو تعطينا أكثر تفاصيل عليها.
2: به كما نعرف تفصلنا أيام قليلة على العودة المدرسية، انطلقنا منذ مدة في الحملة اللي هي تحت شعار كراسة وكتاب نحلولهم ألف باب. انطلقنا في الحملة متاعنا والحمد لله قاعدة توصلنا تبرعات كلك، سواء تبرعات معناها كما أدوات مدرسية، فما شكون يتكفل بصغير يجيب كرتابة كاملة تعطيها فينا سنة يقرأ وليد ولا بنية يجيب يتكفل بيه ياخذ له كل ما يخص العودة المدرسية، وفما شكون يجيب أدوات باللي نجم، فما شكون يعطي مبالغ مالية كان ناقصكم حاجة تشروها. الحمد لله قاعدين نقدمه، الحمد لله وهذه كانت تسمح لي جيهان هذه فرصة نوجه دعوة إلى كافة المجتمع المدني وأهل البر والأحسان باش يمدوا يد المساعدة، على الأقل نمكنوا الأطفال هذوما باش يلتحقوا بمقاعد الدراسة كما أندادهم ونوفروا لهم اللازم.
1: هو أنتم التبرعات اللي تقبلوهم هم اللوازم المتنوعة، الحقائب المدرسية، أدوات مدرسية، كتب، كراسات، وهذا باش يكون في المقر متاع فرع جمعية إيلان اللي في نابل شارع الدالي الجازي، هكا ولا؟ أو يتصلوا بكم على الرقم 22-203-732. سؤالي ليك سماح باشا، رئيس جمعية إيلان في نابل، العدد متاع التلامذة اللي نحاولوا نخدموا عليهم، اللي نحاولوا نوفروا لهم المستلزمات هذية، وشنية المستويات الدراسية بالأساس؟ نحكيوا على الابتدائي ولا نحكيوا على الإعدادي والثانوي زادة؟
2: بالنسبة للعدد التلامذة ما نجموش نحصروه إلى حد الآن، فما معنا ناس تتصل بينا ونقيدوا فيهم في الليستة معنا العدد، ونحن نخدم على ولاية نابل كاملة مش على معتمدية نابل، معنا يجونا من المعتمديات الأخرين، ونحكيه وزاد على المستويات. نحن نخدمه ابتدائي وثانوي أبارتير من سنة أولى ابتدائي
1: حتى للباك
2: بالضبط.
1: أوكي دونك الحملة،
2: لو تسمح نعطيهم شنو كان
1: بيان سور
2: ابنك اللازم. نحن الادوات شنو اللي يحب يتبرع فيها باس، كان واحد يمشي معنا ولي ولا ولية ياخذوا الصغيراتهم يتفكروا معنا ياخذوا هكا حاجات، انت تقضي لولدك ولا لبنتك ما فيها باس كان تشري حاجات كراسات هكا ولا اقلام. انا يعجبني الشعار هو راهو بالحق كراسة وكتاب نحلولهم ألف باب، معناها حاجة هي بسيطة أما بالنسبة لهم هما كبيرة، معناها نحن لهنا نقبلوا كراسات ستيلوات كتب اللي يحب يتبرع معناها محفظة محافظ اللي تحب اللي يحب يجيب لنا زادة اللي حب زاد يجيب لنا الميداعات الطبليات كل قدير وقدره.
1: الكل ينجم يكون عنده فايدة والكل ينجم يعاون كما كنت تقول سامح باشا كراسة وكتاب نحلو لهم ألف باب اليد في اليد بالتوينس الكل مع بعضهم نجموا نتعاونوا باش الصغيرات الكل يكون عندهم عودة مدرسية ناجحة الناس الكل تبدأ متوفرت لها الحاجات الكل وديما حاجة نقولها اللي كي تبدأ باش تشري الولدك ولا البنتك الأدوات المدرسية من جملة اللي تشريها الكراسة اللي تحطها ولا الكتاب ولا حتى التخوص ولا الكرتون انت يمكن ما تاثرش فيك في وسط المصروف الكل نتاع الغونتري سكولير ولكنها تنجم تصنع الفرق بالنسبه للصغير اخر ان شاء الله ما يقعد حتى صغير محتاج. نحكيه على حمله تبرعات للعوده المدرسيه في جمعيه ايلان فرع نابل. نعاود نذكر بالادريسه وبنمره التليفون. نحكيه على شارع الديليجيزي في نابل ونحكيه على رقم الهاتف للناس اللي تحب تنتفع بال إعانات هذه أو بالتبرعات هذه أو للناس اللي تحب تقدم تبرعاتها. نمر واحد موجود هو 22-203-732. قل لي آخر حاجة سميح نسألك عليها هي مستوى الإقبال متاع التوينسة. هل فما ناس قاعدة تقبل فعلا على أنها تتبرع وإلا ما زلنا بعاد على الأوبجكتيف اللي نحبه نخلطه له؟
2: للحق نشكرهم فما برشا يتبرعوا الحقيقة طلبونا حتى مقيمين بالخارج الحقيقة فما برشا يعطيهم الصحة وكما لهنا قلت ما نقص مال من صدقة راهو باش انت باش تتبرع هي راهي بالنسبة لك انت راهي حاجة بسيطة اما كيما انت حكيت من بكري تصنع فرق التلميذ ولا التلميذة خاطر نوفروا لهم ابسط الحاجات باش يدخلوا يقراوا وكما نعرفوا ما تفصلنا ايام قليلة شنو مازال على 15 سبتمبر
1: أيام قليلة تقريبا أسبوع أو أكثر شوية من أسبوع يفصلنا على العودة المدرسية إن شاء الله قبل التاريخ هذا الناس الكل تتززا الناس الكل تكون حاضرة وربي ينجح الصغيرات الكل بالتوفيق زادة للأولياء. نعرف للعودة المدرسية راهي عودة مدرسية للتلامذة وللصغار وللإطار التربوي وللأولياء زادة. نشكرك برشا سماح باشا رئيسة جمعية إيلان نابل حكيتنا على حملة جمع التبرعات للعودة المدرسية بالتوفيق لكم في اللي تعملوا فيه الكل وإن شاء الله توينس الكل يحطوا اليد في اليد مع بعضهم.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك. اليد في اليد. اليد في اليد. قبل ما نخليكم مع الموسيقى نعملوا ديديكاس مراسلنا في نيفل وزاوين محمد علي جرادة اللي يعمل ديديكاس خاص لنسيبتو العزيزة بيا اللي قلها بمناسبة عيد ميلادها البارح كل عام وانتي حيا بخير. محمد علي جرادة زيدا يسلم على صديقه أيمن جبريل وزوجته أمنة بمناسبة زواجهم يقولهم ربي هنيكم ويسعدكم بالتوفيق للناس الكل إن شاء الله نهاركم زين عيد ميلاد سعيد لنسيبتك العزيزة يا محمد علي جرادة وبالرفاة والبنين لأصدقائك جبريل وأمنة إن شاء الله زواج سعيد. أنا مش خليكم مع الموزيكا بعد شوية ما تبعدوش هي سخمي قاعد يقولنا فورميدابل إن شاء الله نهاركم الكل فورميدابل الويكاند حاولوا تستغلوه للراحة وتشيخوا ببعضكم وتعديوا وقت مع العائلة. راجعين بعد الموزيكا نكملوا فقرتنا.

0: Publicité.
1: Ma Orange, où est-il rentré? Belle fibre 100 mégas.
2: Elle rentrée, واش كان للقراية. الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر اورانج 100 ميجا اللي ولات 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
2: عندك اورانج.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: فودكم بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكند على الكيف 8:39 دقيقة على ديوان اف ام. مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على مختلف الفريكونس نتاعنا على وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي قاعدة تبعث لنا في المساجات. صباح الخير السارة الفدوى المعز الحمادي شكون آخر؟ مرحبا ريج زيدا. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يبعثونا في مساجاتهم على شان اليوتيوب. شكرا لكم على المتابعة وعلى الاهتمام. شكرا نكونوا موانسينكم. الموعد معكم باش يتواصل حتى النص نهار كيما كل سبت وحد في البرمجة الصيفية لديوان فيم. وفرحانة برشا بضيفي اللي جاب حضرنا توا في ديوان. نستقبله معاكم الدكتور حاتم بوزيان. أهلا وسهلا دكتور.
3: أهلا جيهان وأهلا بالسادة المستمعين.
2: مرحبا بك. أستاذ في جراحة الأورام بمعهد صلاح عزيز، رئيس لجنة مكافحة التدخين بمعهد صلاح عزيز، ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين. دوك يظهر لي فهمتوا اللي الموضوع باش يكون حرب على التدخين، وباش نحكيوا على المخاطر متاع التدخين، كيفاش نبطلوا التدخين، وخاصة زادة شنو نربحوا كيف نبطلوا التدخين في علاقة زادة. باش نحكيوا معروفة الفكرة هي، حتى كان خايبة ما يلزم نقولوها، إنه التدخين راه يعمل أكثر من نوع متاع سرطان. ربي يبعدوا علينا الناس الكل وربي يشفي الناس الكل. دكتور مرحبا بيك.
3: يعيشك يا جيهان. مرحبا بيك.
2: يعيشك. إن الحقيقة باش نبدأ معاك بسؤالي الأولاني اللي خلينا نعرفه زادة، شنو وضعيتنا في علاقة بالتدخين؟ عن شيء دي ستاتيستيك أرقام في علاقة بالتدخين وبالسرطان، يظلي عندك فكرة خاطر نحكيه على معهد صالح عزيز اللي معروف، معناها حتى ديغنيغمون عملتوا عيادات خارجية لمكافحة التدخين. ستان اسباس اللي الكل ما عادش فيه تدخين. دونك اختار التدخين، قديش باش نقعدوا نحكيه عليه باش الناس تفهم قديش مخطر؟
3: يعطيك الصحة جيهان. داير هالموضوع هذي تجبد عليه انت في وقته، خاطر وقت العودة المدرسية. شوف احنا الارقام عنا وهني باش نحكي عليهم، ولكن يظهر لي ما فماش توا عاقل يعمل دورة في تونس ولا يشوف في الصيف ولا في عشية الصيف ولا في القاوي ومش قاعد يلاحظ ويشوف التدخين في تونس. التدخين عند الكبار
2: بالعين المجرد،
3: والتدخين زادة وللنا عند المراهقين والصغار، بالخصوص بالانواع الجديده اللي باش نحكيوا عليها. الارقام احنا عندنا ارقام يمكن تظهر قديمه شويه ولكنها ارقام ما تبدلتش برشا. ارقام كما يخص التدخين العادي عند الكهول، واللي هو تقريبا رجل على 2 في تونس يتكيف، وهي من اعلى الارقام في البلدان العربيه وفي العالم. بالنسبة للنساء احنا نعملوا دراسات نسميوها دراسات عائلية.
2: المرأة تسأل دراسات عائلية،
3: معناتها كي يمشيوا لي زونكيتور، معناتها اللي باش يعملوا دراسة يسألوا المرأة، يسألوها بحذا زوجها، بحذا ولدها، بحذا أبوها. دونك ساعات تلقى الإجابة فيها حرج شوية وما عندناش الأرقام الصحيحة.
2: ما تصورش مرأة تسألها قدام أبوها باش تقول أي نتكيف.
3: يعطيك الصحة. وهذاك علاش الأرقام ضعيفة شوية بارابور شنو اللي يحظوه ولا شنو نتخيلوه، ولكن حتى هي أرقام مفزعة شوية. ومن بعد نجي للدراسة اللي تهمنا توا الوقت الحالي، على خاطر ولينا ناخذوا بعين الاعتبار الوسائل الجديده نتاع التدخين، وخاصه نهتمينا بالصغار وبالمراهقين. وهني باش نحكي على زوز دراسات وزوز ارقام الحق هنا حيرونا برشا
2: ارقام مفزعه خاصه مفزع في علاقه بالتدخين.
3: عند هوني ليزي صغار يسمعوني كان يحبوا، خاطر نعرف ديما صعيب ياسر باش واحد يتوجه لهم. ولكن حاجتي بالوالدين بالخصوص في هالعوده المدرسيه. انا كي نقول لك فما دراسه تعملت في 2024، دراسه جايت اللي هي تعملت من وزاره الصحه ومن المنظمه العالميه للصحه مكتب تونس، واللي ورات اللي كونه فما مراهق، معناتها احنا خذينا المراهقين المتمدرسين، معناتها اللي يمشوا للمكتب بين 13 و15 سنه، وشفنا اللي تقريبا مراهق على 5 يستعمل بصفه اعتياديه في وسيله من وسائل التدخين. واللي لاحظناه اللي اول مره السيجاره الالكترونيه فاتت السيجاره العاديه. وفما دراسه قاموا بها الاخوه من صفاقس، من كليه الطب صفاقس وزوز المستشفيات الجامعيه في صفاقس، واللي اكدت الارقام هذه. لا والله زادت شويه، خاطر هي خذت بعين الاعتبار كل صغير جرب سيجاره الكترونيه
2: حتى مره واحده. النسبه كانت مرتفعه برشا، نحكيوا على
3: 33.7%، معناتها ثلث المراهقين، وهو معدل اعمار 14 سنه، استعمل ولو مره واحده ولا جرب كيما نقولوا احنا السجاره الالكترونيه. معناتها هذه حاجه قاعده تدور وليت نعرفش كيفاش كنا فما تطبيع حاجه عاديه وليت حاجه مقبوله. معناتها احنا كي نمشيو للبلاصه نلقاو معناتها مراهقين راهو 14 نحكي سنه معدل العمر معناتها فما لي اصغر يبدا حاطط بجنبه هاك البوف مثال شخ نقول اسمها خاطر الناس تعرف
2: باش نجم نعقلوها
3: الناس تعرف واللي هيك اللي فيها هاك الالوان الزاهيه
2: والالوان
3: هي نكهه الفراوله نكهه الحلوى نكهه معناتها تجلب في الاطفال وتجلب في المراهقين ولات عاديه وتتباع وياخذوها الصغار ويعديوها خاطر هي فيها نفس معناتها فيها عدد كبير من كنت قبل فيها 1000 و1500 اللي نحكيوا على 10000 و18000 نفس. وفما حاجه انا شفتها بهتتني فما شيشه الكترونيه فيها حتى ل 60000
2: مجهود نفس. كبير لتطوير المذره معني
3: يعطيك الصحه. وهذاك شنو شفت احنا جهين احنا عندنا صوتنا ويعطيكم الصحه اللي انتم توصلون هم عندهم الاموال عندهم التطوير عندهم التكنولوجيا عندهم وقاعدين كل مره يعملوا حاجه باش يستقطبوا اكثر مدخنين. واللي والخطوره الكبيره في الحاجات هذه اللي هي هالبوف الحاضره ليزي فيها مواد كيميائيه نحكيوا عليها ولكن فيها النيكوتين.

0: تظهر بك أكثر نيكوتين، تمشي للسيجارة العادية، ومن بعد تنجم تمشي لحاجات أخرى ما نحبش حتى نحكي عليها، ولو إني موجودة تو الناس كلها تحكي عليها، خاطر راهو نسيش خلنا نفجع شوي. راهو أول
1: إذا هو
0: طريق
1: الوضع إذا هو الوضع يفجع فنقولوه.
0: أول طريق للمخدرات هي السيجارة الأولى، صعب وصعب جدا باش تلقى صغير ولا مراهق ولا شاب يمشي طول المخدرات وهو ما تعديش بالدخان. الإنسان كي يستنس بالإدمان ولا يستنس حتى بك الحركة ولا يستنس بك الشلة وبك اللمة وبك الواحد، يكون سهل استقطابه للمخدرات. ويظهر لي الناس كل قاعدة تلاحظ في معناتها خطورة هالمخدرات اللي ولات في تونس، ولازمنا نقف وقفة صحيحة الناس الكل
1: على الصحة سورتو. ولكن دكتور اليوم برشا ناس عنا برشا مدخنين، ولكن برشا ناس قولك حاولت نبطل وما نجمتش، حاولت نبطل وما نجمتش، تولي كل معضلة في الحياة، لأن الناس برشا ناس يستسلموا. لو كنا نعرفوا ساعة خلينا نذكروهم السرطان، الدخان مسؤول على قديش من نوع من السرطان؟
0: شوف يا جهن، انت يعطيك صحة في الطريقة اللي سألتني بها. انت كي تقولي العباد تحب تبطل، يظهر لي الرسالة متاع كونه التدخين مضر ومضر جدا، يمكن أضر حاجة عملتها الإنسانية. الناس الكل فاقت بها. التدخين هو أول سبب للسرطانات ممكن تفاديه. التدخين راهو يقتل في 13200 تونسي، هذه آخر إحصائيات وبتتلي قديمة شوية، كل سنة. معناتها 13200 تونسي كل سنة، احنا كي يموتوا هكا في حوادث في الطرقات ولا يموتوا في حاجة كل نتفاجئ 13200 راه رقم مفزع. تونس بلد صغير، معناتها خمس الوفيات في تونس جاية من التدخين. فبالناس تسمع يمكن بسرطان الرئة تقول لك ايه هو مسؤول على سرطان الرئة اكاهو. لا، ما هوش صحيح. هو مسؤول بصفة مباشرة جدا في سرطان الرئة، تقريبا 90% ولا 85% من سرطانات الرئة يجيو من التدخين. ولكن فما سرطان اخر الناس ما تحبش تحكي عليه برشا خاطر ما تفيقش به، واللي هو قاعد يولي ثاني سرطان عند الرجل وقاعد يطلع زاد عند المرأة، واللي هو سرطان صعيب، وحتى بخلاف اللي كونه في خطر الحياة حتى معالجته تعب شوية، اللي هو سرطان المثانة اللي هي الافيسي بالفرنسية. أي
1: ما يفيقوش به خاطر مش بالسهل تربط التدخين بالفيسي.
0: يعطيك الصحة. أي على خاطر من المواد المسرطنة اللي موجودة في الدخان يقع التخلص منها من جسم الإنسان عبر التبول. وهل سرطان المثانة سرطان صعيب على خاطر علاجه صعيب، وهني ما نحبش نحكي عن الناس خاطر فما ناس تسمع فيه ومرضت بالسرطان متاع المثانة، ولكن مخلفاته صعيبة برشا، وكيفاش باش نعوضوا كل مثانة كي نعملوا العملية، وأمور صعيبة وصعيبة جدا. دونك هني نحب ننبه العباد اللي راهو سرطان الرئة، سرطان المثانة، سرطان البلعوم، سرطان المعدة، سرطان المعفكلة، سرطانات اللي تخص احنا عم نعبروا عليها السفاغ وغيل، معناتها البلاصة الفوقانية متاع الفم والحنجرة وغيره وغيره، سرطان اللثة وغيره وغيره. كنقعد نسميلك هما تقريبا مرة نقولوا 15 مرة نقولوا 17 سرطان بصفة مباشرة، وبصفة غير مباشرة راهو مرتبط تقريبا بجميع السرطانات، بالخصوص اللي هو يأثر حتى على الحاجات الأخرى اللي السرطان، اللي هي تخلي الإنسان ما عادش يتحرك برشا، معناتها الاكتيفيتي فيزيك، معناتها احنا اللي نسميوه، معناتها الإنسان كان يزمو يتحرك ويزمو كل، تأثر حتى على الأكل، خاطر احنا الناس كل تعرف اللي التدخين يقص عشية، ما يخليكش تاكل بكده، ما يخليكش تطعم، ما يخليكش تشم ريحة الماكلة على قاعدة، معناتها والله والله تعرف شنو هو هنا. أنا راوي كل عباد أنا راوي كي تخصصت في السرطان قعدت نشوف، طبعا عندي 25 سنة أنا في تخصص السرطان، قعدت نشوف شنو النجم نعمل، خاطر قاعد نشوف العدد قاعد يتكاثر مش كان في تونس، وشفت البلدان المتقدمة شنو عملت وكيفاش أثرت.
1: نرجع لك على البلدان المتقدمة شنو عملت وأحنا شنو النجم نعمله زيادة كحلول، وكناس تحب تبطل الدخان وإلا تحب تلقى حلول للظاهرة هذه. جوست ناخذ فاصل صغير ونرجع لك. عايشك.

0: Publicité.
1: Ma Orange, boostiez le rentrée, belle Maxbox 5G.
2: Bah de 30 mégas ou 50 mégas, je dis de ma Orange et le Maxbox 5G débit 100 mégas. Yani akther internet ou akther sur'a lel forja ou l'qraya ou l'game. Tibranchi menna, connecti bel waqt menna. Hadha lkol bahsen soum. B 69 dinar ou 900, fi ouz 99 dinar ou 900 fi chahr.
1: Mais la fiche t'estanna, emchi l'aqrab boutique Orange ou boostiez le rentrée, belle Maxbox 5G. Andek Orange.
3: بنة الويكند مع ويكند عكيف.
4: ويكند على الكيف، معانا دكتور حاتم بوزيان، أستاذ في جراحة الأورام بمعهد صالح عزيز، ورئيس لجنة مكافحة التدخين في صالح عزيز زيدا، ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين.

0: الكلام معاه الحقيقة فيه مؤشرات وإحصائيات وأرقام وكلام على ظاهرة التدخين في ارتباطه بمرض السرطان عافانا وعافيكم الله. الحقيقة الكلام يفجع شوي، ما يفجع برشا، هو خاطر واقعيا الوضع صعيب برشا في علاقة بالحالات زادة اللي تشوفوهم في صالح عزيز بمختلف السرطانات. ولكن قد ما حكينا على المضار متاعه، الناس اللي تسمع فينا يقولك نحب نبطل أما مش منجم، شنو أحسن طريقة باش الناس تخلط بطل الدخان كأفراد معناها بخلاف يا سيدي العمل على التحسيس على مكافحة الظاهرة على الحد بالتقليص منها، ولكن كل شخص ينجم معناها كل شخص يتكيف ويحب يبطل أما ما نجمش شنو يعمل؟
1: باي ساعة خليني نقول
0: الابتسامة هذه تقول كأنه العملية سهلة.
1: والله لا والله لا مش سهلة. أنا خاطر نبدأ فرحان كي تقولي هكا على خاطر تقوش عليها، نعاود نقول كما قلت ملوك رسالة وصلت، الناس تحب تبطل. وهني نحب نقول حاجة للمواطن التونسي بصفة عامة، راهي حكاية نحب نبطل وما نجمتش ماهيش كلمة تتقال بسهولة، خاطر أنا الناس نشوف في برشا من عباد يقول لك لا والله حاولت وبطلت، وكي تسأله كيفاش حاولت تلقى المحاولات نتاعو خليني نقول سيسة شوية سيس في روحه. ولا في ساعة ما يقول لي اسمع أنا حاولت وما نجمت، غير هاني تنقلت النوع آخر متاع تدخين، قالوا أقل مضرة ويعاون بشي بطل هو لا بطل لا حد شيء، خاطر هو السيناريو الباهي كونه تنقل كيما نقوله وإحنا نوع آخر وبعد أشهر بطل، هو لا تلقى عنده سنوات ولا يتكيف هك التدخين المسخن ولا سيجارة إلكترونية وكل دونك في ساعة ما حاول وعطال الروح هكا صفة لي راني حاولت وما نجمتش. راهو باش تبطل الدخان وما تنجمش، كلمة ما تنجمش هي كلمة علمية يقولها لك الطبيب اللي حاول معاك في العيادات بشكل عالي تقلع على التدخين وفي الاخر ما نجمتوش مع بعضكم. اما خليني توا نحكي، دونك انت قلت كلمه صحيحه اللي هي العزيمه، انا نحب نبطل، انا مقتنع، قنعتني يا دكتور ولا اقتنعت ولا سمعت وبيه صحيح
0: وعنده وعي تام اللي الدخان حاجه خايبه ومضره
1: على صغاره، خاطر قلنا اول سبب للتدخين عند الاطفال والمراهقين هو الجين اللي يتكيف. هذا مهم ياسر ياسر، نحب نقولوا اللي يسمعوا فيا الكل تحس فيك جهين هكا متقلقه من الحكايه،
0: ولكن على خاطر نعرفوا اللي اول اكزامبل الصغار باش يتبعوه يا اما امهم يا اما ابوهم، فكي هو يتطبع مع المشهد هذاك مع الولي اللي يتكيف باش تظهر له ديجا حاجه نورمال
1: الولي نتاعو قدوه، وانا نحب في تونس هيلة برشا نحب ديما تفل يغزل الولي نتاعو ولا الأم اللي هي قدوة. طب مراهو ما فماش طريقة وحيدة ولا مثلى لتبطيل التدخين، معناتها مش واحد يقول انا توا باش نعطيه روسيت ميراكل يقول اي هاوش نسمع الدكتور بوزيان باش يعطيني توا روشته وصاي
0: ننزل على الفلسه
1: كل راهو فيها شويه تضحيات، ولكن تضحيات مدتها قصيره. تعرف العلم شو يقول؟ كل مده التعب ولا القلق باش انت تتخلص من حاجه فيها ادمان كيما التدخين تقريبا 3 جمعات، راهو بعد 3 جمعات تولي الامور اسهل برشا. صحيح مش كيما واحد كان يتكيف في 5 سواقر، سامحوني كي نقولها بال
0: هما اسمهم
1: كل كيما واحد كان يتكيف في باك ولا في باك ونص، ولكن تقريبا 3 أسابيع هو الوقت اللي صعيب شوي ومن بعد باش تربح برشا. دونك هوني فما زوز انواع نتاع طرق. فما ناس كيما حكيو برشا عباد وكيما حتى برشا زملاء يقولوا يقول لك اسمع اللي يحب يبطل راهو ينجم بالعزيمه اليوم يطفي سيجارو ويعمل هكا ويقول لي شنو باش يغلبني هذا خيانه توا معناتها انت دون سي هكا كلش نظريا
0: كلام جميل كلام معقول.
1: فما راهو فما جهين فما هكا باهي، وفما زادة اللي ما ينجمش كما قلت انت نظريا كلام جميل وكلام معقول ولكن مو صحيح. هوني ننصحوه باش يمشي بشويه بشويه. اش معناتها انت توا يبدا انسان يتكيف يبدا في وضعيه اللي ما ينجمش يتكيف ومن بعد تجيه الرغبه الرغبه هذيك تقول له توا لازمك تتكيف وهكا تنجم تتكيف، يقول لا هاني باش نوخر هالرغبه هذه ربع ساعه. ربع ساعه شنو ما في حياه الانسان حكايه فارغ، دونك ربع ساعه يوخر، دونك يوخر ويتكيف السيجارو نتاعو السيجارو اللي بعده زيد يوخر ربع ساعه. دونك احنا ربع ساعه مع ربع ساعه يلقى روحه في مدة قصيرة في بضعة أيام من اللي كان يعمل في 30 و20 سيجار في اليوم يولي يعمل كان في 10-5 سواقر في اليوم. ومع الطريقة هذية اللي هي طريقة بشوية بشوية يلزمه يبعد على الأماكن والأوقات اللي تخليه يتكيف
0: والخلط زاد.
1: نعم الخلط هذاك هو كي يقول أماكن نحبش يقول الخلط خاطر أنا ديما ما نسمحش لنفسي
0: ما فما أجواء يبعد عليهم مؤقتا لين يبطل
1: وبالعكس يقرب من العباد خاطر لازم في صحاب وعنده شكون ما يتكيفش دونك فرصة باش يقرب لهم هما أكثر شوي.
0: أما الدكتور برشا يسألونا على لي باتش نتاع النيكوتين اللي ما نلقاوهمش في الفارماسي.
1: أنا هذا الكل تو جايك دونك هذم الطرق اللي خلينا نقولوا الإنسان ودير زاد يعاون روحه كان خاطر راهو فما إدمان نتاع النيكوتين وتنحكيو على لي باتش وفما الثمن نتاع الحركه بيدها راه نتاع كل جيست هذاك. وهنا ينجم يبدلها بحاجه اخرى راه نجم احنا نعملوه كل كيغنيوتاس معناتها سامحوني في الكلمه جزر راهو بنين برشا راهو الجزر كي تحط هكا
0: طريف نجم سفناريا تعاود سيجار
1: ينجم البسباس الخيار هذا الكل ينجم يعوض وكل شيء راهو بالحق راهو سي غيابل وسي سام وفي حد شيء. فما حتى شكون يحطك الشينغوم سون سكر داكور هو ماذا بينا كان جاي موجود عندنا كل الشينغوم اللي فيه شويه نيكوتين اللي هو يعاون على الواحد ولكن في تونس مش موجود. واذا كان هذا ما مشاش نجيو للعيادات للإقلاع على التدخين. وراهم العيادات مش معناتها راكي تمشي العيادات كأنه عندك مرض كبير ولا عندك حاجة.
0: وين نحكيو عليهم؟
1: هما العيادات راهم موجودين في برشا بلايص، موجودين في برشا بلايص في العمومي معناتها في مستوصفات، في مستشفى عبد الرحمن مامي ما نشكره خاطر يقعد ديما هو الأصل أنا مستشفى عبد الرحمن مامي معناتها هو المستشفى الأمراض الصدرية وفي عيادات وفي حتى ناس معايا من التحالف التونسي ضد التدخين قاعد تقوم بعيادات ومشكورين منهم الدكتورة سونيا معالج. قاعدين يقوموا بعيادات وناجحة. وزدنا احنا في صالح عزيز قمنا بعيادات مبدئيا تتوجه للعمل نتاع صالح عزيز وللمرضى وفي صافيس على العمل ان شاء الله يا ربي باش ناخذوها منشارش وكل شيء ونتنقلوا بعد للعموم ويوليو حتى الناس الكل ينجموا يجيونا. النيكو باتش اللي هو المعوض النيكوتيني الملصقات الناس كل تحكي عليها كل صحيح فما مشكل صغير هكا احنا قاعدين نحلوا فيه باش يكون متوفر في الصيدليات.
0: عنده سنوات اللي عنده سنوات دكتور اللي باتش اللي الناس معناها تظهر لهم اكثر حل اكسيسيبل ونجم يعاونهم يحط الباتش يعاونوا على النيكوتين ولكن ما يلقاوهمش.
1: هو والله تعرف انا شنجيك هو صحيح راهو حل ناجع ولكن راهو كي تبدا عينك باش تبطل التدخين ما تقفش على هذاك. اما هاني نقول لك شفت الاماكن اللي قلتهم منهم صالح عزيز ومستشفى عبد الرحمن المامي الملصقات موجوده ونعطيوها مجانا
0: للعموم
1: في صالح عزيز مازلنا في مستشفى عبد الرحمن المامي
0: كي
1: للعموم.
0: يمشي الناس يقول لك نحب نبطل دكتوره
1: يقيد ياخذ رونديفو وفوالا ياخذ موعد ويعدي وينجم ياخذ الملصقات الطبيب يشوفه يعدي عليه يحكي معاه وبربي راهو العبيد الكل تقول لك تمشي بربي قاعد يحكي معايا يجي درجين ربع ساعه اي مهمه برشا مهمه برشا هذيك كل خاطر يعاونك على ما عبر عليه احنا الادمان النفسي. ما تخليش ديما في مخك انا ديما خاطر نحس للانسان اللي يحب يبطل على التدخين يلقى في التعلات مش لا والله حاولت وما نجمت
0: خاطر الادمان صعيب خاطر الادمان هو حاله صعبه زيدا يستعين باخصائي نفسي
1: ينجم اما اخصائي نفسي اللي هو موجه للاقلاع على التدخين خاطر فما اخصائيين عملوا هو خاطر هي كل فورماسيون كي التكوين نعملوه باش الناس تعرف كيفاش تعمل عيادات الاقلاع على التدخين. واغلب الاخصائيين النفسيين الموجودين في تونس وخصوصا الاطباء معناتها المختصين اللي بسيكياتر عندهم التكوين هذا وينجموا يعاونوا الاقلاع على التدخين خاطر يعرفوا مضار التدخين. باش نقول لك حاجه من اكثر الناس اللي تدخن هي الناس اللي عندها امراض نفسيه معناتها انت يعرفوا الاطباء نتاع البسيكياتر نتاعنا في تونس يعرفوا اللي التدخين معضله كبيره بالخصوص عند الناس اللي عندها امراض نفسيه.
0: باش نسالك على حاجه قاعده تدور توا على لي ريزو سوسيو واعلانات قاعده تدور عن اجابه للتدخين في سيونس واحده باللازير بلي فما منه سيونس واحده يقترح يقول لك ب 500 دينار تنجم تبطل الدخان باللازير معني علميا صحيحه
1: هزيتني الموضوع كبير والله ايش باش تحبني
0: باش نجاوبوا عليه في هكا في دقيقه
1: شو نقول لك راني ما عنديش دراسات احنا ما كترفني انا طبيب واستاذ في الطب احنا ديما كل معلومه نخرجها من فمي وراها دراسات علميه
0: وراها برشا قرايه
1: اي برشا قرايه وراها احنا عندنا لي زي سي فاز 1 فاز 2 فاز 3 فما دراسات ماهيش من النوعيه هذه ورات اللي عند عباد معينين تنجم هل نعرفش الطرق البديله خاطر فما كيبونكتور فما اللازير فما حاجات تنجم تعاون ولكن ما نحبش انا نسمح لنفسي باش نقطع هكا ونجم ونقول هذا اي هذا لا هذا ساهل كل الحق هم اكثرهم قاعدين يعملوا بطريقه كي تقولش عليها فيها غارونتي فيها ضمان معناتها تعاود وكل دونك انا هالموضوع هذا نخير ما نحكيش فيه ولكن انا هكا يدل لي فما عباد عندها عزيمه معناتها تنجم وكان يعاونها هي كان يمشي معاها خاطر فما حتى فما جانب نفسي مهم برشا دونك ينجم يمشي معاهم دونك انا ما نحبش نقول لا بصفة قطعية خاطر ما عنديش المعلومة ولكن زاد أنا طبيب راني كي نقول لك النيكو باتش راهو مجرب وكل كي نقول لك أنا الدواء فيغانيكلين ولا الدواء البيبروبيون راهو عندي
0: هذوكم ضامن فيهم
1: هذوكم ضامن فيهم عندي وراية دراسات علمية الآخر الحق ما نحبش نتكلم نعطي كلمتي وأنا مانيش ضامن 100%
0: التحسيس دكتور التحسيس مع سلطة الإشراف مع وزارة الصحة شو عملنا فيه ديغنييرمون شفت اللي على صفحتك فما اون فيديو واللي الحقيقة ياسر فرحت اللي شفنا فيها بطلة من أبطال تونس أنس جابر اللي انضمت معناها لكم اليوم انتم باش تقول رساله ضد التدخين في الـ في الـ في الفيديو هذيا. دونك شكون في تونس ما يحبش يكون كيما أنس جابر وبرشا عباد هكا زاده اللي نجموا نشجعوهم بطريقه هذه على الاقلاع على التدخين.
1: شوف كي هزيتني الفيديو هذه نحب نقول حاجه مهمه برشا. نحب نشكر ميسيلش. نحب نشكر اللي كان السبب باش الفيديو هذه تصير اللي هي المديره نتاع معهد صلاح عزيز السيده نجوى بن عماره. ونحب نشكر أنس جابر. تعرفش علاش؟ تعرف مكافحة التدخين راهي ماهيش حاجة سهلة. وأحنا كأطباء ولا حتى كوزارات ولا حتى كجمعيات وكل راهو صعيب ياسر. علاش؟ أنا كي نحكي على سرطان الثدي ونحكي على التقصي وكل ما عنديش في مواجهتي ناس أخرى تعمل باش سرطان الثدي يكون موجود ولا تحط فيه أموال. بالنسبة للتدخين بالنسبة للتدخين عندنا معركة مع ناس عندهم بارشة فلوس وناس قويين وناس عندهم خبراء في الماركتينج وناس عندهم خبراء في التقديم. وإحنا والله هك تشوف يا جهن عنا لسنة عنا طريقة هكا تعاملنا عنا راو نعاونوا هكا حتى احنا عنا شوية هكا الحق يعاونوا الوزارة الصحة مشكورة تعاون فينا برشا وكل ولكن وعنا مذيعين كيفك يستقبلونا ويعاونونا باش نصلوا صوتنا ولكن ما عناش الأموال الكافية. الومضة هذيك راهي تعملت بإمكانيات بسيطة وبسيطة جدا. وهوني هذيك علاش نحب نشكر أون جابر. خاطر أون جابر ماهيش شوية. أون جابر عندها اسمها عندها تاريخها عندها صوتها عندها صورتها
0: عندها ناس تتبع فيها وتسمعها. أون جابر
1: قبلت باللي مويان راهو لي مويان نتاع معهد صلاح عزيز وحاجه بسيطه واكثر العبيد اللي خدمت غاديك خدمت بطريقه مجانيه معناتها بينيفولا وكل وعملت مجهود كبير وعملنا لكلنا مجهود كبير بصفه هكا مجانيه باش هو عملنا هالومضه هذه اللي ماذا بينا العبيد سورتو لي جون تمسهم شرطو في هالعودة المدرسية. خاطرنا هذا الموضوع اللي يهمني. طيب بكري حكيت لي على التبطيل على التدخين. نعرف إن راهو ديما هالمدمنين صعيب شوي ولكن نحب نتوجه همان للوالدين على ولادهم مش ما يبدأوش هيك السيجارة الأولى ولا حتى كي ما زال كيبدأ نقفوله. خاطر راهي بالحق راهو باش يحس بنشوة باش يحس روحه يمكن حتى أحسن شوية زعما في التركيز وكل ولكن راهي العواقب صدقوني وخيمة جدا.
0: وراو فيها زادة في السبيطارات وفي بالأساس في معهد صالح عزيز. نشكرك برشا دكتور حاتم بوزيان أستاذ في جراحة الأورام بمعهد صلاح عزيز رئيس لجنة مكافحة التدخين في المعهد ورئيس التحالف التونسي ضد التدخين. شكرا على كل التوضيحات هذه على المعلومات قديش زدت فسرت لنا. هي راي بديهية المسألة الكلنا نعرف أنه التدخين مضر بالصحة ولكن مهم ياسر أنه نعاودوا نرجعوا ونتذكروا قديش المخاطر هذه كبيرة على صحتنا على حياتنا على صغارنا على كبارنا. زادة مهم زادة انضمام عبيد كما أنس جابر رياضيين اللي يوجهوا رسالة ضد التدخين. خلي لك كلمة الختام ترجع وقت الأخبار. تفضل دكتور.
1: كلمة الختام بسرعة. بربي نحب نتوجه للمواطن التونسي اللي يسمع فيه. صحيح راهو صحيح يلزمنا القوانين ويلزمنا الردع ويلزمنا الكل. أما بربي في مسألة كيما مسألة التدخين راهي تهمك أنت يا مواطن كان تسمع فيه راهي مضرة لك أنت. راهو ما عادش السرطانات دويتها رخيصة. راهو ولات عندنا مشكل كبير. راهي صحتك بمال الدنيا ولكن أما نخمم في الكلفة خمم في التعب نهار آخر خمم في أولادك. بربي كان تسمع فيه ما تستناش القوانين ما تستناش الردع وحدك قول هذا قاعدة ظرفية خنطة فيه وتوفى الحكاية.
0: شكرا دكتور. مرسي بوكو دكتور حاتم بوزيان. ديزولي اللي وخرنا على وقت الأخبار. خليكم مع نشرة أخبار العشرة ورجعين بعد الموسيقى.
2: Publicité. بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كي اتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش. اريدو طور عالمك.
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
4: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأوفروات.
5: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر.
4: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالأوفروات. عندك أورانج.
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: وجزء العاشرة صباحا. ديوان فام عسلمة. شركة نقل تونس تفتح بداية من الغد نقطتين لتأمين عملية بيع اشتراكات النقل الجامعية، وذلك بمبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7. وقد تم تخصيص 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية لبيع الاشتراكات، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. ويذكر أن شركة النقل بتونس خصصت أكثر من 140 حافلة للنقل المدرسي والجامعي بمناسبة العودة المدرسية 2026-2027. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعتزم تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب الثلاثاء المقبل أمام مقر معتمدية المنهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا. وأوضحت المندوبية في بلاغ أن هذا التلقيح إجباري ومجاني، داعية المواطنين إلى اصطحاب حيواناتهم لتسهيل عمل فريق التلقيح. وفي أخبار العالم، وزير الاقتصاد الإيراني يقول إن اقتصاد إيران تمكن من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات، وأضاف أن رد طهران على الضغوط الاقتصادية الأمريكية هو المقاومة والإصلاحات الاقتصادية. وزير الخارجية المصرية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني في إطار الحرص المشترك على التنسيق والتشاور المستمر بشأن التطورات الإقليمية. واتفق الوزيران على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحار بن بلقاسم، وعودة إلى ويكند على الكيف في أمان الله.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام صوت كوم. على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: تامر عاشور تسلم على ديو ان اف ام. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تابع فينا على مختلف لي فريكونس نتاع ديو ان اف ام، مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. موعدنا معكم كما كل سبت وحد على امتداد البرمجه الصيفيه يتجدد من 7 لنص نهار، نحكيو في عديد المواضيع من الاجتماعي للاقتصادي للصحي للرياضي للثقافي. وسعيده جدا اللي توج نستقبل معكم سي انس لعويني، مختص في العلاج النفسي والعلاقات الزوجية. مرحبا أنس، نورتنا.
1: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا باللي تابعوا فينا الكل.
0: مرحبا يا أنس، أنا الحقيقة خممت أنه نستدعك بحذين على خاطر فما تساؤلات كبيرة حول العلاقات الزوجية في علاقة بالمشاكل اليومية، ونعرفوا اللي مع الرجوع الدوبل سيونس والخدمة وفي التصلاع وفي العطلة يرجع لنا نوع من ستريس من العصب اللي وتعب زادة اللي نجم نروحوا به للدار، واللي نجم يأثر على علاقاتنا الزوجية، علاقات الكوبل كيفاش نجم نتجاوزوها، كيفاش نحطوها على الطاولة نحكيو فيها، شنو أسهل الطرق اللي تنجم تضمن لنا أقل مشاكل بين المرأة والراجل في الدار.
1: أي. هي خدمة بتبعتها تحدي لكل واحد فينا قبل حتى ما يدخل به للأسرة متاعه. الخدمة تاخذ لنا برشا شارج إيموسيونيل وبرشا شارج بسيكولوجيك، الخدمة تخلينا نعملوا مجهود كبير، قد تحطنا في بعض الأحيان في ضغط نفسي، تعمل لنا تعب وبريسيون على المستوى النفسي، ما نبداوش في أحسن حالاتنا يعني في أكثر الأحيان وإحنا نخدمه. الخدمة عمل لي طلب منا برشا مجهود نعطيوه أكثر من أن معناها نشاط متاع متعة ولا نشاط متاع راحة ولا غيره. مع كما قلت سيادتك الرجوع توا للدوبل سيونس، الرجوع للخدمة، الخدمة
0: تولي الجري الجري الجري الجري
1: تولي أصعب، وصل الأولاد وصل أنت للخدمة، هك روتار هك مكش روتار، مكان العمل هو مكان فيه خدمة
0: وضغط.
1: فيها عمل، فيه تنافس كذلك، فيه علاقات اجتماعية صعيبة، من أصعب العلاقات الاجتماعية اللي نعملوها هي في مكان العمل، وهالعوامل هذوما الكل مع بعضهم نجموا كان يخليونا في وضعية صعيبة بين رواحنا، وهذا كان هزوه لكمتوه ونروحوا به للعائلة الكريمة باش نروحوا نفسانيا متقلقين من المعاملات، من التحديات اللي مطلوبة منا. فئة كبيرة منا تعمل برناوت، توصل للحد اللي معاش نجم تخدم، الوضعية النفسية هذية كسوسوا وصلنا للحالة المرضية اللطف علينا ولا حتى ما زلنا ما وصلناش، راهي وضعية صعيبة نوصلوا بها وندخلوا بها لديارنا. إذا احنا باش نقعدوا عايشين في الخدمة متاعنا 24 على 24 مهما كانت الخدمة متاعنا متوازنة، بينا بروحنا باش نكونوا تعبين، فما بالك كيفاش ندخلوها للحياة الزوجية. الأسرة متاعنا والعلاقة بين الرجل والمرأة باش تولي الحقيقة فيها برشا سلبيات، كي نقولوا سلبيات نقولوا العواطف السلبية، هاني متغشش، هاني على أعصابي، هاني هذاك تنوريك فيه، وهذا كمان عملتها شبههم ما شافوهاش، وهذيك قديتها شبههم ما مشيتش وما تعديتش،
0: ونحسبوا بعضنا ونحسبوا لبعضنا.
1: اي وفلان ما تعرفوا ديما يفك لي في خدمتي، وفلان ما حبش يعطيني البوست الفلاني، وفلان عدى وهو انا ما عدى.
0: هذا كيفاش نجموا ما نروحوش به للدار؟
1: هذايا لالا ما يلزمناش نروحوا به للدار. ساعه هو السؤال الرئيسي، هل الراجل والمراه يتحدثوا على مشاكل الخدمه ولا ما يتحدثوش في الدار؟ احنا رانا نتحدثوا.
0: اي
1: خاطر كان ما نتحدثوش مع شكون باش نتحدثوا؟ أقرب الناس لينا هو الشريك متاعنا، ويلزمنا نتحدث معاه على تحديات العمل. تبقينا ما نخليوش حياتنا هي الحديث في تحديات العمل، ما نخليوش الشريك متاعنا وكأنه المحكمة الإدارية بشوف لي مشاكلي، ولا كأنه ممبر من العمل متاعي، عارفي ولا زميلي بشانا ولا كليون متاعي بشانا نقعد نحكي معاه في المشاكل وهو باش يلقى لي حلول. شريكي ما هوش الوظيفة متاعه الأساسية أنه يلقى لي حلول، ينجم ينفعني بالرأي متاعه لكن
0: نجم نفضفض له زيدا،
1: يلزمني نفضفض له نفرغ قلبي. عسلي ما يسلمك. أول حاجة ساعة كي نروحوا من الخدمة متاعنا يلزمنا نعملوا شوية وقت فاصل بين الخدمة وبين الرجوع للدار، كما نجموا نتحدثوا على 5 دقائق، كما نجموا نتحدثوا حتى على 20 و 25 دقيقة نتمشى فيهم وحدي، نسمع فيهم شوية موزيكا، نتنفس فيهم، ندخل للدار متاعي باش نفصل التحديات اليومية اللي موجودة عندي في الخدمة.
0: نقول نروح لروحي، نروح في وسط روحي، معناها نفهم روحي،
1: نخرج من جبة المشتغل والعامل، نخرج من مك القميص هذاك اللي أنا لابسه، وندخل توا في الحياة الزوجية متاعي، في علاقتي بمرتي ولا مرأة في علاقتها برجلها ولا علاقتنا بصغارنا. دخلنا للدار، مهم جدا الطقوس متاعنا أنه كل فترة الفاصلة هذيك بعديك نبدل أحواجي، ما نقعدش ديريكت مش نحب نحكي، مهم اني نبدل حوايجي. راهو المخ نتاعنا في البارتي ايموشنيل ماهيش حاجه ذكيه برشا. البارتي ايموشنيل اللي في مخنا عندها اللي نسميوه الاسوسياسيون كونديسيونيل، الروابط الشرطيه اللي تعملهم، بمعنى يفهم الوعي نتاعنا والبارتي ايموشنيل ناحيه حوايجي، لبست حوايج الدار انا تو في حوايج مرتاحين الساعه
0: ديتونت ديتونت واي، يقول لك هكا مخك يقول لك تو احنا باش ندخلنا في الراحه،
1: معناها تعدينا المود اخر، معناها احنا تو وباش ندخلوا في مجال اخر، باش ننقص عليا شويه التوتر والنظره نتاع العمل اللي تتطلب منا برشا فيجيلونس وبرشا انتباه وتركيز اكثر من انه الانسان يكون في فتره الراحه اللي موجوده في الدار.
0: مهم سي انس انه نسالوا بعضنا نهارك كيفاش تعدى.
1: مهم ياسر، بما اننا نهتموا ببعضنا يلزمنا نسالوا بعضنا كيفاش عديت نهارك، والا انت حكيت لي على حاجه مقلقتك، ش عملت فك الحاجه هذيك؟ ما كانش تولي عندي فيغونس، يولي قله انتباه
0: تبع معاك انا مهتم، نوري انه انا مهتم، هذا هو الفكره.
1: اكزاكتومون سا، معناها فما شكون يقول انا لا انا ما يلزمش مرتي تحكي لي على الخدمه، لا ما يلزمش راجلي، انت الخدمه ما تحكيش عليها، انا دخلنا لهنا توفى الخدمه. ليش شنو معناها توفى الخدمه؟ شكون باش يحكي وشكون اقرب واحد لي اونترغومي على شكون يخدم زاد هو على شكون شقي هو ولا هي ما هو على العائله، وبالتالي عادي جدا باش نحكيه. ولكن كي نجيو نحكيه ثم خصوصيات، اول حاجه مش الوقت الكل نحكيه فيه، نجم نحكي من الاول، مثال جيت باشكاليه، جيت بتعب، جيت ببريسيون معينه من الخدمه، بدلت حوايجي، قعدت ارتحت، كي باش نحكي بدايه راني مانيش باش نحمل الشريك نتاعي الغضب، مش ندخل نبدا نعيط ونبدا نسيب في الغش نتاعي
0: ونحط فيه غش وستريس.
1: بالضبط، انا راني متقلق شويه، راه صارت شويه بريسيون، انا نحس في شويه ارهاق نفسي، ويبدا انساني نجم يسرد الاحداث اللي صارت عليه بحثا على الدعم العاطفي، معناها انا راني حاس بيك، انا راني حاسه بيك يا فلان، لطف عليك، هي هذيك نعرف صعيبه،
0: بسم الله عليك، جو سوي لا، هاني معاك،
1: استماع يكون نشيط، نبدا نفهم فيه، نبدا معاه نخزر له في عينيه، نحس بالمشاعر والتعب النفسي والعاطفي اللي هو ولا فيه، من غير ما انا نبدا نعايط بطبيعه الحال، على خاطر كان انا باش نسيب الغضب نتاعي هذاك باش يرجع على الشريك نتاعي، والشريك باش يتقلق برشا برشا، ثم مش باش نعديه الليله كامله وانا نحكي على الخدمه اش فما من 8 نتاع الصباح حتى للخمسه ولا سته الليل روحت، وانا نتحدث اللي نرقدوا نص الليل واحنا نتحدثوا في لا كملتك نصيف ساعه اربع دراج اللي هو سيفيني. فما دعم عاطفي، اللطف عليك كما قلت سيادتك،
0: فما دعم عاطفي وفما كوميونيكاسيون زيدا، فما قرب انه نتشاركوا ونبارتاجيو مع بعضنا شنو اللي تعدى بينا. مهم ياسر هذا،
1: كيما يسمعوني كيما نسمعهم زيد، مش واحد يسمع وياخذ بالخاطر والاخر ما يسمعش وما ياخذش بالخاطر، واحد يسمع ويقدر التعب النفسي اللي انت فيه في الخدمه والاخر البناليز ويعتبر لا لاباس
0: في حكايه فارغه اش بكبرتها
1: بالله انت فاش تخدم اش تعاني معانينا احنا، لا هذا ما يتقالش، نحسوا ببعضنا ونكونوا داعمين عاطفيين لبعضنا، ثم ينتهي الكلام. مثلا نحدوا وقت نقولوا راهو الثمانيه مثلا، اللي باش يقرا ميل، اللي باش يحل تليفون، اللي باش يعمل، اللي باش حتى باش يتحدث على الخدمه راهو ينتهي.
0: مفاهمه، تصير مفاهمه من الاول وقتاش معناها الكلام في الخدمه وفي الحاجات اللي صارت لنا لبرا من الدار تقف.
1: بالضبط، يقف ونقعدوا لهين ببعضنا، لهين بالنشاطات وبالليزاكتيفيتي البهين اللي يلزمنا نعملوهم مع بعضنا.
0: هذا في علاقه اذا كان المشاكل احنا جبناها من برا، لكن كي باش نروحوا للدار في بعض الاحيان زاد نلقاو نتعرضوا للمشاكل، فما مشاكل داخليه اللي تهم الدار، اللي تهم العائله، الكوبل الصغار، هذوكم زاد كيفاش نتعاملوا معاها واحنا مروحين بكميه نتاع ستريس وضغط وسواقه ونهار صعيب، كيفاش نتعاملوا معاها من غير ما نخلطوا للمشاكل والعرك، على خاطر المشاكل وتكرار المشاكل قد يؤدي احيانا الى انتهاء الكوبل، انتهاء العلاقه الزوجيه.
1: الخلافات الزوجيه هي حاجه طبيعية تصير بين الناس الكل، بما أنهم زوج من الناس مختلفين، بما أني أكيد جدا باش نتخالفوا في نظرتنا للواقع وللحياة، ماناش باش نكونوا فرد منظور، أنا نقول الحاجة ذيك تتشريها هو يقول غالية، أنا نقول هذيك باهية هو يقول مش باهية، أنا نقول الوقت هذا مناسب هو يقول مش مناسب، هذوما أشياء طبيعية لأنه الإدراك الاجتماعي متاعنا، إدراكنا لكل ما هو محفز اجتماعي أكيد جدا باش يكون راجع المدارك كل شخص فينا للتركيبة الجينية متاعه، للتركيبة للنشأة والتنشأة العائلية متاعه، التجاربه هو الخاصة في الحياة، يرجع بطبيعة حتى الوضعيات فيزيولوجية وتركيبته الشخصية بصفة خاصة متاعه هو. وبالتالي نظراتنا باش تكون مختلفة. وأصلا احنا كذكر وأنثى رانا مانيش ما ننظروش بنفس المنظور. تلقى واحد عقلاني أكثر، تلقى الآخر عاطفي أكثر، تلقى حاجات تتصف بها النساء وحاجات تتصف بها الرجال، وبالتالي الخلاف باش يكون عادي وطبيعي.
0: حتى المرجعيات الثقافية والاجتماعية نجم تأثر على تفكير كل فرد فينا
1: بطبيعة الحال، والتحديات اليومية باختلافها باش تخلينا فاس أدي تخيك اللي احنا باش نتخالفوا فيهم. هذي كيفاش نحلوه للا؟ أول حاجة التواصل الجيد. أنا نجم نتكلموا مع بعضنا، أن نتواصلوا مع بعضنا، أن نسمعوا بعضنا ونعرفوا نخرجوا بالرأي الصحيح متاعنا. الاستماع يكون بانتباه، الاستماع يكون باحترام كذلك، والاستماع يكون حتى للشخص ذاك يكمل كلامه ومن بعدك السيد اللي يتكلم زاد يلزمه يسمع، على خاطر ساعات نلقاو ناس تسمع وناس تتكلم واللي يتكلم ما عادش يحب يسمع، هو يحب جوست فقط يفرض الرأي متاعه. نسمعوا بعضنا بالقداء ومن بعديك نخلصوا ونخرجوا بالقرار النهائي، وماذا بينا نقسموا لتاش في الدار متاعنا. بمعنى المسألة الفلانية تاخذ فيها القرار المرأة، والمسألة الفلانية ياخذ فيها القرار الراجل. ربما ثم أشياء يلزمنا نتشاركوا فيهم بالأراء متاعنا ونتناقشوا أكثر شوية باش نجموا نخرجوا بالرأي الصواب ونبدأوا فاهمين كونه كل واحد فينا عنده رأي، رأي متاع إنسان ناضج وذكي ويحب الخير لنفسه وللعائلة الكريمة الكل. وبالتالي كي نتناقش ونسمعوا الآراء نسمعوهم بحسن النية، ما نسمعوهمش بسوء النية. على خاطر بطبيعة الحال إذا نحسوا سوء النية كل واحد فينا نجم ينسحب. إذا واحد صاحب روحه ويحب الأشياء مصلحته فقط فلهنا بطبيعة الحال باش نتخالفه. من المهم جدا أنه الشخص فينا يكون قادر أنه يغير رأيه، على خاطر ثم أشخاص عندهم جمود في الأفكار متاعهم وما نجمش يغير فكرته.
0: صحة الرأس والعنيد
1: بالضبط. الناس اللي ما نجموش يغيروا أفكارهم وعندهم الغيجيديتي هذية هم الأشخاص اللي يلقوا صعوبة كبيرة في إنشاء العلاقات الزوجية وأنهم ينجحوا في العلاقات الزوجية، على خاطر يصعب عليه أنه يبدل رأيه. شريكك قد يسمعك مرة وياخذ بخاطرك مرة واثنين وثلاثة واربعة، بعد تستمر أنت ليزي ما تنجمش تغير رأيك وبالتالي أفكارك محدودة. ليزي ما تخذش بالخاطر زادة، على خاطر يلزمنا كل مرة نمشيو برأي واحد، خاطر ساعات للا وفي كثير من الأحيان يكونوا الأراء الزوز إصحاح.
0: أي
1: باش نمشيو للبحر الفلاني ولا الفلتاني، أنا نحب هذا وأنت تحب هذا، من أنا اليوم مشيت
0: برأيك. المسألة تولي شكون يمشي كلمته، دونك فيها نوع من التحدي مش من العقلاني. أنس لاويني قبل ما نختم معاك باش نطلب منك تعطينا ثلاثة نصائح اللي تعتبرهم نصائح ذهبية واللي يلزمنا من أجل أن نكونوا في كوبل مرتاح وصحي وفيه مصلحة الأطراف الكل، اللي كيفاش شنو ثلاثة نصائح ذهبية اللي تقول أنت نحطوهم حلقة في وذننا؟ ثلاثة حاجات.
1: أنا الحقيقة نحب الوقاية خير من العلاج، نعرف ونختار الناس من الأول.
0: من الأول ديجا. أي الاختيار الصحيح.
1: الاختيار الصحيح اللي ما يكونش مبني على الحب فقط أو على مصالح مادية فقط، يكون مبني على الشخصية وعلى المبادئ المشتركة اللي ما بيناتنا
0: ومدى الانسجام.
1: ومدى الانسجام.
0: ثانياً
1: نكونوا عنا تواصل كبير وقوي ما بيناتنا، التواصل الناجح كما كنت نسمي في بعض الصفات متاعه، من أن نغيروا الأفكار متاعنا، أن نسمعوا بانتباه وباحترام وقادرين باش نغيروا. وراك نهار اللي تغير الفكرة متاعك راك اكتسبت صفة حسنة فيك، موش معناها أنت ضعيف ولا
0: نزلت ولا
1: بالضبط. الحاجة الثالثة أن نستحفظوا على الرابط العاطفي القوي ما بيناتنا اللي خلينا نجم ننجحوا في كل كونفلي وفي كل تحدي نجم يكون ما بيناتنا، معناها نقعدوا ديما نعجبوا بعضنا، ديما نحبوا بعضنا، ديما نحبوا ننجحوا بعضنا، ديما ندعموا بعضنا. كي نشوفوا بعضنا نتذكروا كان الفرحه، نتذكر ان الانسان هذاك يحبني ديما ناجح، الانسان هذاك يحبني ديما فرحان، الانسان هذاك يحبني ديما سعيد، والانسان هذاك كي نشوفه نتذكر كان العاطفه الايجابيه. الرابط العاطفي القوي هو اللي خلينا ننجح.
0: هذوما ثلاثه نصائح الذهبيه من عندك انت انس لعويني، مختص في العلاج النفسي والعلاقات الزوجيه. نشكرك برشا على كل هذا. عاودوا اسمعوه انس لعويني على خاطر نصايحه ياسر مهمه من اجل انه نكونوا موجودين في علاقه زوجيه صح. شكرا لك أنس لي نورتنا اليوم في ديوان فهم. نحب نهزكم للوجهة التونسية اللي اقترحها علينا زيت صافي اللي هي وجهتنا اليوم، القلب البلاد عاصمة الإسلام والثقافة. مرحبا بكم في القروين، القروين اللي هي رابع أقدس مدينة في الإسلام وواحدة من أغنى المدن بالتراث والتاريخ. أول ما توصل لازم تزور جامع عقبة بن نافع المعروف بعمارته الإسلامية المجيدة وصومعته المهيبة اللي تعتبر من أقدم المآذن متوازن في العالم وعلى بعد خطوات تنجم تكتشفهم قام سيدي صاحبي جامع البلاط اللي معروف بجمال الزليز متاعو التونسي والنقوش الأندلسية وزادة فسقية الأغالبة اللي تشهد على عبقرية المعمار المائي في العهد الأغلبي. أما تجربة القروان ما تكملش من غير ما تتمشى في المدينة العتيقة والأسواق التقليدية وين تكتشف حرفة صناعة الزربية القيروانية الشهيرة بجودتها ودقتها. وقبل ما تروح أكيد لازم تذوق المقروض القيرواني الأصيل بالدقلة والفاكية واللي يعطيك طعم الحلاوة القيروانية الشهيرة. القروان تاريخ عريق روحانيات وطعم ما يتنساش. هذه وجهتنا اليوم اللي اقترح علينا زيت صافي. باش نخليكم مع الفاصل وغنية وراجعين من بعد نكملوا بقية فقراتنا.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج.
4: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
5: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات
4: ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر.
5: طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
5: ورفقتني زادة يد أم تبيع
4: وتمدد بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
5: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
4: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
6: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.tn وتبرع على حمله العوده المدرسيه ولا كلمونا على 58 371 002.
7: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت، وانا كي اتيديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
8: اريدو طور عالمك.

0: Publicité.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
0: ديوان فم صوتكم. Vous écoutez

0: Duen FM. بنة الويكاند مع ويكاند على الكيف.
1: ويكند على الكيف العشرة وثلاثة واربعين دقيقة في ديوان فام. مرحبا بكم، تابعونا حتى النص النهار. احنا نرافقوكم مختلف الفقرات متاعنا وبالموزيكا، وسعيدة جدا باستقبال مواهب بوحجر عضو الغرفة الوطنية لأصحاب وكالات الوكالات العقارية وصاحبة وكالة عقارية، والموضوع معها باش يكون مهم برشا. مواهب بوحجر مرحبا.
2: مرحبا بيك، مرحبا بكيف
1: المستمعين، نورتنا في ديوان.
2: عايشك.
1: ألوغ الكلام معاك باش يكون على أسوام الكري، وما أدراك ما أسوام الكري. يظهر لي فما برشا ناس كي تعمل دورة تلوج على الديار على الكري في مختلف البلايس، ديما نتشكيو من الغلام تاع الكري وما نفهموش نية المعايير اللي على أساسها يتحط سوم الكري. الاس بلس دو اللي هنا ماهوش نفس السوم الاس بلس دو اللي في الحومة الأخرى، اللي ساعات ما نفهموش اسكو حكاية ستاندينغ حكاية موقع ولا حكاية إنه اللي عنده محل يكري كيما يحب هو. دونك باش نحكيو ساعة في علاقة الوكالات العقارية اللي فما زادة دي باغيم، دونك باش نمشيو زادة سورتو بالأساس باش نحكيو على لي باغيم هذوما. مواهب بحجر، لو تفسر لنا كيفاش تصير عملية تحديد سوم الكري، ولا كل واحد يحط من مخه هكيك؟
2: هي بون، فما ما فماش قاعدة علمية اكزاكت. هو
1: اقرب للميكرو،
2: اقرب شوية.
1: اي ما فماش قاعدة علمية،
2: ما فماش قاعدة علمية. مي هو سي دي زارغوس دو متر كاري دو بري كون سو ريفير، معناتها اترافير دي موين اللي نجمو نحاولوا نعملوها اترافير معناتها لي بلاتفورم ايموبيليير، اترافير زيد المعهد الوطني للاحصاء كي عمل لي ستاتستيك، ونحاولوا احنا سولون دو كا بار كا نعدلوا الأسوام ونقترحوا أسوامنا للملكة.
1: أي أنتم الوكالات العقارية هي اللي تقترح؟
2: احنا نقترحوا. الملك يجيك ديجا حاطط في مخه أن بري، تحاول أنت بمجهودك أنك تعدل معاه السعر، خاطر بون هو ينجم بالنسبة لي هو ناس بلوس 3 يقول لك أنا طالب فيه مليون و800، أوغ كو هو ما يوصل

0: برتمان فيه الشمس زيادة ينجم يكون برتمان غوتابي معناتها نحكيو على
1: صرف عليه الملاك نتاعو اي
0: مش كيما برتمان بالسويت بارونتال افيك ديرانجمون دي دريسينغ مش كيما برتمان ما فيهش ديرانجمون مش كيما كويزين ايكيبي غاز فور اوت ميكرو اوند ساعات حتى فما فريغو لا فيسيل كيما فيه غازينيير بركه كيما ما فيهش حتى شيء دونك خاطر انا ا لون تيرم انت ككونسوماتور باش نوفر لك ان لوكس اللي هو الكويزين ايكيبي زيد عندك لي كليماتيزور فما لي عنده كليماتيزور فما اللي ما عندوش فما اللي عنده دي كليماتيزور دون توت لي شامب فما بلاس دو باركينغ فما غاراج فما بوكس فما دونك هذاك الكل يخلي في نفس ليمابل ديجا معناتها مانيش نحكي على جهات
1: في نفس ليمابل
0: معناتها
1: الفرق بين بورتمان وبورتمان
0: فما فرق في الاسعار
1: في الاسعار اما بالنسبه للناس اللي برشا فما الفكره هذه الدور يقول لك نحب نكري من عند الملك طول من غير ما نتعدى بالوكاله العقاريه
0: عادي هو حق المواطن راهو خاطر سي اون شارج احنا توا كون لو فيونا فما كريز ما هيش تونسيه الكريز نتاع العقارات راهو هي كريز على ليشيل بون مانيش باش نقول مونديال مي على ليشيل دو بليزيور بيي
1: منهم نحن
0: منهم احنا نعطيك عليه عليه خاطر عندك اول حاجه غلاء الاراضي غلاء اليد العامله في البناء غلاء بالحرب توا نتاع اوكرانيا ونتاع ايران عندك مواد البناء عندك لي شارج عندك لي زامبو هذيك الكل زيده لا بروكسيميتي بال
1: مدام هي ما فما ديار ديجا سومهم في الكري غالي هي مبنيه قبل الحرب الاوكرانيه الروسيه معناها دونك
0: الملك راهو الملك ما يفهمهاش هذيك يقول لك جاري كري انا كيما نقولوا احنا توا في لاك لاك فما برتمانات عمرها 30 سنه راهو ما تنجمش تكريك كلي تويك قاعد يشري ب 8 و 9 ملايين اما يقول لك انا في لاك وانا بحضيه المكتب وانا بحضيه هكا احنا خدمتنا ان نحاولوا نعطيوها لي زافونتاج لي انكونفينيون واحنا ديما يشاعوا علينا اللي احنا نغليو الكراويت هذه راهي ابار كلكو اماتور
1: اي
0: راهي فكره غالطه خاطر احنا نحبوا نوفقوا بين الحريف وبين الملك
1: نوع من ليكيليبر
0: نعملوا ليكيليبر بور
1: والوكاله تخلص على خدماتها اللي قدمتهم للملك والا للكير
0: هذه انت قلت لي علاش الناس ما تحبش تمشي للوكاله بالحق هي سي اون شارج بالنسبه للمواطن
1: ما زيد تعوض لك برشا وقت للتلويج
0: راهو مواطن على مواطن يقعد بشهرين بثلاثه معناتها خدمته ساعات حتى
1: يعني انا عندي ثلاث سنين نلوج هنا
0: ساعات حتى اكثر احنا معناتها حتى ساعات ناخذ احنا بيدنا وقت باش تلقى له خاطر انت كي تعرف الكليون نتاعك شي حب ساعات تاخذ شويه وقت باش تلقى له مي هذاك وقت هذاك مجهود هذاك اسانس هذاك انترنت هذاك تليفونات دونك الوقت انا ربحتك في الوقت
1: تايم از ماني
0: اه وي انا ربحتك في الوقت وزيد ربحتك في الاستشاره الاستشاره هي شنو اللي انا نضمن لك حقوقك في العقد خاطر تنجم تكون خاصة بالنسبة للي جون توا لي جون سورتو لي جون ماريي ما يعرفش حقوقه فما ساعات بروبريتير يتعسف في بعض الحقوق اللي هي عندي الحق مثلا نعمل فيزيت كل جمعة ولا ليه
1: عندوش الحق
0: عند راهو ينجم فما دي بروبريتير
1: يفرضها
0: يفرض حتى مرة في الشهر والعبيد من الاول تقبل وتسكت راهو احنا اون امبوز عندك مره في العام سوزان كومبرومي زيد في وقت معين مش سلم عليكم يجي نطلع على داري عندك
1: أوكي.
0: فما دي بروبريتير راهو يعملوها
1: داكور
0: وزيد ولا باش يبيع دارو ولا باش يكري دارو معناتها الكونترا وصل اتيرم دونك سلم عليكم راني عندي كيري ليه عندنا وقت معين نتفاهموا تقولوا هاو حقك اما تو سورا نوتيفي سور لو كونطرا
1: دونك انت تضمن له حقوقه
0: مش الكونطرا اللي يبيعوا فيه في المكتب
1: فوالا مش الكونطرا تو ستاندار هذيك
0: نعملوا له ليتا دي ليو نقولوا له راه هذا مالك وهذا ما عليك خاطر فما دي بروبريتير اي سورتو المعضله الكبيره في تونس اللي هي الشوديره
1: نعرف والله نعرف شكون يصلح الشوديره كي
0: تتكسر شكون يصلح الشوديره
1: ملك ولا الكيريه
0: به
1: ولكن مفاهمة هي
0: هي مف... ليلي هي مفاهمة فما حاجات هو تنجم تقول سو كي ترونش في الحكاية هذية هو البلومبي خاطر فما انا عطيتك
1: حسب العطب معنى
0: عطيتك اي حسب العطب

0: اش معناتها ما دين عطيتك شوديرة جديدة أم ولا حتى قديمة سايرة ريفيزيون مريقلة إتو وانا يجيني معناتها يقول لي البلومبي اه راهي تكسرت خاطر ما صارت شي بيرش ولا خاطر ما زادش الماء. تو انا وصيتك قلت لك في الشتاء ديما اتفقد هكايا معناتها ليغوي اتفقدها بون اما فما القطايع من داخل الكارت مير الكارت مير وندرى شنو هذيك على البروبريتير هو لو لوكاتير ما حلش وما مسش وما شافش هي مسكره دونك هي على البروبريتير.
1: هذه تفاصيل في علاقه بالعقد والمفاهمه من بين الكاري والملاك واللي انتم
0: احنا نعملوا فيها كونفي
1: بالضبط هذايا اللي تخدموا عليه كوكالات عقاريه. ولكن نحب نفهم زادا طريقه العمل هل انه كل وكاله عقاريه تخدم على زون معينه مثلا الوكاله العقاريه انت عندك وكاله عقاريه شنو هي الزون اللي تخدم عليها؟
0: انا جو سي انستالي ا مازانوف
1: مي
0: جو ترافاي سور لو غران تونس
1: الكل نجم تلقى دار في المروج في ابن عروس اوكي
0: اي سولون لي بيزوان دو مي كليون ساعات عندي دي كليون قال لك عندي دار في جربه في صفاقس اون سو ديبلاس
1: كيف كيف
0: اون فيديليزي معناتها اون غام دو كليونتيل اللي اون بو سي ديبلاسي مي فما دي ريزو احنا انا معناتها انديبندون مي فما دي ريزو اللي يكونوا بار زوناج
1: يخدموا مع بعضهم
0: يخدموا فما معناتها دي فرانشيز جو نو في با سيتي لي نون مي فما دي فرانشيز اللي يخدموا بار سبيسياليتي بار زون دونك هما كل واحد وخياراته
1: والسوق هذا السوق سوق الكري الناس اللي تلوج كيفاش يتعدل السوق معناها شكون شنو هي العوامل اللي تخلينا نخلطوا الاسوام هذيا مثلا الاس بلس 2 اليوم في بلادنا في الغران تونس يا سيد يتراوح بين قداش وقداش
0: نعطيك موين جينيرال قبل ما ندخلوا في السبيسيفيسيتي يتراوح بين 800 ومليون ونص
1: اوف حسب الستاندينغ والموقع
0: اما مانيش باش ندخل لك في التري او ستاندينغ خاطر ينجم يوصل حتى 3 ملايين وزيد تدخل فيها لا سوبرفيسي راه مش كيما تكري ان اس بلس 2 60 متر كاري كيما تكري 150 متر افيك تيراس افيك جاردان
1: ولا جنينه ولا
0: دونك هذاك يبدل فما ب 800 نجم تلقى مانيش باش نقول لك في الاحياء الراقيه ولا لي في حي معناتها شعبي ولا تنجم تلقى وزيدة فينيسيون متوسطة راهو تنجم تلقى
1: الناس اللي تكري ديار وديارها ما تتوفرش فيها مواصفات باهية إما دائما إما سقفي قطر إما لحيوط بندي إما اللي هي المفروض تتعدى بعملية ترميم ولا تصليح قبل ما يكريها العروض هذه اللي تحط على السوق حتى كان يحطها بسوم ما يتسميش غالي برشا عندهم الحق أنه يعرضوا ديار الحقيقة صعيب نقولوا إنها مؤهلة إنها تسكن الناس أما كمان يحطوها ونراو لي زانونس موجودة ويحبوا يكريوها اللعبة
0: اتيكمون بارلون ما عندوش الحق
1: إذا ما تفاهمين فيه أما اتيكمون هذه مش متوفر عند الناس الكل
0: أما راهو نظرا لقلة العروض في الأسواق احنا بيدنا سئنا كوكالة ساعات نرفض عقار وبعد نلقاه موجود سيغ انترنت ونلقاه وبود 24 ساعة تكري فما عبيد راهو تعمل تتنازل على بعض الشروط متاع الإيجار باش لأنها تلوج على عقار قريب للمكتب
1: ولا مزروب
0: أول حاجة المزروبة أما قريب للمكتب وقريب للليسي وقريب للكوليج وقريب
1: للخدمة
0: خاطر هو عنده دو لوت كوتي عنده ربح تاع الجاردوري
1: وليسانس
0: معناتها بوكو والسيكوريتي كان عنده صغار على المشي وجاي دونك يولي ابستراكسيون على ليتا دو لا ميزون يل اكسبت بعد يتعب
1: ما هذاك زاد يغلي السوق مواهب على خاطر كي نقبلوا انه الدار اللي منديه واللي حيوتها مشقه واللي السقف نتاعها يقدر تتكري ب 600,000 مثلا اذا هو قبل
0: هذا باش ياثر على ما يحبونيش ديما نقولها احنا في هذيا ديما طالبت لمده سنوات طالبت الدوله الدوله هي الوحيده اللي تنجم تتدخل وتعدل السوق
1: كيفاش
0: اكري اون بلاتفورم يا سيدي اعمل لنا بلاتفورم تبع الدوله فيها ان ارغوس دو متر كاري وحط لي سبيسيفيسيتي الكل من معناتها بدقام نقولوا احنا للتري او ستاندينغ وحط تسعر المتر، المتر موجودة
1: حسب المعايير
0: موجودة في دبي. معناتها تيكوش في الوحدة، في الوحدة متاعك تشوف برتمانك اللي كاليتا تاتي لوريونتاسيون يعطيك عندك ابوبري باش تزيد 100 200. اما راهم فما زيادات ب 800 و 900 وفوار 1000 دينار
1: وي.
0: بالنسبه لي لوجمون الكبار، دونك الدوله لازمها تدخل تعدل شويه السوق زاده. لو انه كان ضخ، هي كلمه ضخ معناتها دي برودوي سور لو مارشي، راهو كانت فما معناتها تعديل للسوق. اما بار مانك كل واحد يغني على ليله،
1: بالضبط
0: كيما دابوست الماء توا هي ب 600 دينار،
1: 600
0: مليم وتشريها
1: باش ندوخ
0: وتشريها بارفوا بالفين خاطر بار بينوري
1: شريتها ب 3500 اليوم الصباح.
0: هذيك هو العقار زيدة، العبيد تولي تلعب على احاسيس الكاري.
1: الملاك اللي يحط من مخه السوق، اللي اللي اللي ما يعرفش يقدر داره بقدش تتكري، هي المفروض كي يجي خبير باش يثمن سوم الكري
0: سورتو في الفونت.
1: سورتو في الفونت، اما احنا خلينا
0: في الكري،
1: في الكري فريمون هو اكثر مشكل يتعرضوا له برشا تونس، وتوا مع الغونتري سكولير معناها الغونتري يونيفرسيتير فوالا. دونك يا سيدي هو المفروض يتكري ب 600 وهو يقترحه ب 900 في السوق، ويقول لك يا تكريه يا خلي غادي.
0: جينيرالمون لي زانونس هذوك حتى كين يهبطوهم لي زاجونس وحتى كين يهبطها البارتيكولي راهم يقعدوا له شويه سور لو مارشي،
1: اما يكريها في الاخر
0: يكريها
1: بالسوم اللي حب عليه.
0: اي اما راهو لو كالكول الغاء نتاعو غالط عليه، خاطر هو كي باش تقعد له شهرين في السيت دانونس ولا 3 موا بعد هو داخل في الخساره ماهوش داخل في الربح، خاطر هو كان قسمك الزياده على العام وقارنها بثلاثة شهر اللي داروا مسكرة وراهو زيدة بكديش. قلت مزروب
1: اللي حب يكري ساعات مزروب،
0: يكري توا مزروب، أما نهار أول فرصة يلقى مخير وبسوم معقول يخلي لك لوبيان نتاعك وينجم يخليه لك ديغرادي أكثر من اللي هو الحال عليه. دونك
1: الحل اليوم باش الواحد يكري بسوم معقول قد امكانياته، والشيء يبدا يقابل بعضه، معناها السوم الكري يقابل البورتمان ديالك. شو الحل؟ ثلاثه نصائح.
0: الحل اول حاجه معناتها كس راو احنا عندنا دي كونساي ساعات حتى غراتويره
1: وي، حتى في الاخر ينجم انت تنصحه وهو يمشي يكري ايوه،
0: معناتها مع بيد يجي يطلب ان كونساي وبعد يمشي يكري وحده عادي جدا. معناتها فما لي بلاتفورم، فما الوكالات العقارية، فما حتى توا يا بوكو دو راديو معناتها ولا حتى دي تلفزيون يقدموا في برامج يفسر لك ما لك وما عليك. دونك واحد ويقارن، ينجم زيدا يدخل ويقارن معناتها لو بري دي بيان سيميلير ا سون بيان، معناتها يحاول انه ما وزيدا بي انت تعلي في السوم وكل. انا بالنسبه لي انا نوعيه الكاري هي خير من السوم، كي تلقى كيري إلى انتروتيان لو بيان نتاعك
1: يستحفظ عليه
0: والكل من بعد السوم هذاك راهو سي سكوندير. نعرف اللي انت راهو تو ان انفستيسور معناتها اولا واخرا، لكن زاد انه العقار نتاعك يكون اونتر دو بون مان
1: حاجة ياسر مهمة. ميرسي بوكو مواهب بوحجر، عضوة الغرفة الوطنية للوكالات العقارية وصاحبة وكالة عقارية، شكرا لك على التوضيحات هذه الكل والنصائح. في علاقة بالكري نعرف اللي برشا ناس تعتبر لي المسألة ماهيش سهلة، برشا ناس تلوج الأسوام غالية، ولكن فما ناس تختار زادة انها تتعدى بوكالة عقارية تقولك هذا ينقص عليا شارج الوقت والتخمام والتلويج واللي فيزيت هذوكم الكل، ويختاروا لي ويضمنوا لي حقي في الكونترا اللي بشي تكتب ما بيني انا وبين الملاك. وفما ناس تختار زادة انها تقعد تلوج وتدور وحدها. ربي وفق الناس الكل، ان شاء الله نلقاو حلول باش يتعدل السوق هذايا. خلي لك كلمة الختام مواهب.
0: هو ديما صارت شيطنه كبيره ديما لي زاجونس ايموبيليير، وجو سوي سور ان توا بعد هذه تلقى لي كومونتير، مي احنا رانا
1: بوغ لو مومون ما عنديش، ما جاونيش حتى دي كومونتير سلبيه.
0: هذاك اللي ديما يصير، راهو احنا علاقه علاقة وين وين راهو تربحني ونربحك وي. ونعطيك النصيحة وراهو لي زاجونس ايموبيليير راهو احنا خدمتنا قبل ما نبيعوا وقبل الفلوس وقبل كل شيء راهي هي ثقة بيناتنا احنا والحرفاء معناتها كشيطنا هذيك اللي الاكسيسيف بون نبعدوا منها
1: إيه
0: وإن شاء الله نلقاو لهم البورتمانيات
1: إن شاء الله لو جولهم مليح بورتمانيات بأسوان باهية. شكرا ليك مواهب بوحجر عضوة الغرفة الوطنية للوكالات العقارية. مش خليكم مع أخبار الأحداث ومكملين مع بقية فقرتنا.
2: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة ابتكار استثمار وشراكات قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز 11 صباحا. ديوان فام مع سلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا في الدورة العادية لمجلس جامعات الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، وستتسلم تونس رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري للفترة من سبتمبر 2026 إلى غاية مارس 2027، حيث ستعمل تونس على أن تكون هذه الرئاسة للحوار والتشاور والتنسيق ودعم مسارات التوافق العربي والتقليبي بين وجهات النظر. وستخصص هذه الدورة للنظر في آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى القضايا العربية الأخرى وأهم أوجه التعاون بين الدول العربية في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوين فتحي الأبيض يفيد بأن عددا من الأراضي الدولية المهملة التي تم استرجاعها وتسليمها إلى ديوان الأراضي الدولية أصبحت في وضعية صعبة بعد سنوات من الإهمال، حيث تحولت أجزاء منها إلى غابات وأصبحت غير صالحة للحرث وتحتاج إلى تدخلات لإعادة تهيئتها واستغلالها فلاحيا حسب ما صرح به لمراسل ديوان فام بالجهة.
5: الأراضي الدولية المهملة اللي وقع استرجاعها من رجعتها الدولة للديوان الأراضي الدولية، والأراضي الدولية مش قادرة أن باش تقوم بواجبها فيها. نداء ملح أنه الدولة سواء كان وزارة الملكة الدولة وزارة الفلاحة تنظر في الأراضي المهملة هذيك اللي كلها ولات غابة كلها ما عادش تتحرث. ماذا بينا إحنا الأراضي الدولية هذه ينظر فيها يقع كراها. أنا نداء عاجل لزيد وزير ملك الدولة وزير الفلاحة ينظر في كل الشروط هذه الأراضي المهيكلة.
4: الجمعية الخيرية بالبلدات بيكبلي تطلق حملة تبرعات لفائدة التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة تزامنا مع اقتراب موعد العودة المدرسية لتمكين 60 تلميذا وطالبا من وصولة شراء تتراوح قيمتها بين 80 و 100 دينار. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية الخيرية بالبلدات فراج بن يحيى في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
6: وكل بداية سنة دراسية جديدة تشرع الجمعية في إطلاق حملة تبرع لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود لاقتناء أدوات ومستلزمات مدرسية. الحملة بدأت فعليا منذ يوم 1 سبتمبر 2026. من المتوقع أن يتمتع قرابة 60 تلميذا من جميع المستويات ابتدائي إعدادي ثانوي وحتى جامعي بهذه الحملة عبر توفير وصولات ذات قيمة مالية تتراوح بين 80 و 100 دينار حسب المستوى التعليمي. لذلك ندعو كجمعية أهل البر والإحسان للانخراط في هذه الحملة بقوة لإنجاح هذه المبادرة وضمان نجاح هذه السنة الدراسية.
4: وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن غارات الاحتلال اليوم أدت إلى تدمير مستشفى جنوب البلاد بشكل كامل، معتبرة أن تدمير المستشفى يشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. صحيفة نيويورك تايمز تفيد نقلا عن القيادة المركزية الأمريكية قولها أن تدفق السفن عبر مضيق هرمز مستمر رغم ما وصفته بعدوان إيران، مشيرة إلى أن الزخم في تزايد. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم وعودة إلى ويكاند على الكيف في أمن الله.
2: تحت
7: شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
8: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
9: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
8: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.

0: Publicité.
1: Bref, le chléa fait une carrière. Où est-ce que étudiant?
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوت كوم
0: publicité.
1: بريف الخلاعة فات والقراية رجع. وينك يا اتيديون؟ لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
4: ويكاند على الكيف. كل سبت واحد من 7 لنص النهار. من 7 لنص النهار.
5: ومن سبعة نص نهار وصلنا معكم ليلة 11 وربع هذه ديوانا فام ويكند على الكيف وتواجه وقت أكثر فقرة نحبها في البرنامج هذا اللي هي فريكونس بابي.
2: فريكونس بابي.
5: في فريكونس بابي اليوم الأحد 6 سبتمبر فرحانة ياسر إنه نستضيف بحذايا الكاتب والناشر التونسي سامي مقدم. مرحبا نورتنا في ديوانا فام.
6: يعيشك مرحبا بيك وبالمستمعين وشكرا على الاستضافة.
5: يعيشك ومحلى الهدوء اللي داخل بيه واللي جبته معاك. فرحانة برشا اللي انت بحذانا. نحكي على أديب كاتب موجود بحذانا وصاحب دار النشر بوب ليبريس إديسيون اللي من خلالها يظهر لي ما نعرفش أكيد راكم صادفتوا في حياتكم كتاب قريتوه من بوب ليبريس وإلا قابلتوهم في معرض الكتاب في دورة من الدورات وإلا كي نحكيه زاد على جوائز وتتويجات. سامي مقدم خلينا نبدأ معاك بالكاسكيت متاع الناشر اللي هي اليوم خدمة صعيبة واللي يمشي يخدمها يقولوا له شنو الهبال اللي تعمل فيه في تونس على خاطر نعرف صعوبات النشر صعوبات التسويق ونقولوها ما نقراوش نحن وما نشريوش كتب وبعاد برشا على المعدل العالمي. دونك خلينا نبدأ معاك من الكاسكيت هذه هالجرأة والشجاعة اللي تخليك تمشي وتختار انه تعمل دار نشر للكتب للتوينسة للكتاب التوينسة تحدياتها سامي.
6: والله حاجة تعب.
5: نعرف حسبك.
6: معناه بعد شوية سنوات معناه في النشر كنا حكيت 13 سنة نقول اليوم أخيرا لي حاجة تعب شرطو في
5: استعرف
6: نستعرف ولكن أكد تعب عرفت أكد تعب اللي بعد تبدأ فرحان اللي تعبته هكاك معناها فما فرحة اللي قاعد تبدل في حاجة قاعد تزيد في حاجة. كل لكتور جديد سي اون فيكتوار. كل إنسان يتغرم بالقراية على خاطر قرا كتاب من بوب ليبريس ولا كل أدوليسون تغرم بالقراية خاطر اكتشف رواية الجيب هذاك الكل سي دي بتيت فيكتوار اللي لموا فيهم بشوية بشوية هكا كل إل النادرة معناها. تعب معناها سورتو لي بلان على خاطر كيما قلت انت راهو السوق ضيقه جدا. ان بيست سيلر في تونس معناها اللي يبيع 1000 نسخه يتسمى على راس قائمه المبيعات alors que chiffre avait tamlo maktaba wahda fi blat okhra pour citer un site مصر par exemple
5: اي
6: مصر نعرف احمد مراد par exemple عنده كتاب الطبعه الاولى 48000 نسخه في 24 ساعه وفات.
5: واو. مي السوق اكبر برشا سوق قد 10 مرات تونس حتى من عدد السكان تفهم معناها انه
6: هي فما لانتيغي توا انا كي مشيت للقاهره مثلا هما يتشكاو من ظاهره الكتب المقرصنه معناها تلمون العباد تقرا اما ما عندهاش فلوس فما بياعه متجولين يتجولوا بكتب مقرصنه. انا المشهد هذا سيونس فيكسيون في تونس.
5: واو
6: ماذا بيا نشوفوا حتى كان كتب مقرصنه يا سيدي نحب نقراني هكا دقات في قهوه يقول لي فوالا فما كتب تحب تقرا. دونك يا اون دوموند كبيره يا اون دوموند مي يا با لي مويان في تونس مالوغوزمون لا دوموند بيده ماهيش كيما غادي بالكل. انا حبيت نقارن بالدوله العربيه باش ما نقولش نحكي على
5: اليوم التحديات اللي تلقاها دور النشر مش نحكي برك على بوب ليبريس اديسيون يظل الكلكم في نفس التحديات الكل تلقاو نفس الصعوبات في التوزيع في التسويق في انه اقبال التوانسه. قد يكون معرض الكتاب فرصه زاده باش الامور تتحسن شويه ولكن اهم ثلاثه تحديات صعيبه بالنسبه لناشر تونسي.
6: التحدي الأول هو اللي نتوجهه القراء فمعنى علاش فما شوية قراء على خاطر ما نحسوش فما سياسة الدولة باش تشجع القراءة. معنى أنا إذا كان شوف تلفزة الوطنية اللي مولها لو كونتريبيوابل ماذا بين نلقى حصص ثقافية ماذا بين نلقى حصص مش ثقافية ثقيلة اللي واحد باش يتفرج باش يبدل لي حصص ثقافية شبابية خفيفة إشهارات على الكتب. علاش كي نحل أنا معناها القنوات الفرنسية الكل ديما نلقى ديزيميسيون اللي فما أسئلة على الثقافة العامة فما مسابقات فما أي. فما غناء فما معناها الثقافة في كل تجلياتها تلقاها في التلفزة ويغزر لها يتفرج فيها لغران بيبليك
5: وقد تكون ممتعة ساممو ترفيهي معناها مش كلي
6: وتخليك تمشي وتبحث عن المعلومة وتقرأ كتب أخرين وتقول بربي زي ما نعرفهاش خلي نمشي نقرأ عليها. مالوغوزمون التلفزة التونسية ما نشوفوش فيها حاجة هكا للأسف. دونك هي سياسة الدولة وانت باش تبث الرغبة ذي في القراءة وفي المعرفة وفي الوعي في المواطنين لازم تبدأ عنا سياسة متاع هكا متاع التعريف بالقراءة والترغيب فيها. الثاني هو الأسعار.
5: الأسعار أي بورتون كي نحكيو مثلا الكتب نتاعك انت ولا نلقاها في المكتبات كتب الجيب
6: كتب الجيب عملنا فيهم ديزيفور باش يكونوا رخيص.
5: ما همش عاليين بالكل.
6: اي صحيح كتب الجيب توا في 8 دينارات ونص اللي هما معناها
5: في لي برومو تلقاهم ساعات ب 5000 كي تبدا المكتبة عملت بروموسيون دونك فريمون سي اكسيسيبل والكتاب صغير ويوفى فيه ساعه وفيه اسلوب مشوق حتى نرجع من بعد الكاسكيت الكاتب دونك ارجع لي للاسعار الناس تعتبر لي اسوام الكتب غاليه.
6: اي غاليه على خاطر قلتها ونعود نقولها راو الدعم معناها ماهوش ماشي في بلاستو. نورمالمون الدولة تدعم القارئ ماهيش تدعم النشر. النشر ينجم يبيع بالسوم اللي يحب عليه ولكن القارئ كيبدا عنده كيما شركة تعطي دي تيكي ريستو للموظفين
5: دي زابونمون دي كونفونسيون
6: تعطي معناها دي تيكي كولتوريل للمواطنين متاعها باش يشرو بها كتب
5: أو للطلبة على الأقل.
6: أو للطلبة معناها ما هيش حاجة كومبليكي برشا.
5: أي ما تفهم التوانسة كي يقولوا الأسوام غالية كي يجيب يحب يشري كتاب باش يلقى 20 دينار.
6: لا لا لا توا في 35 40 دينار الكتب الحقيقة.
5: حتى الواحد ما يحبش يشري كتاب واحد. فهمت؟ دونك يحب يشري خمسة أربعة كتب.
6: دونك ماذا بينا اللي احنا
5: نجم تكون سياسة الدولة قاعد تقول لي في دعم القارئ ياسر فكرة مهمة.
6: دخل التونسي الحقيقة نقولها بكل صراحة. ما يسمحلوش ما عندوش الرفاهية باش يشري كتاب ولا اثنين ولا ثلاثة اللي سعره متوسط سعر 35 دينار.
5: سي ان لوكس دونك ولا
6: لوكس سي ان برودوي دو لوكس في تونس اون لو دي تري كليرمون اي دونك لازم السوم هذايا يتيح وباش يتيح لازم الدولة تدعم من جهة أخرى معناها الجاب هذاك لازم تعبيه الدولة بسياسات دعم للمواطن للمواطن
5: باش يتشجع هو باش يقرا باش الماكينه اللي فيها الناشر والعارض والموزع والقارئ هي كلها تستفيد وتتحرك. خلينا نمشي بيك توا للكاسكيت نتاع الكاتب الاديب اللي هو اسلوب في الكتابه الحقيقه متميز من الروايات اللي سهله واللي اكسيسيبل للناس واللي فيها سورتو عنصر التشويق. نحكيو على روايات جايب دونك في الأسلوب سامي في الأسلوب وانت تكتب هو أسلوبك ذاك هو وإلا تقرأ حسابك باش تعجب.
6: سؤال صعيب علاش على خاطر أي كاتب كي يكتب هو مش يتواجه نفسه يتواجه القارئ معناه يقول أنا القارئ هو ديما في معناه في مخه القارئ القارئ كيف نجم نفاجئه كيفاش نعدي من الأول معلومة تظهر بنال ومن بعد تظهر المعلومه ذيك مهمه جدا في الانتريغ نتاع الكتاب من بعد دونك تبيعها باش تقعد تخمم في القارئ وكيفاش انت كانك دخله في النفسيه نتاعو في مخه وقاعد تقرا معه وتكتشف سوفكو سيبقوا بمسافه باهيه معناها كانك تقول انا ديما في لي وركشوب اللي نعملهم نتاع الكريتور كرياتيف نقول لهم السر نتاع الكتابه نتاع اللي القارئ باش يتعلق بكتابك تقول تعملوا عقد ما بيناتكم انت والقارئ تقول له انا راني نعرف حاجه اللي انت ما تعرفهاش ولكن نوعدك كان تكمل تقرا شويه وتولي تعرفها.
5: داكورد
6: ديما الكاتب سابق القارئ ببعض الصفحات
5: بالطبيعه هو يعرف شما في الصفحه الاخرى والقارئ مازال ما يعرفش ولكن سورتو اسلوب التشويق في الروايات البوليسيه كما تكتب انت ولا الاسلوب نتاع التشويق هذاك شما نفسر لك سؤالي اللي قلت لي صعيب انه اسلوبك اعتمادك للتشويق كأسلوب تشد به القارئ حتى لآخر صفحة، هو أنت اخترت وهذاك أسلوبك اللي تكتب به، ولكن ولا أنت عملت في حسابك بما أنك زاد الناشر باش تعجب باش تنجم تحاول تبيع.
6: هذاك أسلوبي وهذاك المفروض يكون أسلوب التشويق. راكي مش نحكيو على التشويق، كي ناخذوا حتى لي غران كلاسيك، ناخذوا دوستويفسكي باغ اكزومبل، يا اخي كي نقولوا الجريمه والعقاب راهي في الاخر اذا كنت تغزر لها معناها بنظره هكا سطحيه روايه بوليسيه.
5: اي
6: لي فرير كارامازوف روايه بوليسيه، يعني اللي يقرا
5: مش نقولوا روايه بوليسيه ماساويه،
6: اي نجم بطبيعه بطبيعه معناها انا قلت لك النظره سطحيه.
5: اي
6: يعني اللي يقرا طالب التشويق قبل
5: صحيح،
6: معناها اللي يقرا لي غران كلاسيك ولا يقرا لي رومان دو غار راه في الاخر بكل اللي يشد هو التشويق.
5: تبغي يحب يكمل يحب يوصل معك للصفحه الاخرى. نحكي معك زيد على في علاقه بصعوبات النشر، لكن خليني معك في الروايه. تقنيات كتابه الروايه اللي انت زيد تعمل دي وركشوب وتكون زيد عديد الشبان في علاقه بتقنيات الكتابه الروائيه، شنو هي الملامح الكبيره، شنو الملامح الكبرى، الخطوط العريضه اللي تخلينا نقولوا هذه روايه جيده وهذه روايه سيئه؟
6: هذا سؤال سألوه دان براون لوتور نتاع دافينشي كود. قال لهم انا عندي 3 بيليه نخدم عليهم، لي 3 سي، لو كونترا اللي قلت لك عليه قبيله، لو كونترا بينك وبين القارئ، لو كونترا اللي انت تعدو بحاجه. البيليه الثاني هو ذا كروسبل. الكروسبل هو كيما نقولوا التونيل ولا عنق الزجاجه اللي باش تعدى منه الشخصيه. لازم الشخصيه تعاني في الروايه نتاعك، لازم تتعرض لمواقف حرجه اللي القارئ باش يتعاطف معه ويتبع ويحب يعرف، يقول انا كان جيت في بلاصته شنو نعمل. والثالث هو يقول لك مهم، عنصر مهم جدا اللي هو ذا كلوك هو لو كونت ا روبور، معناها فما مده زمنيه معينه اذا كان ما تحلش فيها المشكله راه باش تصير كارثه.
5: مساله ايقاع، معناها ايقاع يلزم ما تضيعش
6: 24 ساعه راه لازم تحلها هذه، والا المازق هذا باش تخرج منه في جمعه. دونك هذوما لي 3 اليمون اللي يخليو روايه تشد القارئ من الصفحة الأولى صفحة الأخرى. بتبيع عن بعد يدخل الأسلوب متاع الكتابة، يزموش يكون ممل ولا مضطرب ولا
5: ويزموش زيادة يكون هكا سهل برشا أو رديء أو الجمل فيها تركيبات تكسر الكلام.
6: علاش فما سكون أبيل التحرير الأدبي، معنى الكاتب كي يكتب فما وراه محرر أدبي نجم يصلح حاجات ويخلي الكتابة سلسة أكثر.
5: وانت باش كتبت الكتب هذوما كسوسوا نحكيو على المصيده، رقعه الشطرنج او غيرهم، فكره انه انت تصدم على فعل الكتابه، ولينا نعتبره كما كنت نقول لك قبيله في الاوف، فعل الكتابه ذولي فعل كبير ياسر، مش ما نقولش عظيم معناها خطر اليوم
6: العظمة لله وحده
5: بتبيع أوكي، أما فعل كبير معناها الإنسانية كي اكتشفت الكتابة بدأت تتقيد التاريخ، معناها من وقتها بدأت تاريخنا مربوط باكتشاف الكتابة. ولكن شنو الحاجة اللي قريتها في حياتك عرضتك في حياتك وهزتك الثنية هذية باش قلت أنا باش نولي نكتب كتب؟ فما حاجة أكيد قريتها سمي لي عنوان.
6: هي ديما سي اون رونكونتر مع كتاب اللي يهزك في ثنية أخرى. أنا من عمري 8 سنين نتذكر ذولي، معناها صغير بالكل، معناها نتفرج في الأفلام، أفلام الرعب متاع الكبار بالسرق مع أولاد عمتي، مع دونك سيتي
5: أكبر شوية هكا
6: دونك
5: أنت بديت من الأفلام قبل الكتب؟
6: باش نقولك من الأفلام. بعد نلقى غلاف كتاب، غلاف متاع رعب كيما الزافيش متاع الأفلام
5: أوكي
6: بالعربية، طلع لغز من الألغاز اللي كنا نقراوه وإحنا صغار، خذيته وقريته سيء، تحت في الفخ
5: أموغو سيء أموغو دو الكتاب،
6: وطلع هذاك الرقم 73 من 160 رواية
5: شيخات،
6: يعني شيخات معناها تحت غادي قعدت معناها سنين وسنين, وسنين وسنين وسنين.
5: دونك البداية كانت من كتب الألغاز
6: أي بالضبط،
5: دونك أكثر كتب نلقاو فيهم التشويق.
6: هذاك علاش أنا معناها كي نشوف روحي أنا معناها كيفاش الألغاز وصلوني باش نقرا حاجات أخرين وباش نتثقف في ميادين أخرى، نقول روايات الجايب التونسية هي الرهان اللي نقدمه الشباب عازف عن القراءة. لازم حاجة مشوقة، شباب اليوم يتفرج في نتفليكس، يتفرج في حاجات
5: لي شورت يوتيوب لي ريل على
6: ما تنجمش انت في برنامج المطالعة في المدرسة تعطيه كتاب من عام 70 وتقوله اقراه وعمل لي تلخيص وشنو من القضايا التي يعالجها، ما يجيش. عنا اليوم أقلام في تونس تكتب حاجات مشوقة جدا
5: وكلنا ولد وقتهم معنا.
6: شو لازم نحكيه على رواية الجيب. ما اليوم أنا نتصور إذا كان كتاب أمير أغنيم باريكزامبل يتحط في البروغرام سكولير راهو باش يقبلوا برشا على القراءة أكثر ما كل الحاجات اللي هما ما يشبهوا لهمش. قل لك أنا برنامج قراءة عنده 30 سنة ما تبدلش الكتب بذوم يقول لك ما يشبهوا ليش أنا من
5: حتى أسلوب الكتيبة اللي مكتوبين بيه
6: حسنين بن عمو سي ان نيكس سي ان مانيفيك كونتور معناها كي يبدا يحكي لك كانوا
5: يخرف شيخ خرافه
6: شيخ معناها شيخ دونك علاش كتب حسنين بن عمو ماهمش بروغرام سكولير سي ان غران بوين دانتيروغاسيون هذا روايه الجايبه التونسيه مثال خلي نحكي عليهم
5: وي روايتك انت روايه
6: خليو برشا برشا برشا صغار يتغرموا بالقرايه ويتعداو لحاجات اخرى خاطر انت من الاول كان تحط له امباراج تحط له كتاب صعيب باش يقول لك صار هذه هي المطالعه ما حاجتيش
5: صعيبه
6: دونك انت تجمعوا بحاجه هكا عندها ايقاع عندها الشيخ يقراها ويحب يشوف الحلقه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها باش من بعد يقول لك اي باهي المطالعه فانتكون ظهر جو
5: التاثير النفسي هذيك نتاع الكتب ولا الواقعيه الاجتماعيه اليوم كي نحكيوا على واقعيه اجتماعيه ماهيش نفسها اللي في كتب سامي مقدم ماهيش نفسها اللي في كتب نجيب محفوظ دونك نحكيوا على فترات بعيده على بعضها واساليب مختلفه على بعضها ولكن
6: مع حفظ المقامات جهن امانك مع حفظ المقامات
5: هي اما فكره الواقعيه الاجتماعيه مطروحه عند عند عند الاثنين اما الفكره هو انه اليوم كيفاش كي نكتبوا حاجه تشبهنا للواقع نتاعنا مش خليك مش نمشي فاصل مش خليك تكمل معايا خاطر باش نسالك زاده على التحديات دور النشر في علاقه بالترجمات بالترجمات في علاقه بانه اليوم هل انه مازلنا نجموا نحكيوا على ترجمه وباش نحكيوا زاده على تحديات الكتابه في ظل وجود السيد الذكاء الاصطناعي اللي نجم يكتب 20 كتاب في نهار ماشي فاصل وراجعين
0: Publicité.
7: مع أورانج بوستي الرنتري بالأفروات
8: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات أونيليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
7: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالأفروات عندك أورانج
4: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من سبعة لنص النهار
5: ويكاند على الكيف لحداش وثنين وثلاثين دقيقة ضيفنا سامي المقدم كاتب وناشر تونسي نحكيه معاه على تحديات وصعوبات النشر في تونس على تقنيات الكتابة والرواية نحكيه على رواية الجيب ومش نحكيه زادة حتى على الترجمات اللي في تونس يظهر لي أنا على حد تقديري اللي من أحسن الترجمات اللي تصير في البلدان العربية هي ترجمات اللي تجي من عند التوانسة في علاقة بدقة المفاهيم في علاقة بالأسلوب الحقيقة أما يظهر لي اليوم مع تحديات الحاجات الجديدة اللي قاعدة تطرأ علينا وجود الذكاء الاصطناعي اليوم هل يمثل تهديد على حد تقديرك الذكاء الاصطناعي على فكرة الخلق والإبداع البشري في علاقة بالكتابة والرواية وإلا ليه؟
6: هو يمثل تهديد يمكن للقراء اللي مهمش إكزيجون يعني اللي يقرا لك ممكن ما يفرقش كي يلقى حتى ترجمه بذكاء صناعي
5: سي لو نتفليكس نتاع نتاع نتاع الكتب
6: لا مش حتى لا مش حتى نتفليكس اما هو يقرا كتاب خاطر معناها تلقى حكاوا عليه ولا حاجه ويحب يكتشفه هكا اكتشفه ويقول انا بدي قريته ولكن القارئ الحقيقي راه يفطم
5: يفيق
6: باش نعطيك اكزامبل معناها تري فرابون احنا خذينا حقوق روايه قويه برشا نتاع روني دانفيلد اسمها The Enchanted تحكي على إنسان محكوم بالإعدام في سجن سونيا بن باهي كي ترجمت تلقى مواقع في الترجمة معناها في النص مواقع وين تنجم تزلق أبيات متاع محمود درويش
5: واو
6: وعملتهم اون ايتاليك بيان سور مونسيونون راهو ذا بيت متاع محمود درويش هذا مستحيل ذاك السينما يخمم
5: مستحيل
6: مستحيل. وجاءوا بالحق في بلاصتهم
5: ومش أي إنسان ينجي خاصتهم، يلزم يكون إنسان قاري مليح وجبد الغفرانس هذيك ولقالها بلاصتها.
6: والقات اللي هي تجي قد قد على الموقف هذاك تجي الترجمة كما نقولوا الترجمة العربية المناسبة.
5: دونك زادت للكتاب،
6: زادت الكتاب ولا كأنه مكتوب باللغة العربية من الأول. ترجمة آدم فتحي، الترجمة أفضل من المتن الأصلي بالحق. ما آدم فتحي رانا قد لزمنا بالحق نحتفيو به كمترجم كم يلفو راهو بالحق لان دي غاف في الوطن العربي اللي يعطيك ترجمه احلى.
5: تمكن كبير برشا، تمكن كبير برشا.
6: دونك انا ذكاء صناعي الحقيقه هاو قلت لك بالنسبه للقارئ العادي اللي ماهوش اكزيجون ينجم يمثل باش نقول معناها اون الترناتيف، une alternative, une solution de facilité. ولكن بالحق إذا كان القارئ جاد ويلوج على الجمال في النص من الأول باش يشم وباش يعرف ذكاء صناعي ومش باش يكمل يقرأ.
5: صحيح، خطر صعيب باش يشدوا في الأسلوب متاعه. أما في علاقة بدور النشر والترجمات اليوم حتى الترجمة يهددها الذكاء الاصطناعي.
6: شوف فما أنا دور النشر ونفرق، فما دور النشر الجادة اللي هي مستحيل تخدم ذكاء صناعي، اللي هي باش تنجاجي
5: دار النشر قادرة على انها مثلا كي واحد يتقدم لها بنسخة اولية متاع كتابه ويقول لها نحب ننشر عندك. جاك مواطن قال لك انا عندي كتاب سيسمي مقدم في بوب ليبريس انشره لي.
6: انت تحكي انت على الترجمة ولا على
5: الكتاب؟ على الكتاب بس عندي سؤال هذا وبعد نرجع بك للترجمة. عندي كتاب نحبك تنشره لي، انت قادرين اليوم على انه نعقلوه الكتاب هذاك مكتوب الذكاء الاصطناعي نجم يكون فيه الزوزرة يبدأ يكون فيه هو كتب جزء وذكاء الاصطناعي كمل جزء ويبدأوا متداخلين في بعضهم. عنا قدرة على أن نميز اليوم باش نجم نثمن فكرة الخلق والإبداع البشري؟
6: هو لبزوان وين لبزوان بالضبط. أنا كي نقرأ الكتاب هل استمتعت؟
5: قد يكون
6: إذا كان استمتعت، إذا كان أنا قريته واستمتعت، إذا كان هو استعمل فيه شوية ذكاء صناعي ولا برشا وسنا بايت ديتكتي صح لي بالحق صح لي. أما إذا كان أنا نقرأ وفتنت معناها اللي قديش الرزين وقديش فما تعابير مسقطة وقديش فما تعابير اصطناعية، هذا هو الكلمة اصطناعية،
5: هذا ما يتنشرش.
6: أنا الحقيقة
5: مش عندك
6: لا ترفضوا معناها دار نشر ترفضوا أوتوماتيكمون. ولكن إذا كان النص مزيان برشا راهو بالحق صعيب باش تفتن. هو صعيب ولكن صح عليه بالحق نقولها تخي فرانشمون. اذا كان ممتع الكتاب وقريناه وكانه معناه كتاب كتبه بشري صح عليه.
5: اليوم الذكاء الاصطناعي ما نجمش يكون حاجه ايجابيه اذا كان انت في دار النشر والذكاء الاصطناعي قادر على انه يسرع والا يعاوننا باش نترجمه بطريقه اكبر، مثلا اللي كنت تترجمه مع مترجمين مختصين جدي نيمبورت كوا كتاب في الجمعه، الذكاء الاصطناعي قادر على انه يعطيك يترجم لك 10 كتب في الجمعه. هذه حاجه ايجابيه ليك ولا لا؟
6: لا حاجه سلبيه، خاطر احنا في دار النشر اون فالوريز لي ميتي. معناها اذا كان انا نفسخ معناها نعدي باغ بيغ تي بروفي ميتي كامل كيما ترجمه خاطر عندي ذكاء صناعي، لا معناها سامحني اللي خمم هكا سامحني. علاش؟ على خاطر اون دو بريزيرفي لي ميتي هذوما. هما دي ميتي غار، الترجمه تتخدم بغرام كبير. دونك وكيما قلت لك قبيله راه ذاك السنه ما نجمش يعطيني المشاعر والاحاسيس اللي باش يترجم بهم النص عبر معناه انسان عبر مترجم معناه بشري، فهمتني؟ من صعيب برشا. ولهذا احنا اون فالوريز لي ميتي ونعملوا على مترجمين اور ذاك السنه.
5: ميرسي سامي مقدم الكاتب والناشر التونسي. لكن خليني نسألك على البارح، على خاطر البارح كنت بحضنا في تنتهيمي على الليفينمون اللي صار في اللاك البارح في علاقة بجمع التبرعات للعودة المدرسية. الليفينمون كان التظاهرة كان اسمها ان ليفر بور ان كارتابل، وانت كنت من بين العشرين كاتب وروائي اللي كانوا موجودين باش يعرضوا الكتب متاعهم باش الناس تقتنيهم وبالأسعار هذيك بالفلوس هذيك يتشريوا ديفو فورنيتور سكولير للتلامذة للعودة المدرسية. سا سي بيان باسي البارح؟
6: والله سا سي تري بيان باسي. سي اون بوفي دوكسيجين في وسط اللي نعيشوا فيه توا، معناها بالحق فرحة كبيرة. ان غون ميرسي لاسوسياسيون ان سوري بور توس ومكتبة ارتيفاج اللي زوز عملوا ان ايفينمون كنا نستناو فيه عنا برشا. ما حلاه وقت اللي الكتاب الكتاب يولي فيكتور باش تفرح صغير.
5: قيمة اعتبارية ياسر محليها.
6: ميرسي لكم انتم كتب بابي بريس اللي تحطوا كلهم تبيعوا فاتيكمان وفرحانين برشا اللي هما يتحولوا الادوات مدرسية ويمشوا في بلاصتهم.
5: برافو بور سكو فو فيت يا سامي. ميرسي بوكو اللي جيت بحزينة. سامي مقدم الكاتب والناشر التونسي اللي حكينا معاه على التحديات وصعوبات النشر، تحديات الكتابة ومخاطر او تأثير الذكاء الاصطناعي في علاقة بالمهن هذه اللي هي مهن إبداعية بالأساس. شكرا لك، نورتنا يا سيمين. قبلوا على قريب إن شاء الله أكيد بشكون موجود كما كل عام في معرض الكتاب
6: بإذن الله.
5: تخبين دونك وعندك كتاب جديد قاعد نتبع هنا على الستوري. شو مش يكون عنوانه الكتاب؟
6: 1873 سنوات قبل الاستعمار.
5: 1873 تقريبا خمسة سنوات، لا ثمانية سنين قبل الاستعمار اللي هي حقبة ما نعرفوش عليها برشا حاجات الحقيقة. نعرف تونس اللي بعد 1881 وكل أي. لكن الحقبة هذيك ما عنيش عليها فكرة كبيرة.
6: برشا برشا برشا بحث وبرشا إرهاق
5: قاعدة نتبع في الاستوري بتاعك. وين خلطنا 6% من الكتير يحضر للمعرض
6: إن شاء الله.
5: أيه كوراج كوراج. ميرسي بوكو يا سامي، يعطيك الصحة. احنا راجعين بعد الفاصل باش نكملوا نحكيوا في آخر فقرة. راجعين ما تبعدوش محليه فرج سليمان.

0: أمل المخلوثي تغني حلم على ديوان فام. هي ويكند على الكيف، موعدكم نقعد معاكم حتى النص النهار، دقائق صغيرة ما زلت تفصلنا على نهاية الحصة. لكن قبل ما نمشي لضيفتي نحب نذكركم اللي في قرى الأطفال SOS، العودة إلى مقاعد الدراسة ما تختلفش على أي عائلة تنسية تحضر لصغارها. الجمعية تطلق اليوم حملة العودة المدرسية والجامعية 2026-2027، وباش تضمن عودة مدرسية ناجحة لأكثر من 10,000 طفل وشاب في مختلف المستويات التعليمية. صغيراتنا مستحقين يحضروا المحفظة، الأدوات المدرسية، الكتب، اللبسة، وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي صغير يدخل العام الدراسي فرحان وواثق في روحه. أما باش هذا الكل يكون متوفر لكل طفل، الجمعية اليوم تستحق وقفتنا. الناس الكل تنجموا تساهموا في حملة العودة المدرسية بالتبرع عبر موقع الجمعية www.sosve.tn، وإلا بالاتصال بمكاتب الجمعية اللي تلقاو كل المعطيات عليهم في الموقع. العودة المدرسية هي فرصة باش كل صغير يبدأ عامه وهو حاسس اللي فما شكون واقف معاه يمن بيه ويحب يشوفه ينجح. نذكروا اللي الجمعية اليوم تكفل أكثر من 11,000 صغير باش تدعموا الجمعية وعودة المدرسية. اتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.sosve.tn، وإلا كلموهم على 58-371-002. هذه هي التذكير، الحملة متاع العودة المدرسية في قرى الأطفال SOS. ولكن ومش بعيد برشا، ومش بعيد بالكل على السياق هذايا، نستقبلوا ضيفتنا نيلة الجازي اللي هي مرحبا مرحبا مرحبا يا نيلة، نورتنا وشرفتنا. انت الناطقة باسم جمعية احنا معاك، ومعاك انت باش نحكيو على الحملة المستمرة اللي باش تكون حول حملات او ورشات ثقافية في المدارس الريفية. انيشيتيف مزيانة برشا، ما خلي نفهموها اكثر معاك. نيلة الجازي ناطقة باسم جمعية احنا معاك، دونك لاكتيفيتي اللي نحكيو عليها تقوم بها الجمعية هذه احنا معاك، هي نوع من الإحاطة. والمقترح باش يكون ورشات ثقافية في المدارس الريفية. فسرنا ساعة شو معناها ورشات ثقافية. مرحبا
1: جيهين ساعة والحاجة، ميرسي بوكو.
0: يا للا مرحبا، نورتنا ويعطيك الصحة انت على تعمل فيه.
1: عايش كي فضلك. دونك انا ناطقة رسمية دونك للجمعية، ونشكر زيد عنا البريزيدنت نتاعنا وفاء الخياري نذكرها.
0: تحية ليها
1: بيان سور. وعنا زيد دونك تو لو جروب نتاعنا، معناتها اوني ان جروب دو فام، معناتها سوفون دي مامون اللي احنا نتلهاو بالحكايات هذوما. ماهيش قديمة، راهي الجمعية صغيرة مازالت عمرها 3 سنين، أما عملنا برشا حاجات بهين اللي يمشيوا للباج نتاعنا تلقاو برشا اعمال عملناهم. دونك انا نحب جست نفسر للبوبليك اللي يسمع فينا شنو هي الجمعيه نتاع احنا معاك. احنا معاك بديت افيك لينيشيتيف ومازالت دون لو ميديكال جين. احنا نعاونوا العباد اللي ما في حالهمش في الدويات وفي الماتيريال ميديكال.
0: داكور،
1: نشريو لي شيز غولونت، نعملوا دي سويفي بور دي كا اللي حاشاك مريض بالسكر واللي عنده مشاكل صحيه، نعملوا كونتينيو وديما نتعاملوا مع الطب، خاطر احنا مانيش اوني با كاليفي باش نعطيو الدويات. دونك انا فيت نعاونو اون كونتينيو عباد ناخذوهم بور لي زيدي. اون ا توشي اوز انفان بيان سور، ما نجموش ما ندوروش بالصغيرات. وعملنا اون اكسيون في لوبيتال دانفون وين جوستمون لقينا
0: تنين
1: باب سعدون بيان سور، عدينا نهار معاهم في العيد الصغير وشينا الحوايج والناس عاونتنا، ونشكر الناس الكل اللي عاونتنا والحمد لله تونس مازال فيها الخير.
0: الحمد لله يا ربي،
1: الحمد لله. دونك لقينا لي زاتولي نتاعهم

0: دو بانتور دو واحد معناتك صغيرات صغيرات يعملوا الدوي عادي ونهار كامل الدوي نتاعهم وما ما عندهمش فيش يتلهيو. دونك ليدي جاتني قلت علاش لا، انا جو سي اون بوزاريست وقريت ليكول دي بوزار في ميلان، قلت علاش لي ما نقعدش في الدومين نتاعي ونعمل اون اكسيون باراليل باش تعاون الصغيرات دون تو لي دومين. احنا اللي حاجتنا بيه باش نعاونوا الصغيرات اللي في الريف والمكاتب اللي ما عندهمش لي مويان باش يعطيو سيت اوفرتور ديسبري ا مانجين سي امبورطون
1: اللي سان لوكس غادي على خاطر فما صعوبات حتى في باش تلقى الماء في السبيله، دونك انه يكون عندك ورشه ثقافيه سي فريمون ان لوكس.
0: وي بالنسبه لهم يجم يقول لك انا تو باش نتعرض، نعرف روحي فما عباد باش نتعرض لهم يقول لك بربي يعطيني حق فطور اليوم وما يهمنيش انا في حق واحد كريون دو كولور وكل لا انا شديت اون لين ديريكتيف ومانيش نسيبها. بالنسبه ليا نجم نقول لك اللي اليوم الثقافه والماكله عندينا او ميم نيفو. انا الطفل اللي شيخ في كرشو شبعان واللي في مخه زاد شبعان غدو ما يجم يعطي كان حاجه باهيه باش نخلي طفل فقير في مخه الوغ هو عنده دي بوتنسيال وما عندك حتى فكره هيجين. يمكن ما نعرفش خرجتي للجهات زاد شفت زاده ما عندكم حتى
1: فكره حاجات
0: تبهت ومع تاع لي زونفون لي كاباسيتي اللي عندهم دي كرياتور دي كرياتريس اللي غدوه يجم يقرا يجم يكون ميدسان يجم يكون معلم يجم يكون مهندس اما زاد يجم يكون ان باراليل ارتست ما تعليش ليه.
1: اما الظروف اللي هو اليوم يلقى روحه فيها قد لا تسمح له باش انه يتطور في الملكه والا الابداع اللي عنده، هذا اللي تخدموا عليه
0: احنا اللي نخدموا عليه باش نقولوا. ودايوغ notre première معناتها première école pilote هي المدرسة برج السوقي من جهة مرنيق، ونشكر المدير نتاعها والأعضاء الموجودين الكل اللي معناتها الجهد نتاعهم معانا وقاعدين يقولونا يجيو مرحبا بكم. دونك سافا ادخل ليكول بيلوت نتاعنا الاولى. فيش الدور نتاعنا مهم انه احنا باش نعملوا لو ماكسيموم باش نلمو لهم لو ماتيريال لي ليفغ دار القواش اللي حاجتنا بيه الكل باش نعملوا ورشه نتاع دي ديسان ودي ودي حاجه ثقافيه على خاطر احنا مانيش باش نقولوا اي احنا ماشيين محليهم باش نعملوا لهم اناتوليه دو ديسان باش يصوروا احنا نهار بسلامه. لا لا سا نوز انتريس با، احنا اوني دون لانكادرمون نتلهو بك الوليدات اللي ما يقدروش يعبروا لي زيبر اكتيف الوليدات اللي ما في حالهمش باش يشريوا الماتيريال نتاعهم وماذا بينا الاولاد هذوما ولي زونكادغ نحضنوهم باش ما يقعدوش في الشارع على الماكسيموم. احنا حاجات هذوما نعملوا فيهم باش نلموهم باش ما نخليوهمش نهار اخر واقف في الشارع
1: لهيه اعطيه حاجه في يديه يعملها يخمم يفكر.
0: احنا نعملوا اناتولي حتى اون فوا دو فوا باغ سيمين لازم كالصغيرات هذوكم بعد المدرسه يقعدوا يصوروا ويعملوا وباش نحكيوا على لي زارتيست باش نعلموا لهم ليكول تونيزيان باش نعلموهم لي زارتيست اترانجي هذاك الكل اوفرتور ديسبري فهمت
1: باش يعطيهم حاجات اخرى اللي تعبي لهم
0: وما عندكم حتى فكره شنو باش يخرج منهم.
1: وفي لي زاكسيون هذوما في الاكسيون هذه في شنو نستحقوا التوانسه والتوانسه كيفاش ينجموا يكونوا طرف في هذا
0: فوالا الوغ توانسه يجمعوا عنونا دون مانيير تري تري سامبل. انا لابيل اللي نعمل فيه راهو احنا الجمعيه نتاعنا على الباج عندنا الغيب نتاعنا ان دون ديريكت ان توت ترانسبارونس وياخذ الرسو اللي يحب ويعمل اللي يحب يشري لنا لي فوي دو ديسان لا بانتور لي بانسو مرحبا بي يكلمنا او كنمرونا غادي احنا نمشيو ناخذوهم. اللي يحب يعمل دون بالفلوس يدخل على الريب نتاعنا ويصب فلوس ويحط بور لاكسيون دي زيكول معناتها واضح كل شيء واضح. واحنا في اخر العام الورشات هذوما اللي باش نعملوهم مع الصغيرات باش نعملوهم اون غراند اكسبوزيسيون. علاش اون غراند اكسبوزيسيون؟ باش العباد اللي باش تشري لي تابلو نتاعهم لي زوفر نتاعهم فلوس الكل باش يرجعوا لهم لهم هما اون فيت باش يليو يفو سوتو فينونسي. واحنا سكي نوز انتريس في الاكسيون هذه ما نحبوش يعملوا اون اكسيون نمشيو على رواحنا لا نحبوا شكون سوغ بلاس يقعد
1: يتبع
0: ويعمل كل جمعه لاتولي واحنا نوفروا له ديما ان كونتينيو لي بيزوان نتاعهم سي سكي نوز انتريس فوالا.
1: البدايه باش تكون في مدرسه في مرنيق ولكن المشروع النيه منه انه يمشي ويتطور على مختلف المدارس اللي الريفيه
0: هذيك هي. واحنا البيوت نتاعنا راهو الريفه خاطر سكي نوز انتريس سي العباد اللي فريمون في حاجتهم للحكايه
1: اللي ما عندهمش اكسيسيبيليتي
0: لل دايوغ جوفر اون بيتيت بارونتيز نحب نشكر انا لاسوسياسيون سوروب اللي هي كانت فيها الوالده الله يرحمها دو لاي فينو ليدي والعظام نتاعها اللي هما دخلوا في برج السوق يدخلوا لهم الماء ودخلوا لهم الضوء ودخلوا لهم لي زورديناتور وكانوا متفاعلين برشا المدير واللي موجودين غادي شخلى اليوم العين اللي موجوده غادي دخلت منها الماء القريه كامله تشرب منها دونك حبيت اون كونتينيتي سيمبوليك باش نشكرهم وقلت علاش لي نبداو بهم هما بور افوار اون بروميير ايكول معناتها بيلوت من البروجي هذايا
1: نتبعوه معاكم البروجي ونشجعوكم ونقولوا للتوانسه نحطوا اليد في اليد مع بعضنا راهو نجموا نبدلوا حاجات في واقع صغيرة أخرين وكما كنت تقول نيلة الجازي راهو مهمة ياسر الثقافة وعلى تقريبا نتقاسم معك نفس الفكرة أي. يمكن تضحك برشا ناس مش كما الماكلة كما الثقافة هذه غذاء للروح وللعقل والأخرى كيف كيف غذاء للبدن دونك الاثنين يتقاطعوا مهم أنه نكبروا طفل متغذي شبعان من داخل وفرحان تتراو قديش من بعد يفجر الطاقات في بلاصة ما يرجع عليه شيء هذاك بنوع من الفرستراسيون معنا معناها دونك خموا فيهم صغيرات البدايه هي باش تكون في مورنيغ ورشات ثقافيه في المدارس الريفيه مع جمعيه احنا معاك اللي يخدموا بالاساس على الطب وتوفير الدويات والناس اللي ما في حالهمش ولكن زاده الكل يصب في بعضه على خاطر العقل السليم في الجسم السليم كيف كيف زاده العقل السليم راهو يتكون زاده بالحاجات اللي كيما هكا مهم ياسر للصغير في تكوينه انه يمس ويجرب ويحط يديه في الالوان وفي الماتيريال وفي ويعيش التجارب هذيك الكل ويخرج حاجات ويخرج طاقات عنده نشكرك برشا نيلة الجازي ناطقة باسم جمعية احنا معاك حكينا على لاكسيون اللي هي حملة متواصلة تاع ورشات ثقافية في المدارس الريفية معاك انت نكملوا سور سيت نوت بوزيتيف نوصلوا لنهاية حصتنا نص نهار على ديوان فام موعد الاخبار وبعد شوية الموعد باش يكون مع ابتسام هنا تونس في بيستو في وصلكم حتى المساعتين في متابعة لأهم الأخبار اللي صارت شكرا لكم على المتابعة نتمنى لكم نهاركم زين وباي باي بسلامة
2: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش اريدو طور عالمك
3: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكه مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحه هذه على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وادوات مدرسيه للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
4: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G
5: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
4: ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
6: ديوان فام فلاش نيوز
7: موجز منتصف النهار ديوان فام عاصمة رئيس التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور حاتم بوزيان يحذر من الارتفاع في نسبة التدخين في تونس مؤكدا أن رجلا من بين اثنين في تونس يدخن وأوضح بوزيان في تصريح لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان فام أن دراسة صدرت سنة 2024 شملت المراهقين المتمدرسين من 13 إلى 15 سنة أبرزت أن مراهق على خمسة يستعملون بصفة اعتيادية وسائل التدخين
8: أرقام كما يخص التدخين العادي عند الكهول واللي هو تقريبا رجل على اثنين في تونس يتكيف، وهي من أعلى الأرقام في البلدان العربية وفي العالم. فما دراسة عملت في 2024 دراسة جايتس واللي ورات اللي كونه فما مراهق، معناتها احنا خذينا المراهقين المتمدرسين معناتها اللي يمشوا للمكتب بين 13 و15 سنة، وشفنا اللي تقريبا مراهق على خمسة يستعمل بصفة اعتيادية في وسيلة من وسائل التدخين. واللي لاحظناه اللي أول مرة السيجارة الإلكترونية فاتت السيجارة العادية. 33.7 معناتها ثلث المراهقين، وهو معدل أعمار 14 سنة، استعمل ولو مرة واحدة ولا جرب السيجارة الإلكترونية.
7: الوكالة العقارية الصناعية تعمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة للتصرف في المناطق الصناعية ومتابعتها بالاعتماد على الكفاءات الداخلية للوكالة وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل تصميم وتطوير الحلول الرقمية. وأكدت الوكالة أن تطوير هذه المنظومات تم بالاعتماد على الكفاءات الداخلية مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التصميم والتطوير، بما مكن من تثمين الخبرات المتوفرة وتسريع نسق الإنجاز وتطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للوكالة. تونس تحتضن يومي 29 و30 من سبتمبر الجاري الدورة الأولى من المنتدى الدولي للحلال الذي تنظمه شبكة الأعمال العالمية بمشاركة عدد من المؤسسات والهيكل الإقليمية والدولية المعنية بقطاع الحلال والتقيس والتجارة. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تطوير الصناعات والمنتجات الحلال وتعزيز التعاون في مجالات التقيس وإسناد الشهادات والتمويل والتجارة، فضلا عن دفع المبادلات الاقتصادية وإرساء شركة بين الفاعلين في هذا القطاع في كل من أفريقيا ودول الخليج وآسيا وأوروبا. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 4 أشخاص في الغارات التي شنها جيش الاحتلال صباح اليوم على عدد من البلدات جنوب لبنان. وقالت الوزارة أن الغارات أسفرت عن حوالي 20 مصابا. وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر يدينون التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي بالاحتلال ووزير الدفاع بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح مخطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع برنامج هنا تونس في أمن الله.
9: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان FM.
10: لحد 6 سبتمبر 2026 أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجات إذاعة ديوان FM كالعادة. والعويد موعدكم الأسبوعي القارتي للموسم الصيفي والبرمجة الصيفية لإذاعة ديوان FM. نحكيه على برنامج هنا تونس اليوم لحد كالعادة، بشرفقوكم من نصف النهار حتى الماضي ساعتين. ولكن اليوم الحلقة إن شاء الله بش تكون أو الموعد بش يكون خاص واستثنائي، وبش نحاول نرجع معكم على أبرز تصريحات أو مقتطفات من تصريحات لضيوف كانوا حاضرين معنا هنا في البلاتو وتدخلوا معنا عبر الهاتف، واللي معهم طرحنا ملفات، قضايا، تساؤلات وأيضا مستجدات لمختلف الملفات سياسية اقتصادية اجتماعية. أيضا رجعنا معكم تيلة شهر جويلية وأوت على أبرز الأحداث والتطورات الجيوسياسية وال الإقليمية. هذاك علاش إن شاء الله الامتداد ساعتين هذوما من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، باش نحاولوا نرجع معكم لمقتطفات لأبرز تصريحات الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا في البلاتو. مرحبا.
9: هنا تونس.
11: صدقني الناس كل تعرفني شنو الانتاج اللي نعطيه، تنجم تعطيني صبحية حتى الماضي ساعتين نخدم لك الدنيا الكل. نخدم لك الدنيا الكل كي نحب نخدم. والعشية راهي تتعدى الأغلبية، صدقني فمش خدمة. انا فلخدمت في الوظيفه العموميه قليل كا اكسبسيونيل باش يجيك هكا شوي سينو اذا كان نظمتوا اموركم في الاداره كل شيء تخدم الصباح
0: ان شاء الله صوتك يكون وصل لراس الحكومه وتاخذوا بعين الاعتبار ان شاء الله. شكرا.
11: ما نقول لمصلحه المواطن باش نمتصوا شويه هذا الضغط النفسي هذايا اللي صار عليه وجمعتين راهي ماهيش باش توقف الدوله بالعكس نحن نحسوا معناها نمشيو لمصلحه الناس ونرتاحهم شويه وذاك هو هذا الشريط انا معناها
12: وصلنا الدوله انا وصلنا معناها ولينا ناخذوا قرض باش نخلصوا قرض مش قاعدين ناخذوا قروضات باش نصرفوا ولا يقولوا في الناس كل حتى الساده الاخوه في مجلس النواب قاعدين يقولوا في الكلام اللي يقولوا فيه علاش جايبين واحد الناس كل تقول اذا كان الناس كل تحكي المام لونجاج وفما ناس اخرين قاعده تعيش في بلاد اخرى على الدنيا السلام وتونس راهي ما تستحقش هذا واليوم هاك وصلنا للمرحله ناس تعبت على جميع المستويات ماديا معنويا حتى انسانيا.
13: تفاجئنا بالقرار نتاع مراجعه الاسعار نتاع الادويه. انا شخصيا تفاجات انه تليفوني ما سكتش وما فهمتش علاش ولكن كل مره يقول لي تغيير قلت لهم ما فهمناش تغيير بعدين كلموني البيرو قالوا لي راهو لا شوف الفارماسي سنترال راهو هبط السيركيلير اللي ما نشوفه في السيركيلير نلقى الفارماسي سنترال مهبطته على الويب سايت نتاعها مهبطته على الريزو سوسيو بارتو ومهبطه شونجمون دو تري بعثت للبيرو قالوا لي في البيرو تو نشوفوا تو نعملوا ايتيود شنو اللي فيه بالضبط. الحقيقه تفاجات شنو هي 24 في الشهر دونك ليله عيد الجمهوريه اون بليس خارجين من مشكل او في قلب مشكل نتاع سخانه جائحه طبيعيه ما توقفتش عندها اسبوعين وتزامنت مع قطاعات الكهرباء سكي نورمال وغيره من المشاكل وغارقين العينينا وتزيد فوق هذاك قلت كيفاش يهبط قرار معناها استغربت حقيقه استغربت نتاع مراجعه اسعار الادويه خاصه اذا كان فيه زياده. دونك عملنا طلع في الاخر اكتشفنا انه هذا يخص الادويه المستورده.
0: يخص الادويه المستورده
13: باهي. المشكل انه التليفونات اللي يكلموا فيها هم زملائكم للامانه اغلبهم صحفيين ولا ناس تحب تعرف شنو هو المشكل دونك ما عرفناش شنو نجاوبوا لان احنا ما عندناش المعلومه. نعرفوا حسب التقريب انه يجب مراجعه بعض الادويه لانها صيدليه مركزيه قاعده تخسر فيهم في برشا فلوس ولكن ما عندناش احنا لما يقع عشراتنا كنا من سنه تقريبا تكلمنا احنا والسيد وزير الصحه وكان مقتنع انه لازم نحاولوا ننقذوا الفارماسي سنترال كيف الصفات زاد المصنع التونسي اللي قاعد يخسر بسبب عدم مراجعه الاسعار ولكن احنا استغربنا من التوقيت بدرجه اولى دونك اهم حاجه وان بليس
0: تفضل سي زبير واصل
13: اون بليس احنا ما كناش نعرفوا لان ما شاركناش عندنا تقريبا عام الكام هذه الكوميتي نتاع تحديد اسعار الدواء اللي تشارك فيها عاده وزاره الصحه مثلا المستشفيات مؤسسه الصحه اطباء ثم صيدله شفائيين خبراء في الاقتصاد وفيها ممثلين عن الصيادله يعني هيئه الصيادله اللي تجمع المصنعين التوانسه اللي تجمع المخابر الاجنبيه اللي تجمع الفاكولتي الفارماسي اللي تجمع الاساتذه الصيادله البيولوجيين حتى هيئه الصيادله وقع اقصاء اذا كان الناس هذم ما يشاركوش في القرار ما يكونوش موجودين لابداء الراي لا نجموا لا نعرفوا شنو السبب لا نجموا ندافعوا على قرار خاصه كيبدا قرار صحيح تو هذا قرار تو احنا قاعدين ناصين لتيد الحقيقه في جزء كبير منه قرار صحيح ولكن اليوم التوقيت نتاعو والخطا في كيفاش تم معناها تسريب السيركيلار هذا خلانا في موقع محرج
14: ولكن في اللي قلنا عليه مع الاحصاء انه في 2030 باش نكونوا في عشره 20% يعني 20% من مجموع السكان سنهم اكثر من 60 سنه وقتها معناتها نكونوا دخلنا بشكل واضح في التهرم السكاني المعروف معناتها عند الدول اللي هي سبقتنا. التهرم السكاني هذا في حد ذاته كظاهره يستوجب مجموعه من اجراءات معناتها اللي قاعده برمجتها قبل فتره معناتها باش تعطي اكله مثلا المنظومه الصحيه اللي يلزمها تتاقلم على الوضع الجديد لانه
0: نوعيه الخدمات فوالا هاي الخدمات الصحيه
14: نوعيه الخدمات الصحيه نعرف اللي حاجيات المسلمين في الحاجيات الاخرى نتاع السكان اللي اقل سنا معناتها ولا الشباب مثلا ولا مساله الانجاب والصحه الانجابيه مثلا هم عندهم حاجيات اكثر معناتها في علاقه بالسن نتاعهم بالامراض المزمنه ببعض الامراض المعينه اللي هي تظهر في سن معين لي ديجينيريسونس هذوما وخاصه الزهايمر والمشاكل نتاعهم واللي يستوجبوا معناتها ساعة مصالح صحيه معينه ولكن كذلك منظومه كامله.
15: الجهه التنفيذيه اللي عندها مده ما تحبش تجي للبرلمان وهذا الناس كل تعرفه. وخذت حتى عطلة فانتي ولا في علاقة بالعمل البرلماني يعني في علاقة بالعمل الرقابي وهذه سابقة تاريخية في تاريخ البرلمانات انه توصل فانتي ولا سلطة تنفيذية تقول لك اعطيني عطلة رقب من الرقابة ما تراقبنيش انا اضرب شهر ما تراقبنيش وبعدها امتدت العطلة هذه بطريقة غير معلنة لانه بعد ما حضرتش الجهة التنفيذية داخل البرلمان وتحضر الجهة التنفيذية داخل البرلمان الناس كل تعرف انها تجي في اوقات تحب تمرر حاجة من داخل البرلمان لانه ضروري ان تمر بالبرلمان لانه لو بامكانها ان ما تمرش بالبرلمان راهي ما تجيش البرلمان.
16: الاجراءات هذوما اللي صاروا للاسف ما فماش بديل ليهم لحمايه الشبكه وباش ما يصيرش حاجه لا قدر الله اخي ما صار دونك هكا الموندر مال نقولوا نحن تبقى الاهم هو اللي قلتوا انت علاش وصلنا لنا اذا كان احنا باش نبسطوا العمليه عباره اليوم فما اختلال بين العرض والطلب. الاختلال بين العرض والطلب المشكله الكبيره اللي صاير اليوم انه الاختلال هذا يصير في فتره معينه من العام. الفتره معينه من العام هذا اللي يصير فيها ممكن كلك سومين في الصيف نوصل نحن نستهلكوا ثلاثة مرات قد الاستهلاك العادي متاعنا كبلاد. دونك شنو يقتضي هذا كان نحب نوفروا الطاقة اللازمة للمواطنين الكل وللاقتصاد الكل يقتضي انه عندك ستيك تكون بالية ثلاثة مرات وسائل انتاج قد اللي تستحقه في المويان انويل تقتضي انها عندها الريزو اللي باش توصل به الضوء خاطر مش مشكله كانت انتاج احنا شفنا في برشا حوم ترونسبورت حرق ولا كابل تحرق دونك يزم حتى الريزو اللي باش يوصلوا به الضوء دو ترونسبور ودو ديستريبيسيون يزم يعملوا تروا فوا الكاباسيتي العاديه اللي هي الحقيقه حاجه ماهيش ممكنه وحتى الدول الكبرى ما نجمتش تمشي في الاتجاه هذا.
17: وبالتالي اليوم وكأننا نتعامل مع ظرف جديد ظرف يتطلب تكيف كامل بعقلية تقليدية كلاسيكية من عقلية الستينات والسبعينات. الإجراءات هذه تنجم تكون إيجابية في ليزاني 80 وبداية التسعينات ولكن بان بالكاشف أنها لم تعد ذات جدوى. نحن نعيد تقريبا نفس القرارات نتاع 30-40 عام التالي ولكن كتجي الطامة الكبرى كتجي فيضانات. رأينا نذكروا في عاصفة هاري لضربة العشرة ولايات الساحلية ما بين 19-22 جانفي راهي ثبت 10.5 مليار متر مكعب معناها في ظرف معناها ثبت أكثر من 400 ملي متر في 72 ساعة أي أنه اللي يتصب في 6 شهور في هذه المناطق صب في 3 أيام. وبالتالي صحيح ليس لا يمكن لأي بنى تحتية مهما كانت أن تقبل هذا الضغط ذايا ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع الجديدة المتجددة وأن نتخلص وكذلك السياسات القديمة. اليوم راهو المسائل نتاع البنى التحتية يلزمها تمويلات كبيرة. اليوم ما نكذبوش على أرواحنا اليوم المالية العمومية عاجزة على أن توفر الحدود الدنيا معناها في المجال هذا. وبالتالي أنا شنقول اليوم نقول خلينا نتجاوزوا هالاجتماعات الاجتماعات الكلاسيكية والقرارات الكلاسيكية وكأننا فرحين بما نفعل إلى أن نفتحوا حوار نقول في 5 و10 سنين الجاية ما هي أثار الفيضانات الحقيقية أين تكمل أسباب الإزمة ونبدو نعالج فيها.
18: اليوم صراحة طيحة فزاعة وين ماشيين يعني ايه نجم نتعديه بأزمة نهار سنين ثلاثة لكن هذي راهو خلينا نقول لك يعني حاجة كبيرة على الأخر ولينا نشكوا اسكو دفاع لفاعل اسكو ناس أخرين اسكو مش التوانسة اللي يعملوا هكا اسكو الشبكة متاعنا بالحق للدرجة هذية يعني متهرية اسكو اليوم بهذا الدمير فانتيز كنا نحكيه على الذكاء الاصطناعي والبلاتو نحكيه على الانتليجنس كوليكتيف لكن ما زلنا لضوء ما زلنا الماء يتقص ما زلنا اليوم نعيشوا في دي كونديسيون سامحني ما تليقش بتاريخ تونس ما تليقش بحضارة تونس. اليوم راهو نحكي هكا بكل حرقة وبكل حب في بلادنا اليوم نحكي هكا راهو بكل ألم.
19: هنا تونس
20: بوبليسيتي مع أورانج بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
21: الرونتري مشكل للقراية، الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوام. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
20: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
21: عندك أورانج.
22: في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5
21: مع أورانج بوستي الرونتري بالأوفروات.
20: ما تحيرش بالإنترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بمكالمات أونليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا إنترنت. هذا الكل ب 29 دينار و900 في الشهر.
21: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالأوفروات. عندك أورانج.
23: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
24: من بين الظواهر الأساسية اللي تؤدي إلى ظواهر ديمغرافية أخرى، مثلا لما نشوف التهرم السكاني نلقاوه متوفر أكثر، موجود أكثر إحصائيا في المناطق الداخلية منه في المدن. علاش هذا؟ لأنه الشباب خاصة منه اللي زاول تعليمه وتحصل على شهادات وغيره ما ينجمش يلقى فرص قابل المستويات هذه في المناطق الداخلية اللي هو أصيلها وأصيل منها، وهذا يؤدي إلى تحوله وهجرته في مرحلة أولى للبعض منهم مناطق المدن الكبرى، ثم البعض الآخر منه ينطلق خاصة للخارج البلاد. وهذا مثلا تبين لنا كيفاش أنه ظاهرة متاع عدم وفرة المرافق العمومية تؤدي إلى ظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة بطالة، ومنها هي لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة هجرة، لظاهرة أخرى اللي هي ظاهرة تهرب سكاني في المناطق الداخلية، وخاصة أنه التهرم هذا لحدوث المناطق الداخلية خاصة عند النساء، يعني هما أكثر من يتأثروا بظاهرة التهرم السكاني. هذا مثل بسيط يبين لنا إلى أي مدى أنه كل هذه الظواهر هي مرتبطة بعضها البعض، ولهذا المقاربة نتاعها تكون مقاربة شاملة، خاصة وأنه فما مع تدلوجية فما وسائل تقطع أكل ساركل هذوكم بيسيو اللي قاعدين ندوروا فيهم، باش أننا نحاولوا إذا نجموا نلقاو إمكانيات شغل للشباب هذايا.
25: وراهو بالعشر سنين و 15 سنة ويمكن أكثر ما يعني في بطالة يخدموا شوية ويخرجوا، وإحنا عندنا شو عندنا ثقافة اللي نسميها مسمار في حيط، معناها يلزم الوظيفة العمومية، يلزم المؤسسات العمومية، لكن وزادها عندنا مشكلة أخرى. وعليش تفاقمت البطالة؟ مع خاطر من 2017-2021 تحت ضغط صندوق النقد الدولي باش يزمنا النقص وكتلة الأجور ما فماش انتدابات، دونك ولا عندنا كم هائل الانتدابات. إذا خرج القانون هذا، القانون هذا فيه 8 فصول و8 فصول هي واضحة في الحقيقة.
26: الدعوة هي بطبيعتها كما موجودة في عنوان هي دورة استثنائية وجلسة عامة استثنائية لمناقشة وضع البلاد. هو في وضع تقريبا تم اتفاق مجتمعي واتفاق الفاعلين كله ولا سواء كان رسميين ولا غير رسميين، لأنه البلاد تمر بأزمة وأزمة حادة مش أزمة عادية وأزمات مركبة. وقت اللي نلقى فنتي ولا أنه نحن عنا أزمة تاع ماء ثم أزمة تاع كهرباء ثم أزمة تاع صحة ثم أزمة فنتي ولا تاع معناها خدمات، وأزمة يضاف إليها الأزمات اللي تحولت إلى شبه مزمنة نتاع الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللي يمروا به المواطنين في البلاد. فأنا نلقى أنفسنا فنتي ولا أمام نحن حالة انهيار أو حالة تدهور كبير ياسر في كل تقريبا الجوانب وفي كل القطاعات. وكعلاش انت ولا نحن باعتبارنا في الجميع يعرف انت ولا انه المجلس النواب يعمل الجلسة الختامية للسنة النيابية في اخر شهر جميلية، واوتو سبتمبر هو العطلة النيابية، ونرجع في فنزويلا في اكتوبر باعتبار انه يرجع السنه النيابيه الاخيره طبعا فنزويلا في المجلس. ففي راينا انه اليوم هو من وقت ختم الجلسه النيابيه كنا نتحدثوا على انه راهو فما ظروف نجم تستدعينا الى جلسه ثنائيه. في ظل التفاقم الكبير ياسر وتقريبا العدد نتاع الناس اللي معناها ضحايا الجهاد الحراري والقبه الحراريه الموجوده في البلاد وحالات الاختناق اللي تمت حتى في داخل السجون وغيرها، فانه كان امامنا ان ندعو الى جلسه استثنائيه. اول حاجه لانه لاحظنا انه السلطه التنفيذيه غايبه تماما وما فماش معناها تفسيرات ولا توضيحات الوضع اللي قاعد تمر به البلاد، سواء كان الضحايا والا الناس اللي معناها يهمها ياسر انها تتحل المشاكل هذه اللي يمر بها المواطنين ما يشلاقي استجابه. واحنا عشنا تجربه، الناس كانت تتذكر شويه انه نادينا قبل ولا بجلسه علنيه مع الجهه التنفيذيه وللاسف ما تمتش. فهذا ما يمنعش انه نحن في اطار دورنا الرقابي طبعا دائما وفي اطار دورنا في المساءله، مساءله الجهه الحكوميه على تنفيذ البرامج والا على الازمات والا على الاسباب، ان تعطي توضيحات للراي العام نتجنب به التشويش اللي قاعدين نلاحظه فيه انه فما حديث على انه ثم متآمرين وراء ما قاعد يقع في تونس وثم اشكالات انت ولا انه ثم غرف هي اللي تدير في الازمات وغيرها والا ربما هي المستفيده من الازمات. احنا ماذا بنا الحديث هذا يتقال مباشره امام الراي العام بالادله، باش ما نقولش انت ولا نلوحوا في التهم جزافا وعوض نمشوا لمعالجه الازمه، نمشوا لتبرير الازمات والا البحث عن شماعات انت ولا نعلق عليها ضعف او فشل الاداء الحكومي واداء السلطه التنفيذيه عموما. نهايه الامر انا بالنسبه لي في نظام رئاسي ما نجمش نفصل بين الحكومه وبين الرئاسه في اطار رسم التوجهات والا رسم الخيارات والا في متابعه مشاغل المواطنين اللي ما حسب رايي انها ما تتحلش بمجرد التفسير والا وانما باول حاجه بالحساب. نحن يلزمنا كشف حساب انت ولا قاعد يقع في داخل تونس، وفي نفس الوقت ايش باش تعمل ولا ايش عملت، لانه فين احنا كيجو شويه على الاقل نرجع لمده سابقه ومعناه الاجهاد الحراري اللي تم في المرحله الاولى واللي كانت نتائجه كارثيه على المواطنين التوانسه، نتيجه زاد انت ولا الاجهاد الحراري زاد ارتبط بالانقطاعات نتاع الضوء ونلقوا انفسنا انه صارت اشكالات انقطاعات الضوء وفما ناس مختصين وفما ناس انت ولا فاعلين ويتابعوا في الراي العام قالوا راهو فما اشكال في عجز طاقي وغيرها، نزيد نلقى انفسنا فهمت ولا في معناها الدوره الجديده ان شاء الله فهمت ولا ما تزيدش تعاود تتكرر نتاع الانقطاعات والجهد الحراري اللي عنده اثار كبيره ياسر وناس ياسر تو حاليا مضروبه بالشمس في كل تقريبا الجهات. فما اعلان لحل طوارئ في اقسام الاستعجالي نتيجه ما قاعد يقع من نتائج انت ولا في علاقه بالاجهاد الحراري في ضربات الشمس وبالاختناق انت ولا لنتيجه الانقطاعات اللي قاعد تقع، وتقريبا عندنا بعض المعطيات على ان ثم ناس انت ولا للاسف مره اخرى انه ناس اودت حياتها لانها انقطع على الاكسجين في لحظه معينه نتيجه انقطاع الكهرباء على التنفس الاستثنائي اللي خاصه يصاحب بعض الناس اللي عندهم امراض المزمنه والا الناس اللي تعيش وضعيه الربو والا عندها صعوبات في التنفس وغيرها والا قاعده تعاون في التنفس نتاعها بالكونسنتراتور المكثفين للاكسجين اللي قاعدين يستعملوا فيه في الديار. وما عندهم زاد فرصة فهمتي ولا انهم يتنقلوا باش يمشوا للسعاب فهمتي ولا باش ينجموا ينقذوا لهم حياتهم. ماتت حتى في تونس العاصمة، فما شكون كلمني قال لي راه فما امرأة فهمتي ولا كبيرة جارتنا ماتت فهمتي ولا نتيجة انه قطع عليها الاكسجين. هذا الاشياء هذه راهي وقعت في السابق واحنا بنت ولا قلنا راهو يلزم المختصين خاصة الناس اللي تفهم في الوضعيات هذه حتى الأطباء وحتى منظمات الشباب منظمة الأطباء الشبان وغيرها أشاروا إلى الإشكالات هذه وأشاروا إلى ضرورة التوقي لأنه ثم باش تتعاود الوضعية ربما فهمت ولا بنفس الوضعية ولا بنفس النتائج تكون تنجم تكون أكثر كارثية. وللأسف الجهة التنفيذية ما انتبهتش إلى أنه واخذت المسألة بلا مبالاة نجد أنفسنا فهمت ولا في نفس المربع القديم من غير حتى إجراءات للتوقي من تكرر مثل هذه الأزمات في داخل تونس. هكا علاش نحن كنواب قدمنا فهمت ولا المقترح هذا عملنا في شكل بيان توا في اليومين هذوما قاعدين نعملوا في نوع من الدعم لإمضاءات مكتوبة ترسل فهمت ولا عبر معناها الإيميلات باش نجموا نثبتوا بها فهمت ولا هكا العريضة هذيك توا باش نقدموها كعريضة لرئيس مجلس النواب عسى أن يستجيب في هذه المرة لأنه المرة اللي فاتت ما عاوناش في هذا وعمل جلسة عبر على البعض بأن جلسة فرغ قلبك لأنه ما حضرتش فيها
1: هيك على جانب شيء اللي كان أنه الجلسة أنكم بتطالبوا اليوم بعقد جلسة استثنائية هل أنه فما الضمان أنه السلطة التنفيذية تكون حاضرة في الجلسة هذه؟
26: والله هو للأسف ولا أنه نحن مولد الكاع مرة ما ينجمش أنت ولا ما أنا يبقى ديما ملكوة فللأسف أنت ولا أنه نحن في المرة السابقة رايمشوا على سبيل الطرف ولا على سبيل الجلد نادينا بوجود الجهة التنفيذية والجهة التنفيذية كان المفترض أن هي أصلا تكون عندها الحرص على أن تتلاقى مع الجهة التشريعية باش ينجموا على الأقل يخفوا من النتائج الكارثية للأزمة اللي كانت موجودة وللأسف ما استجابوش فما شوية من الله وشوية من عبد الله لأنه حتى رئاسة البرلمان على الأقل على حد علمي أنها احتجت بأنه ما فماش ثلث ولا ما نعرفش شنو الحكاية ولذلك ما أرسلتش رسميا للجهة التنفيذية فالإشكال ولا في الزوز الجهة التنفيذية اللي عندها مدة ما تحبش تجي للبرلمان وهذا الناس كل تعرفه وخذت حتى عطلة فهمت ولا في علاقة بالعمل البرلماني يعني في علاقة بالعمل الرقابي وهذه سابقة تاريخية في تاريخ البرلمانات أنه توصل فهمت ولا سلطة تنفيذية تقول أعطيني عطلة من الرقابة ما تراقبنيش أنا أضرب شهر ما تراقبنيش وبعدها امتدت العطلة هذه بطريقة غير معلنة لأنه بعد ما حضرتش الجهة التنفيذية داخل البرلمان وتحضر الجهة التنفيذية داخل البرلمان الناس كل تعرف أن في التي أوقات تحب تمرر حاجة من داخل البرلمان لأنه ضروري أن تمر بالبرلمان لأنه لو بإمكانها أن ما تمرش بالبرلمان راهي ما تجيش البرلمان
1: ونذكر جيدا معناتها وقتها تم حتى معناتها توصيف البرلمان بأنه أصبح برلمان المصادقة فقط على القروض
26: فعلا هو شوف هو القروض هذه راهو في نهاية الأمر هي السلطة التنفيذية اللي تقدم بها وللأسف أنت ولا أنه رغم النقاشات اللي متكررة ومش في كل قرض نعاودوا نفس الحديث نحن راهو نقول راهو رهن تونس في سياسة الدين والاقتراض الغير منتج لأنه في نهاية الأمر أنت قاعد تقترض ومش قاعد تنتج باش نجم تخلق توازن على الأقل بين إنتاج وبين الاقتراض ينقص لك من الحاجة الاقتراض وفي نفس الوقت يوفر لك شروط جديدة باش ما تقترضش مرة أخرى وغيرها وتنقص على روحك عبء القروض لأنك مش تنقص فيها على روحك أنت كحاكم توا تنقص فيها على الشعب التونسي بعد 25 سنة و 25 سنة و 30 سنة لأن باش يكون معناها عبء على المقدرة الشرائية لأنك في نهاية الأمر باش تخلص من داخل قوة الشعب وعلى معناها قدرة المواطن التونسي على تحقيق الكفاية سواء في كل الحاجات سواء كان حاجات الصحة اللي لاحظ انه ما قدرناش ان نحسنها حاجات التعليم ما قدرناش نحسنها حاجات النقل ما قدرناش نحسنها وحتى الحاجات الدستورية اليوم اصبحنا عاجزين على ان نحسنها ولا نحسنها لانه وصلنا الى مرحلة مش قد من مثلا الطاقة اللي هي عنصر اساسي في كل ما يمكن في النسيج الاقتصادي في النسيج الصحي في توفير معناها القوت اليومي للمواطنين في المخازن في الفلاحة في كل شيء تقريبا، حتى في تخزين الأدوية. معناها اليوم إذا كان توصل في انتولان انقطاعات الحرارات وأن الحرارة توصل في انتولان ليوفر في الرياكتيف نتاع العمليات، يعني المركز ولا كلمة يكون عنده شركة في انتولان قاعد تخدم مع سبيطارات وغيرها البرودوي اللي تنتج معناها اللي توفر فيه هو الرياكتيف اللي يستعملوه في العمليات الجراحيه ولا غيرها فهمتي ولا في المستشفى المؤسسات الصحيه. اللي ضربت اللي ضربت اللي راه خطر كبير ياسر فهمتي ولا انه يقص الضوء على شو اسمه
1: على مخابر ولا على وحدات صحيه
26: ولا على مخابر فهمتي ولا وغير. نحن وصلنا للمرحله هذه، اذا كان وصلنا للمرحله هذه وانت كسلطه تنفيذيه مش قاعده تسمع وما صرحتش ما تكلمتش وكل سلطه تنفيذيه اليوم من سلطه تنفيذيه عوض فهمتي ولا تقولنا راهي المشكله رانا يا سيدي يخرج يقولنا رانا عزيزين، شي مشكلة كي تخرج تقول رانا عززنا وشي مخرج المشكلة كي تخرج تقول أنا ما نجمش، مش تقول لنا راني ننجم ورغم جماعة الأخرين هم اللي عطلوا فيه واللي تأمروا عليه ونحن المواطنين قاعدين يموتوا. هي أنت هذوكم شكون شنو ذنبهم؟ إذا أنت تعرف شكون كنت ولا يتأمر ولا عنده غرفة مظلمة قاعد يتحرك من داخلها وإلا أنا ما أعرفش أي نوع عندها سبب وإلا تعرف أنه تم ناس في داخل الإدارة معطلة الخدمة على الإدارة يا أخوي حاسبها، ما هو ما مش على حساب أن نزيد أن معناها نوفر نوع فانت ولا من الضمانات، لأنه الواقع هذا يبقى متواصل إلى حين فانت ولا أنه تولي عنده نتائج كارثية وتولي أزمة دائمة والنجم تولي تدخل السلطة مش في حل الأزمة في مزيد تأزيم الأزمة لأنها ولت تبحث على مبرر ولا شماعة بس تقول راني أنا راه ما فشلتش أنا راه فشلني بلان ولا فشلني زي ولا فشلني يا عمر وغيره والمشكلة تبقى متواصلة. الانقطاعات الحرارة معناها الانقطاعات تاع الضوء للأسف بقت متواصلة. ان شاء الله ربي يسلم بنتي ولا معناها مالينا الموجودين في الكاف وفي باجة نتيجة الحرائق الأخيرة
1: ان شاء الله يا ربي
26: كيف بنتي ولا نقول ان شاء الله برد وسلام على معناها خيوتنا في الجزائر في جيجل معناها
1: كل التعازي
26: اللي كل التعازي راهي كوارث وراه امس وقت اللي يقولوا راهي بيوت اتحرقت في باجة راهو الخبر ما يزوش يكون عادي رو صلنا نحن للأسف في تونس أنه معلومة الأزمة ولا معلومة الضحية ولا غيرها تحولت إلى معلومة عادية رأي هذه تتقال عليها حكومات تتحاسب عليها أعضاء حكومة تتحاسب عليها رئاسة الجمهورية لأنه في نهاية الأمر رك أنت صاحب السياسة الأولى وصاحب الأمر والنهي في داخل البلاد.
2: كنا نتخيلوا أنه باش نقيموا نعملوا تقييم جدي لهذه الفيضانات اللي قاعدة تتواتر منذ 2018 تقريبا بنفس الطريقة وفي نفس المواقع ولكن تقريبا المجلس الوزاري والقرارات قرارات كلاسيكية جهر أودية جهر بعض قنوات الأمطار ولكن المشكلة الأساسية اليوم أنه عندنا تحولات قصوية مظاهر قصوية سواء في ارتفاع درجات الحرارة غير مسبوقة اللي باش تخلي تقريبا نعيش خريف وشتاء ينجم يكون ممطر بشكل كبير برشا وفيضانات كبيرة خاصة على المناطق الساحلية والغريبة أن المناطق الساحلية دي ما عندناش خزانات كبيرة لاستيعاب كميات هذه المياه ضعف البنى التحتية فأنه اليوم مش المشكلة في جهر الأودية أو القنوات هي لم تعد قادرة هذه البناء التحتية الكلاسيكية القديمة اللي عندها 70-80 عام إضافة إلى البناء الفوضوي إضافة إلى خارطة تهيئة ترابية قديمة لا تعكس طبيعة اللحظة اللي نعيشوها وإحنا قلنا أكثر من مرة رأي المسألة المستقبلية التكيف لا يأتي معناها في قطاع واحد يأتي في كل القطاعات نتكيف مع التحولات المناخية على المستوى الفلاحي على مستوى حوكمة الموارد وكذلك على مستوى
17: التهيئة الترابية، العمران، تركيبة المدن الجديدة، كيف نستطيع أن نتغلب على المياه، معناها اللي وين تصب المطر تغمرنا المياه قريبا في كل المناطق، وخاصة أنه نحن العديد من المناطق والعديد من البناءات الطوبوية في المناطق المخفضة خاصة في تونس الكبرى والعديد من المناطق الساحلية، وكذلك في العديد من المناطق الشمال الغربي في أحزمة الأودية، معناها وبالتالي اليوم وكأننا نتعامل مع ظرف جديد، ظرف يتطلب تكيف كامل بعقلية تقليدية كلاسيكية من عقلية الستينات والسبعينات. الإجراءات هذه تنجم تكون إيجابية في ريزاني كاتربان وبداية التسعينات، ولكن بان بالكاشف أنها لم تعد ذات جدوى. نحن نعيد تقريبا نفس القرارات نتاع 30-40 عام التالي، ولكن كتجي الطامة الكبرى، كتجي فيضانات. لو نتذكروا في عاصفة هاري اللي ضربت العشرة ولايات الساحلية ما بين 19 و22 جانفي، راهي ثبت 10.5 مليار متر مكعب، معناها في ظرف، معناها ثبت أكثر من 400 ملي متر في 72 ساعة، أي أنه اللي يتصب في 6 شهور في هذه المناطق صب في 3 أيام. وبالتالي صحيح ليس لا يمكن لأي بنى تحتية مهما كانت أن تقبل هالضغط ذايا، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع الجديدة المتجددة، وأن نتخلص وكذلك السياسات القديمة. اليوم راهو المسائل نتاع البنى التحتية يلزمها تمويلات كبيرة. اليوم ما نكذبوش على رواحنا، اليوم المالية العمومية عاجزة على أن توفر الحدود الدنيا معناها في المجال هذا. وبالتالي أنا شنقول اليوم، نقول خلينا نتجاوزوا هالاجتماعات الاجتماعات الكلاسيكية والقرارات الكلاسيكية وكأننا فرحين بما نفعل، إلى أن نفتحوا حوار نقول في 5 و10 سنين الجاية ما هي أثار الفيضانات الحقيقية، أين تكمل أسباب الإزمة، ونبدو نعالج فيها على امتداد 10 سنوات.
1: إذا كان إحنا في الصيف عشنا أزمة ماء وكهرباء،
17: نعم،
1: جراء ارتفاع درجات الحرارة، شنو الأزمات اللي نجم نواجهوها جراء التغيرات المناخية في الخريف والشتاء؟
17: شفناها سيدتي العزيزة في البريود نتاع جانفي وفيفري 2026، أنه الناس قاعدت حبيسة مناطقها وديارها فيها الماء أكثر من شهر ونص. الماء يغلق، معناش يغلق باب بحر ويغلق براتيكمو التيجيان في تونس لمدة أكثر من 3 أسابيع. الحركة شلت العديد من المناطق الساحلية تقريبا شلت. هذا يعني أنه اليوم بنانا التحتية وطريقة هيكلة تهيئتنا الترابية لم تعد قادرة على أن تتكيف وتتأقلم مع التحولات المناخية طول فترة الصيف والحرارة وتقريبا عنف الأمطار الشتوية والخريفية. يخلينا اليوم معناه اللوجيسيال القديم اللي قاعدين التوى نخدمه به، كي قريت معناه تقريبا تقارير الوزراء كلها تقارير كلاسيكية، عندي 2000 كيلومتر وعندي وعندي وعندي، إضافة حاجة أخرى رأوا لا يمكن الاستعداد للخريف والشتاء في بداية فصل الخريف. رأوا الإعداد نورمال مو يبدأ من أواخر ماي، يبدأ القرارات وتبدأ المتابعات كما نحن عملنا يوم 9 جوان معناه مجلس وزاري لتأمين مياه الشرب في فصل الصيف. نقول واحنا نحن ديجا خذينا قرارات معناها لا يمكن تحقيقها، وكانت النتيجة كما نعيشوها وكما عشناها في 3 شهور. هذاك علاش اليوم يجب أن نغير المقاربة، معناها بطريقة أنه اليوم فعلا نحن معناها كأنه التحولات المناخية والواقع اللي نعيشوه في واد، وتقريبا حكومة تمارس صلاحياتها بطريقة جد كلاسيكية وتقريبا بسرعات بطيئة جدا لا تعكس بالضبط الحقيقة. وتقريبا منذ 69 نحن في تونس، تقريبا منذ 69 إلى اليوم تعدت بينا قرابة 14 فيضان في مناطق متعددة، ولكن إلى اليوم لم نقيم تأثير الفيضانات، لم نقيم أسبابها، وبالتالي كنا عاجزين على إعادة التكيف مع هذه الأمطار. اليوم تقريبا حتى إلى حدود 2003 فيضانات معناها عادية، لكن بعد 2003 معناها في ظل التحولات المناخية لم تعد الخارطة القديمة والسياسات القديمة والمقاربات القديمة قادرة على أن تواجه وتأثيراتها باش تقعد. وآملوا أنه نعملوا بجدية تقييم ما حصل في نابل 2018 وتقييم جدي لما حصل في جانفي فيفري 2026 باش نجم نقولوا شنو المشكل، كيف نستطيع الاستعداد في المستقبل، شنو التمويلات اللازمة وشنو الخطط اللي لازم نعملها
3: في الكبير. وهذا معناه زاد ثم مشكل آخر زاد لازمنا اليوم نقوله بكل شجاعة، اللي هو غياب الدولة نهائيا حق معناه في الجهات الحدودية
4: والمناطق اللي هي تعتبر الحزام الأول للدولة التونسية، لتلقى معمل يخدم، لتلقى شركة تخدم، لتلقى بنية تحتية، لتلقى تشجيع على الاستثمار، لتلقى مشاريع عمومية كبيرة قادرة على أنها تكون منصة تشغيلية. الحق معناه الوضع كنا نبهنا منه، إذا أن الوضع راه ما يلزمش يبقى على ما هو عليه، لابد من مثال تنموي جديد، لابد من تشريك المناطق هذه في الدورة الاقتصادية الوطنية. إلى متى زاد باش نبقوا معاملين فقط على المعبر اللي هو ساعات الظروف الأمنية في البلد الجار احنا ما نتحكموش فيها، ولا معناها الوضع السياسي اللي موجود في الدولة الجارة ما هوش معناها متناغم معانا. بالتالي لابد كان على الأقل نركزوا على المناطق هذه اللي كانت معناها مستهدفة بالإرهاب ومستهدفة في أحداث بن قردان في 2016، إذا كانت هنالكانية لتحويل هذه المنطقة إلى إمارة داعشية، وكان المواطنين معناها فايقين وما لقاش حاضنة، وتم معناها دحر الإرهاب وانتحار على أسوار بن قردان. لكن في المقابل بن قردان بقيت لا تنمية لا تشغيل، وبقي الشباب معناها ضايع وما لقاش معناها خدمة، وصاب الإحباط ووجد ركوب البحر هو المفر.
5: نواصل نقاشنا في علاقة بجامعة النفط، قطاع نقل المحروقات، الإضراب الفوشي اللي صار. سؤال أخير نذكر حاضر معنا مرة أخرى الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، الكاتب العام السابق الجامعة العامة للنفط سلوان السميري. سي سلوان مرحبا بك من جديد.
6: مرحبا مرحبا.
5: سؤال أخير ونختم معك سي سلوان في علاقة بتأثير الاتحاد العام التونسي للشغل، الإضرابات الاحتجاجات، إضراب كان مفاجئ يظهر لي الاتحاد، صار التدارك تراجع عن الإضراب وتدخل الاتحاد باش يكون في دور التنسيق والتأثير، وهذا بدوره طرح نقاش وتساؤلات وين الاتحاد وعلاش منظوريكم ما رجعوش للاتحاد اليوم والجامعة قبل أنه يصير الإضراب الفوشي. شنو تجاوبوا في علاقة بالنقطة ذي سي سلوان؟ تفضل.
6: في النقطة هذه وبسرعة يعني انطلقت في حركة عفوية تضامن العمال مع زوز من زملائهم، مشاو باش يعالج واحد باش يعالج ولده والآخر باش يعالج زوجته، لقاو كرني العلاج واقف، بدأت حركة عفوية احتجاجية في الصخيرة. عمت المعلومة دارت الحالات طلعت أكثر، يعني اكتشفوا كانوا عندنا أكثر حالات حتى في رادس موجودة، صار التنسيق في وسطهم كعمال. وقت اللي وصلت المعلومة ونقابتنا، خاطر ما عندناش نقابات في الشركات الكل، وقت اللي دخلت النقابات وبدأت التنسيق وسمعنا اتصلنا وثبتنا وهذا اللي صار، يعني الثقة اللي موجودة بين النقابات والعمال والجامعة اللي يعرفوا قاعدة تبع في الملف من مدة ويعرفوا وش قاعدة عاملة باش تجنب القطاع هذا حالة الارتباك. بهذا اللي صار كي دخل الاتحاد وكي وصلت أعضاء الجامعة وتناقشوا مع النقابات ومع العمال الكل غاديك وبحضور المسؤولين وبحضور الأمن وبحضور الناس الكل، كان التزام العمال بالعودة وبعودة النشاط الفوري. هنا يعني سؤالك هنقول لك بوضوح، وقت الاتحاد موجود تنجم تلقى تأثير للحركات الاحتجاجية هذه، تنجم تلقى الحلول، تنجم تتجاوز عدة إشكاليات بالتفاوض بالمفاوضات. باش نختم خاطر كنت نسمع كونه فما باش يدخل الأستاذ حافظ العموري.
5: دونك كان عفوي، كان من الأول خلينا نقولوا احتجاجات فردية عفوية، وقت اللي بدأت تمتد الحكاية تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل على الخط وصار تراجع على الإضراب الفوجئي، وخلينا نقولوا ماسك بزمام الأمور في علاقة بالتنسيق وبرقية إصدار برقية تنبيه بالإضراب وقتاش باش يصير التنسيق لها وتحديد الموعد متاعها والخيارات والفرضيات اللي تنجم تكون مطروحة في حال صار الاتفاق على المطالب، نجحت التنسيق والتفاوض اللي قاعد يصير وإلا منجح سي سلوان. هذا هو
6: هذه حقيقة الوضع هذه هي حقيقة الوضع بالتنسيق مع هيكلنا مع الاتحاد. رجعت الأمور النصابة، إن شاء الله نلقاه الحلول في أقرب وقت.
7: هذا الموجود كان توجد الحلول. نحن بالطبيعة نتعطاو إيجابيا سينو عن الطرق القانونية الناس كلها.
5: واضح. شكرا لك مرة أخرى سي سلوان السميري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل. كنت هذه المستجدات والتساؤلات التي طرحت في علاقة بالضرب الفجئي اللي كان صار في قطاع نقل المحروقات. يقول أيدينا لي الحوار التفاوض مازالت مفتوحة, فما اتصالات وفما تنسيق قاعد يسير, ولكن في المقابل خيار وفرضية الإضراب وإصدار برقية تنبيه بالإضراب بدورها ما زالت مطروحة, وهذا باش يكون اللي باش تحدو نتيجة الاتصالات والتنسيق والتفاوض. يقولنا أن الاتحاد العام التونسي للشغل تدخل على الخطوة, أصبح يمسك بزمام الأمور في علاقة بها التفاوض والتحركات اللي نجم يصير الاتخاذ متاحة في المستقبل في علاقة بقطاع نقل المحروقات. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم لجران ريكاب, ما زلنا مواصلين معكم قيد الأخبار.
23: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
8: Publicité.
9: بغيف الخلاعة فات والقراية رجعت, وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو في بيغ بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
10: اريدو طور عالمك.

0: في الـ في الـ في الـ في المدة، معناتها كي سددنا في وقته وفي قيمة القرض شنو بالضبط؟
1: هو نحدد يلزمنا نفسره اللي هذا أكبر قرض أو أكبر التزام سنة 2026 يعني على مستوى سداد القروض يعني الخارجية، واللي هو بتبيع سداده بالعملة الصعبة. دونك لو بلو غران انجاجمون معناتها نجم نقولوا اللي بعده هو بعد ما خلصنا القرض هذايا اللي كما قلت في 15 جويلية 2026، واللي تقريبا معناها كي نحسبه هو يتسمى اورو بونتس مش خاطر باللورو. دونك لان توضيح اي قرض سيادي تونسي او في العالم يكون بالعمله الصعبه نسميه اورو. دونك اورو بونتس ينجم يكون بالدولار كما ينجم يكون بالأورو. ومازال عنا داير تو كنت حاب عنا شوية وقت، مازال عنا قرض آخر تو قاعد يدور باش يخلص في سنة 2027، وهو المبلغ متاعه 150,000 دولار ونسميه زادة أورو بونز. نرجع للأصل الدين ذي اللي خلصناه. دونك الأصل الدين هو 700 مليون أورو. الخصوصية في القرض هذي، الخصوصية في القرض هذي أنه أعطانا مجال. احنا عملنا القرض ذا وقع معناها الالتزام به في جويلية 2019، ونحسبه هو مدة لا ماتوريتي نتاع مدة القرض 7 سنوات. دونك هذاك علاش وفاه في جويلية 2016.
0: وعلاش خذيناه احنا القرض هذايا؟ اش عملنا به؟
1: القرض ذا خذيناه كان ما كانش موجه إلى مشاريع
0: استهلاكي؟
1: إلى مش استهلاكي، تسمى معناها أبوي بوجيتير، معناها نجم نقولوا لتمويل الميزانية. أكثر منه كان لتمويل الميزانية وقتها في سنة 2019، وكما قاعدين ناخذوا توا في قروض معناها حتى توا في 2026 مازلنا كخذينا قرض من أفريكزين. دونك كان تحب تنرجع عليه، وهو كذلك قرض لدعم الميزانية. هذا مش مشكلة أبدا، بالعكس نحب الفكرة اللي نوصلها هي كونه ما دامنا قاعدين نخلصوا في القروض في القروضات والالتزامات نتاعنا قاعدين نقوموا بها في وقتها، مسموح لنا زاد باش ندين. ماهوش معناها اليوم تونس ما تنجمش تقول باش نسدد وما نجمش ناخذ قروضات. نرجع لو تسمح فنيا نقدم القرض هذا شنو هو الميزه اللي فيه اللي خلصناه. الميزه نتاع القرض اللي خلصناه في 15 جويلية 2026 كونه يقع السداد نتاعو كاملا معناها وقت حلول الاجل نتاعو. معناتها في العاده فما لي كريدي معناها ناخذوهم نبداو نخلصوا بعد مثلا سنه او سنتين امهال، نبداو نخلصوا ان سانكيام اذا كان 7 سنوات ناخذوا عامين امهال. هذا فيه سداد وان شوت معناها تسمى. وهذا علاش اللي عنده معناها يسهل عليك، طبعا يسهل عليكم بعد يجيك يحل الاجل اللي لازمك تخلصوا كامل. خلصناه كامل ومعاه اخر قسط للفوائد باش تبدا تعرف مليح المبلغ. الاخر قسط وحده 150 مليون دينار ما قيمته 150 مليون دينار. اذا اجمالي اللي دفعناه باش خلصنا القرض هذايا 700 مليون اورو وان شوت، معناها وقت اللي صار الاجل نتاعو مره واحده، ومعاه طبعا اخر قسط للفوائد خلينا في قرابه 2500 مليون دينار. 2500 مليون دينار علاش تو باش الناس باش يفهمونا الناس اللي يسمعوا فينا بالكدا. قلت انا راهو هذايا اهم التزام في سنه 26. علاش؟ على خاطر كي ناخذوا قانون الماليه 26 كله معناها السنوات الكل، اصل الدين الخارجي المستحق قديش عندنا دين مستحق هو في حدود 7917، يعني 7917 اصل الدين الخارجي باش نخلصوه، ونضيفوا له 1596 مليون دينار اللي هما من الفوائد. اذا نجم نقولوا 8500 سنه كامله، 8500 مليون دينار سنه كامله. في 15 جويليه وحدها دفعنا 2500 مليون دينار. دونك يعتبر مهم جدا.
0: شو اهميته هذا مثلا في مكانة تونس الاقتصادية؟ كي احنا نخلصوا القرض متاعنا في الاجال متاعه امورنا واضحة، شو يزيد اقتصاديا لبلادنا؟
1: مهم جدا ومعناها ناس نقول اهمية قصوى. كي نرجع احنا للتاريخ، خاطر وقت كي ناخذوا 700 مليون اورو هذوما واخذيناهم عام 2019،

0: نبدأ نتبعوا القيمة متاع القرض زي ما هو قلت لك رقاع هما دي كوبون هما معناه تقنيا القرض ذي ينجم يتباع ويتشري الرقاع في السوق المالية العالمية وعليش عنده خطورة قصوى القرض ذي عنده خطورة قصوى هو واللي مازال قلنا 150 مليون دولار يوفى عام 27 وخذيناه من عام 97
1: على قدش من عام احنا خذينا 30 سنة
0: 30 سنة وقتها كان اول خروج تونس على السوق المالية العالمية واخذيناه بنسبة فائدة 8-25%
1: مرتفعة معناتها فائدة مرتفعة نسبة
0: فائدة الحقيقة اندق وماهوش مرتفعة خاطر وقتها يزمنا نرجع للظرف الوقت اللي تونس اصدرت معناها القرض الرقاع ذاك ولمت المبلغ اللي ماهوش كبير وكان 150 مليون دولار وقتها كنشوفوا نسبة الفائدة في الفيدرال ريزيرف بانك اللي هو معناها المرجعية معناها بتاع السوق المالية العالمية هو نسبة الفائدة في البنك المركزي الولايات المتحدة كان وقتها 5.5% وكي ناخذوا سبريد بتاع تونس معناها سبريد شنو هي الفرق كل بلاد ويقيسوا لها سبريد بتاعها معناها هيك الريسك دي معناها نجم يقولوا وقت اللي خرجنا بالقرض ذاك في 97 السبريد متاعنا كان 2.8 إذا 2.8 كنضيفهم 5.5 دي نسبة فائدة فوق 8% 8.3 حاصيل وخذيناه ب 8.25% المشكل مش هونية وين المشكل باش نرجع لك
1: الخطورة فيش
0: وقت الخطورة تبدأ عندك أنت معناها قرض رقع يتباع ويتشرى في السوق المالية العالمية لا فوزيت اكسبوزي معناها لو بيي اللي اكسبوزي لو ريسك تاع البلاد يبدا واضح شاكيك القرض اللي خلصناه والحمد لله خلصناه وارتحنا شنو صار عندك يا سيدي عام معناها كي نرجعوا بالتاريخ نتبعوا التوندونس تاع القرض هذايا من وقت وقع اصداره بدات تطيح القيمه تاع الرقاع الى وصلنا حد ادنى في معناها تقريبا الا 51% الا 51.26% من القيمه الاسميه للقرض اللي قاعد يتبدل في السوق هذا صار في افريل 23 وهو قاعد يتقاقر بعد منذ افريل 23 بديت ترجع الثقه في الرقاع مع في القرض هذايا ووصل انها وقت اللي خلصناها في 15 جويليا 25 القيمة الكوبون إذا حبي نحبوا نتداولوه في السوق القيمة الكوبون كانت قريبة من قيمته الحقيقية يعني تقريبا إلا 1% وصلها الفكرة وقت اللي تخرج على السوق المالية العالمية القيمة متاع الاسمية معناتها هذيك حاجة مكتوبة وبعد القيمة اللي تتبيع بها في السوق هذيك تعكس الثقة متاع الناس في البلاد وصلنا احنا وصلنا الى ما لا معناها حقيقه وضع خطير في منذ نجم نقول لك من 2020 دونك نهايه 20 سيتي كريس كوفيد ومن بعد 21 واللي فالور قاعدين يرجعوا بصفه كبيره ياسر حتى وصلنا ابريل 23 بدات ترجع القيمه هذا علاش يمكن نسدد القرض وما يصيرش تعثر في السداد اولا اهم شيء ترجع الثقه نتاع المانحين في معناها لا فالور دو لا تونيزي هذوما قروض باسم الدوله التونسيه ماهمش قروض بريفي دونك سي دي كريدي معناها اوفيسيال
1: معناها بلغتنا بلاد مخلصه وخلصت في الاجال سؤال اخير سي معز هل انه السداد هذايا يعكس تحسن في الوضع المالي اليوم في بلادنا ولا جاء على حساب ضغوطات اضافيه على الماليه العموميه؟
0: يعطيك الصحه هو جاء يعني الحقيقه خلصناه لكن تكلف لنا عام لا يقل على 9 أيام توريد من احتياطي العمله الصعبه دونك احنا نجم نقولوا تبعنا مخزون العمله الصعبه يوم 14 جويلية 26 كان عندنا في حدود 25 مليار و629 الف مليون دينار دونك هذاك احتياطي العمله بما يعادل 101 يوم توريد هذا لاغيل دونك قبل سداد بنار دونك بعد السداد دانكو دونك هبطنا الى مستوى 92 يوم توريد دونك نجم نقولوا فما قرابة 9 أيام توريد معناها تراجعوا والى حد الان ما نجمناش نرجعوا لمستوى طبعا كنقارنوا اليوم 2 أوت 26 بما بسنة قبلها 2 أوت 25 عنا 10 أيام توريد متراجعين على الاحتياطي اللي موجود من العملة الصعبة. نجم نقولوا
1: خلصنا كلف
0: أحسن بعد ما مرينا بفترة معناها مخترة جدا وقتها الناس الكوبون تاعك تبيع بشتر قيمته في السوق معناها غير نتخلص منه برك. اليوم أصبحنا على الأقل الكوبون تاعنا في الليفالور متاعهم قراب للليفالور معناها نومينال متاعهم، وهذا يعطي اللي فما اكتساب معناها رأس مال ثقة محترم نجمو إذا نحبوا غدوة الأمور تتحسن واللي يعطينا إمكانية باش ونقترض بنسب تكون معقولة مش كما الآن أنت نظر إذا كان نحب نخرج لازم نخلص نسب مرتفعة.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة على هذه القراءة الاقتصادية في تسديد تونس لقرض رقاعي دولي.
2: أكيد مازلنا مواصلين معاكم برنامج هنا تونس، وأكيد بزلنا باش نواصلوا نسمع معاكم أبرز تصريحات ومقتطفات من تصريحات كما قلت لكم لضيوف كانوا حاضرين معنا في برنامج هنا تونس تيلة شهري جويلية وأوت، وباش نحاولوا من خلال المقتطفات هذه نرجع على تصريحات تناولنا فيها معاكم خاصة المواضيع الوطنية والمواضيع اللي حكيتوا فيها وتناقشتوا فيها في الفضاء العام في الفضاء الافتراضي تيلة الموسم الصيفي. أكيد مازلنا باش نواصل معكم بقية التصريحات وباش نص معكم البيست اوف لي كما قلنا لضيوف برنامج هنا تونس على امتداد زادة الساعة الثانية، ولكن قبل هذية نخرج فاصل موعد الأخبار وأكيد باش نكمل معكم. تفضلوا
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوتكم ديوان فام في ساقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5

0: UNFM Flash News.
1: موجز والوحدة بعد الزوال. UNFM عسلم. رئيس التحالف التونسي ضد التدخين حاتم بوزيان يقول في برنامج ويكاند على الكيف إن الأرقام المتعلقة بنسبة التدخين في تونس بالمفزعة، وبيّن أن دراسة تم إجراؤها سنة 2024 من قبل منظمة الصحة العالمية مكتب تونس بالاشتراك مع وزارة الصحة كشفت بأن مراهق من بين 5 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 سنة يستعمل بصفة اعتيادية إحدى وسائل التدخين على حد قوله، مبينا أن نسبة التدخين السيجارة الإلكترونية لدى المراهقين تجاوزت نسبة تدخين السيجارة العادية. 14 طبيبا وطبيبة و28 إطارا شبه طبي يؤمنون قافلة صحية واجتماعية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري، نظمتها جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام والإدارة الجهوية للصحة بمنوبة بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري، وفق ما صرح به رئيس جمعية أمين الخيرية نبيل بوكحيلي لوكالة تونس فريق للأنباء. وشملت الاختصاصات الطبية طب العيون والعظام والمفاصل والأسنان والطب العام وطب الأطفال وغيرها من الاختصاصات. عضو المجلس المحلي بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد نجا حمدي يفيد بأن نسبة تقدم أشغال وحدة تصفية الدم بالجهة بلغت حوالي 80%، موضحا في تصريح لمراسل ديوان فان بالجهة أن طاقة استيعاب الوحدة بلغ 10 أسرة، فيما قدرت كلفة إنجاز المشروع وتجهيزه 2.2 مليون دينار. كما أوضح حمدي أن الإشكال العالق يتمثل في عدم وصول التجهيزات، مطالبا السلطة المعنية بالتدخل العاجل. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني ينقل عن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد اللهي قوله بأنه لن يتم الاستسلام والعدو لن ينتصر في الحرب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يندد بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلدتها التي أسفرت عن سقوط شهداء وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية وتدمير مستشفى غندور. وأكد عون أن هذا الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الإطار ليطال مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية. مصدران مطلعان يقولان لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن يبقى تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبيك بلس على سياسته المتعلقة بإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 91.2.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. مازلنا موصلين معكم برنامج هنا تونس، مازلنا موصلين معكم الموعد الاستثنائي والخاص لبرنامج هنا تونس اليوم الاحد، واللي باش تكون اخر موعد لهنا تونس في الموسم الصيفي. واكيد باش نتلاقاو غدوه الاثنين 7 سبتمبر 2026، وباش تنطلق البرمجه الشتويه لاذاعه ديوان اف ام. واكيد باش تلقاو كالعاده برنامج هنا تونس كيما العاده كل يوم اثنين للجمعه في نفس الموعد نفس التوقيت من نصف النهار حتى الماضي ساعتين. وأكيد باش نرجع معكم على أبرز القضايا المستجدات الأخبار الوطنية، باش نحكيو على مشاغلكم، أبرز المواضيع اللي مطروحة على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي أيضا. وأكيد باش نخصوا جزء من مهم من الحصة للعودة على آخر التطورات الجيوسياسية والإقليمية. ولكن قبل هذا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية لليوم، وباش نوصوا معكم أكيد الاستماع والاطلاع على بقية المقتطفات للضيوف. نذكر مرة أخرى اللي كانوا حاضرين معنا هوني في البلاتو أو عبر الهاتف في برنامج هنا تونس، ونخليكم تكملوا تسمعوا معنا. تفضل
2: هنا تونس.
3: مواصلين معكم فقرة لجراني كاب، ومازلنا مواصلين معكم قيت الملفات وأخبارنا لليوم. وبش نصو نحكيو على القطاع الصحي، وبش نحكيو أساسا على جملة من المقترحات اللي تقدموا بها عدد من النواب لوزارة الصحة اللي طلبوا فيها بقبول مستعملية الأكسجين في كل المؤسسات الصحية. بش نعرفوا أكثر تفاصيل على المقترحات، ما تضمنته المبادرة هذه اللي تقدموا بها عدد من النواب. حاضر معنا احنا عبر الهاتف نائب في البرلمان بديس بالحاج عليسي. بديس أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا أخت ابتسام، مرحبا ديوان فام، جميع مستمعي ديوان فام وهنا تونس.
3: مرحبا بك سي باديس، مشكور على قبولك التدخل معنا. كعدد من النواب الحقيقة شفنا لكم ربما عدد من المقترحات اللي تنوعت، خلينا نقولوا الأشكال متاحة بين اللي توجه بعدد من الأسئلة الكتابية لوزارة الصحة، فما جلسة عامة أيضا باش تكون موجودة في البرلمان غدوة في علاقة بهالمستجد متاع الانقطاعات المتكررة الكهرباء والماء، وأيضا المبادرة اللي تقدمت بها انت سي باديس وعدد من النواب زملائك لوزير الصحة، واللي عرضتوا فيها عدد من المقترحات. هيت نعرفوا التفاصيل اللي ضمنتها مقترحاتكم ومبادرتكم. تفضل نسمعوك.
4: صحيح ابتسام، هي كما تفضلت سيادتك هم مبادرات تنوعت واختلفت نظرا للضرورة تقتضي بحكم الأزمة هذه الاستثنائية اللي صارت في الارتفاع الحراري في متى عمليات قطع الكهرباء هذه المتواترة والمتكررة. دونك الظرف استثنائي يتطلب بطبيعة مبادرات ومحاولات متنوعة مختلفة، كل واحد من من من مكانه وشنية معتها الآلية اللي ينجم يقوم بها باش يعاون وباش يفهم في إن شاء الله باش نتعداو هالأزمة هذه. دونك من بين المبادرات هذه كانت المراسلة اللي تقدمنا بها اللي حكيت عليها سيادتك إلى السيد وزير الصحة مع زملاء سي فخري عبد الخالق ومدام فيري المرابط ومدام سونيا بن مبروك اللي كنا توجهنا بها الى السيد وزير الصحه بخصوص الناس. طبعا نعرفوا ان الناس في مساكنهم معناها فما برشا يستعملوا اجهزه الاكسجين المركز في المنزل، وبالطبيعه معناها ما كانوش في منأى من التداعيات ولا الأضرار هذه نتاع انقطاعات الكهرباء. وفما زادا نعرفوا فما شريحة كبيرة زادا نتاع مرضى نتاع ناس اللي تستعمل في أدوية خصوصية كما الأدوية معناتها الأمراض المزمنة اللي هبي سي وأدوية حاشاكم ما تعرفين وعافيكم الله السرطان. هذوما معناتها ناس أصحاب احتياجات معناها خاصة يلزم نخمو فيهم. دونك هذا موضوع المراسلة. والحقيقة كانت فما مبادرات معتها حتى ما أنا مثلا نائب على جربة المستشفى المحلي بميدون مثلا بادر وحده خذير إنسياتيف وخرج بلاغ معتها يطلب من الناس اللي عندهم اللي يستعملوا الآلات هذوما باش يلتحقوا مثلا بالمستشفى باش ينجموا يوفروا لهم هما الأكسجين وقت اللي يبدأ التيار الكهربائي مقطوع في ديارهم مثلا. فاحنا نثمنوا بالطبيعة الانيسياتيف هذه، وطالبنا وزارة الصحة بتعميم هذه الإجراءات الاستثنائية، وطالبها معناها تعميمها على كل
1: الإدارات المستشفيات والمؤسسات
4: الصحية، خاصة في الأرياف والأماكن معناتها البعيدة، باش نساهموا من تخفيف معناتها لي روتومبي نتاع الازمه هذه. دونك والادويه زاده كيف كيف نعرفوا لازمهم معناتها اجراءات حسب خاصه معينه باش الناس زاده ما تخسرش. هما الادويه هذوما معناتها الخصوصيه بطبيعتهم ناقصين ومفقودين ومش موجودين، معناها المريض يعلم ربي كيفاش يوصل معناتها يتمكن من الحصول على الدواء نتاعو، خلي معناتها يبدا عنده دواء في الدار ويقص عليه الضوء ويفسد مسكين يتحرم منه. دونك لهنا دورنا التحسيسي المختلف الإدارات والصحة خصيصا اللي شملتها المراسلة هذه، باش تاخذ بعين الاعتبار وتاخذ إجراءات استثنائية الظرف استثنائي باش نجموا نتجاوزوا المرحلة الصعيبة هذه. كانت فما زادة مبادرة أخرى يوم 21 نهارين قبل زادة كيف كيف توجهنا بها لرئاسة الحكومة مع كيف كيف سادة زملاء أخرين سي صابر المصمودي مدام هالة جبل الله ومدام سيرين بوصندل، كنا توجهنا بها لرئاسة الحكومة زادة كيف كيف في نفس الاتجاه هذا، معناها لتحسيسهم معناتها للانقطاعات هذه معناتها عطلت شؤون الأسر والمؤسسات وألحقت خسائر معناها مادية بالتجار وبالحرفيين وبالفلاحين وبالمؤسسات الصغرى والوحدات الصناعية والسياحية، راهو معناتها الريتومبي نتاعهم نتاع الانقطاعات هذه معناتها شامل. واحنا كنواد شعب رانا أول ما يوصلنا المعلومة وأول مواطن أول ما يهز التليفون يكلم النائب راهو يتشكل ويقول له معناها بخلاف المواطن اللي في داره قص عليه الضوء نقوله احنا معناتها أخف الأضرار كونه قص عليه الكليماتيزور في السخانة، لكن لا فما حالات أخرى معناتها أخطر وأصعب يلزم معناتها ياخذوها بعين الاعتبار على خاطر المسؤول مثلا في الشركة اللي باش يقص الضوء الفني، المسؤول الفني ولا المهندس معناتها يشوف المشكل من شيرته هو والضغط اللي هو فيه يطلب منه حل معناها تقني مباشر وسريع. راهو يقول لك انا عندي سيرشارج وعندي شبكه ما تستحملش الاستهلاك هذاك الكل وظرف طارئ معناها نتاع سخانه اكثر من العادي ما تتحملوش الشركه، يلزمني نعمل هدي الاستاج هذا اللي توا يحكيوا عليه باش نحافظ على البنيه التحتيه نتاع الشبكه نتاعي، لكن يلزم معاه هو وبالتوازي معاه ولا كلكو بار معناتها وراه يلزم فما عقل واحد اخر بارد اللي هو عقل الدوله اللي هو عقل ربما السياسي رجل السياسه ورجل الاقتصاد اللي يلزمه يخمم راهو القسان هذاك شنو هو باش تكون تبعاته. فما ناس مرضى تستعمل في اجهزه الاكسجين في ديارها قص عليها الضوء معناها لا يقدر. وانا كنائب على جزيره جربه انا من نهار الاول اللي بدو فيه الانقطاعات راه صارت لي حاله وفاه نتاع مواطن في عماد بن معقل توفى في الليل خاطر قص الضوء والاكسجين ماكينه الاكسجين نتاع دونك اوكي. بالمناسبه معناتها نعاودوا نتوجهوا بحر التعازي للعائله وهذه اسباب وقدر بالطبيعه مع واحد معناتها مش بشي لا معناتها لا ما رد لقضاء الله، لكن فما اسباب وفما معناتها اجراءات لازم نخموا فيها ما نتسرعوش. فما مواطن حدا اخر هذا في مدينه مدنين من نهار الاول وكنت بعثت انا للسيد رئيس مدير عام الشركه نبهته من من من معناتها من جديه الوضع، قلت له راهو لا يجب الاستخفاف معناتها بالانقطاع ويلزم نعلموا العباد قبل ويلزم نلتزموا زاده بمده الانقطاع المعلن عنها. كي نقول راه باش نقص في الحومه الفلانيه في البلاصه الفلانيه لمده ساعه من الى يلزم نلتزم بالتوقيت هذاك باش الناس تقرا حسابها، مش نعلن انا على ساعه
1: ويقص نعلن على التوقيت وبعد يكون توقيت اخر وتقول ساعه من بعد تلقى اربع سوايع وتقول من التسعه للعشره من بعد تطلع من 11 للنصف نهار والنص
4: الكل
1: جميل.
4: هذاك الكل راهو عنده تداعيات أخرى وعنده مضار وخسائر أخرى يمكن أن التقني وحده ما ينجمش يفيق بها ولا يقيمها. دونك لازم نقرأه الحقيقة مع العملية من جوانبها الكل. كما فما زاد مناطق ذات خصوصية أبار فما أشخاص عباد ذات خصوصية فما مناطق ذات خصوصية. أنا نعود نحكي على جزيرة جربة مثلا اللي هي كان فيها مشكل انقطاع المياه قبل معناها مشكل انقطاع الكهرباء واللي هما مربوطين ببعضهم. علاش؟ خاطر محطة تحلية مياه البحر اللي تزود في جزيرة جربة الكل واللي هي بطبيعتها معناها ما غير كافية معناها باش تزود الجزيرة الكل فما حالة نقص الاستهلاك أكثر من الإنتاج بطبيعتها تخدم بالكهرباء. معناتها أنت كي تقص عليها الكهرباء في جربة معناها ينتج عليه مباشرة معناتها قصان الماء على خاطر المضخات والتوربين معناها المحركات والمضخات نتاع المحطة تحبس. دونك التوزيع نتاع المياه يحبس والضوء والماء نعرفوا اللي ما يرجعش كيما الضوء يرجع بالوقت كي ترجع يرجع أما الماء يستهلك أكثر وقت باش يرجع خاطر الشبكة فرغت خاطر الخزان فرغ يلزم وقت باش يعاود يتعبى باش يعاود. معناتها راهو فما برشة تداعيات معناتها معقدة العملية ماهيش بالسهولة نتاع قص باش نبرد شوية الشبكة ونعاود نرجع. يلزم نخمو فيها كل واحد من بلاسته ومن جوانبها الكل باش نعديو هالظرف الاستثنائي هذا على خير. وكنا زادة طلبنا سامحني زادة كنا طلبنا حتى من رئيس الحكومة أو قدمنا بعض الاقتراحات منها توضيحات طبعا رسمية للرأي العام خطر نرجع للظرف متى كبدات المرحلة هذه متى القصان الناس رأي برشا ما زلت ما يش فيها مشنو اللي قاعد صاير. دونك قدمنا بمقترحات طلبنا منهم توضيحات رسمية للرأي العام حول الأسباب وعلاش وشنو المسببات. طلبنا اعتماد سياسة تواصل شفافة كي نفسر أنا للمواطن نفسر له علاش راهو يلزمني نقصه هذه راهي هذه الوضعية وهاو كيفاش نجمو نخرجوا منها الكل مع بعضنا. الناس معناتها تبرد وتفهم وتتعاون معك. طلبنا مثلا قرار تدابير خاصة لحماية المرضى هذوما اللي تو خصيناهم بوراتلة جديدة وحدهم
1: وزارة الصحة.
4: أنا تو المراسلة الأولانية هي رئاسة الحكومة ما هي أشمل هي
1: اللي هي أشمل وتشمل فوالا رئاسة الحكومة بيسكو مستهدفي برشا وزارات لكن هذه اللي حكينا عليها اللي بدينا كنا نحكي عليها أول حصة بتبيع لي وزارة الصحة واللي تقدمت
4: لها أنت وجمع عدد من النواب هذا هو
1: واللي انتم كما فسرتها من الاول سي باديس وقلت انها موجهه لوزير الصحه
4: المرضى اللي تستعمل في اجهزه التنفس المكثفه هذه المنزليه واللي عندهم استحقاق معناها نتاع ادويه خصوصيه
1: شكرا
4: واللي
1: ليك.
4: هم معناها يتسموا معناتها فئه هشه يلزم نتعامل معهم معامله خاصه.
1: شكرا لك سي باديس بالحاجه علي النائب في البرلمان على التدخل معنا. نذكر كنت حكيت وفسرت منذ البدايه دعوتكم ومطالبتكم وزاره الصحه بقبول مستعملي الاكسجين في كل المؤسسات الصحيه وتعميم منشور لكل ادارات المستشفيات وكل من المؤسسات والوحدات الصحيه خاصه بالمناطق الريفيه. شكرا لك مره اخرى على التدخل معنا.
5: هذا الكل معناها حقيقة ما نجم حتى واحد يقول عليه حاجة وإلا ما يلندرا احنا عندنا الإمكانيات باش نعملوه ولا ما عندناش. هو هذا هيك علاش قلت لك انت هيك ربطها من الأول راهو هذا الكل هيل ونجم نعملوه بطريقة معناها خرجنا من الأزمة لكن يلزمنا فلوس. احنا توا في فترة جيت في فترة أنه راهو الصناديق الضمان الاجتماعي تعاني في من التوازنات المالية باستثناء الكنام. الكنام هي في الحقيقة متوازنة وإنما نقص السيولة متاحة خاصة السينيسيس ما هيش قاعدة تخلص فيها بالباي متاحة 6.75% بصفة منتظمة خليتها كيف كيف تعاني عجز. إذن السينيسيس راهي تعاني في عجز السينير بيس كيف كيف. دونك هذا احنا في الخضم متاع العجز هذا كيفاش احنا باش نعملوا منظومة جديدة وفيها طموحات كبيرة ونخرجوا من الأزمة. توا لو كان نشوفوا احنا في العالم الإصلاحات في العالم إصلاحات تقليدية
1: كيفاش
5: يكونوا أما نقصوا في المنافع وأن نزيدوا في المساهمات هذا هم الإصلاحين التقليديين هذا. وإحنا في تونس لن نجموا لهذه ولا هذه ما نجموش نقصوا في المنافع لأنها هي في الليميت قد وساعات أقل، وما نجموش نزيدوا في المساهمات، لأنه الاقتصاد خاصة شو هي السينسيس هي أكثر حاجة. راهو الاقتصاد من القطاع الخاص ما عادش يتحمل حتى زيادة. أنا نقول أنا عندي تصور كيف كيف وطرحته أن راهو القطاع العام راهو نجموا نزيدوه نقطين، مثال نقطين على المؤجر نعملوها على عامين، ونقطة على 1% معناها على الموظفين نزيد على عامين 0.5 0.5، وهذه كيف كيف راهي تحسن. وخاصة راه المساهمات في السي ان ار بي اس راهي أقل من المساهمات في السي ان اس اس، دونك هذا ممكن. أما باش نقصوا في المنافع أنا نقول زاد ممكن نقصوا حاجة اللي هي رمزية وما تأثرش. هي تنقوا احنا في السي ان ار بي اس يعطيو 90% التقاعد، في السي ان اس اس 80%. انا مع انه نوحدوها 80% حتى في السي ان ار بي اس تولي 80%، وهذا ما عندوش تاثير. راهو يخافوا وقت يقول لك بلي كيفاش باش صرنا هبطوا 80%، لا ما عندوش تاثير. تعرف شكون ياخذ 90%؟ ياخذ 90% يلزمو يدخل للوظيفه العموميه عمره 22 سنه مازال في الجامعه، فهمت، ومازالوا حتى يخرج من الجامعه حتى يستنى خدمه. معناها هذا نتاع 90% راهو كانوا للجينيراسيون القديمه، يدخل عمره 20 يدخل عمره 18 سنه للوظيفه العموميه. اما هذا 90% راهي ما عادش موجوده، ولهذا هات نخليوها في الكل نوحدوا. احنا ماذا بينا نقربوا الانظمه، اما ما نجموش نوحدوها، ما يستحيل. راهو انا ساعات نسمع خبراء والواحد انزم من واحد، لا ما فهميش، مش ممكن، لان المنافع نتاع الضمان الاجتماعي راهي مربوطه بالمساهمات. ما يمكنش باش نوحدوها، وهذا مش خاص بنا،
1: لا يمكن توحيد انظمه الضمان الاجتماعي.
5: ايوه هذا مش خاص بنا احنا، راه فما بلدان عندهم تلقى عندهم بالأربعين نظام، هذا مش خاص بنا احنا، وانما ما فيها باش نقربوا المنافع هذه نتاع الضمان الاجتماعي.
4: والفصل المتعلق بتنقيح قانون المؤتمر سنة 83 يقولوا قانون 83 معناها عمره تقريبا فوق 40 سنة. وكنا قبل طالبنا بمراجعة القانون هذا اللي ولا ما عادش معناها يعني ما عادش متماشي مع الوضع الموظفين بصفة عامة والإطارات الدولة، فهمت. كان المقترح هو أن يكون جينا مشروع قانون مع تنقيح القانون هذا من طرف الحكومة، ما جاش، لكن نظرا للضرورة والحاجيات المتأكدة لجميع عوامل الدولة نحكي عملة وموظفين اللي هما دخلوا يخدموا في مستوى أقل من الشيء العلمي المتحصل عليه، وهذا هو موضوع مقترح القانون هذا. يعني مقترح القانون هو شيء ينقح زوج فصول، الفصل 16 والفصل 95. بالنسبة للفصل 16 معناها يحكي على وضعية الموظف ولا الإطار بصفة عامة. احنا نعيش فيه انه المناظرات كل انسان مثلا مش يعمل إدارة مش يعمل انتداب انت كاتب تصرف ولا محق إدارة لازم يتقدم له حتى يتحصل عليه مصدر ولا يتحصل عليه حتى دكتوراه، وهذا علاش نظرا للنقص الكبير في الوظائف المجهولة للانتدابات. يعني برشا عباد تستنى في الانتدابات في الوظيفة العمومية، لكن ما نظرا للضغط المالية العمومية ما يتمش انتدابهم. لكن اوتردون في السنوات معنا نحكيك من التسعينات ولا من الألفينات تم انتداب تعديل الإطارات في مستوى أقل من الشهادة العلمية متاعهم، وهم قبلوا للضرورة. علاش للضرورة؟ فقال إنسان عدى مثلا يوصل عمره 25-29 سنة هو ما يقع الشدمة في الشهادة العلمية اللي هو يتحصل عليها، نجم يكون عنده ماستر، نجم يكون عنده دكتوراه، نجم يكون عنده بكريز، لكن يرضى بالخدمة أقل منها اللي هي مثلا نقول ملحق إدارة ولا كاتب تصرف ولا مستكتب إدارة ولا حتى بتصعد نخاو عمله. وبعد على أساس يقول لك أنا في المسار المهني متاعي لابد باش تصير ثم إمكانية متاع إدماج ولا متاع إعادة ترتيب ولا متاع إعادة تسويت وضعية، لأن الوضع تشاقم في الإدارة العمومية وعديد الطلبات، وجاءوا حتى عملوا معناها وقفات احتجاجية قدام مجلس نواب الشعب في تسويت وضعية الموظفين. وذي الوضعية دي من عام 2016 رأي الدولة في جميع الوزارات فايقة بها وعارفة شيء هذي، وعندهم بعض بالضمني معناها رئاسة الحكومة كان جمعت عديد المعطيات المتعلقة بعديد الوزارات باش تنظر في إمكانية تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا
6: داخل الوظيفة العمومية، وبعد معناها انقطاع المسار ما توصلش. هي المقترح هذا من طرف النواب على أساس تسوية وضعية الإطارات في الفصل 16، معناها يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية، وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر مع وجوب ملائمة الصنف والرتبة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه. يعني عندك انتداب لابد باش يكون ثم، ولا حتى تويكة في معناها أثناء العمل لابد من تسوية وضعية باش يكون الرتبة اللي يخدم فيها الإطار ولا معناها العون بصفة عامة مع الشهادة العلمية المتحصل عليه.
1: هذا في علاقة بالفصل 16 جديد، ديما نحكيو على التنقيح متاع الفصل 16 قديم.
6: الفصل 95 في القديم هو يقول يمكن إدماج العمل عن طريق الامتحان المهني، هذا في خصوص العمل. هنا الإمكانية يعطي لرئيس الإدارة أنه كما ينجم ينظم مناظرة لإدماج العمل، خاطر طويلة أنا مع عشناها في الإدارة تقني فني تقني ثاني، ويخدم عامل في الحالة المدنية، عامل في العالمية. معناها الوظيفة معناها الرتبة متاعه ولا الشهادة العلمية مش مقابلة الوظيفة اللي يخدم فيها ولا الفوز الترافاي اللي يخدم فيه. الفصل 95 الإضافة شنية والتنقيح شنو في بقعة الإمكانية تولي تكون الكلمة بدلة تولي يتم إدماج فيها فيها إلزامية. إلزامية أنه رئيس الإدارة ينظم مناظرة لإعادة إدماج باش كل عامل اللي هو عنده شهادة علمية وينجم يسوي وضعية متاعه باش ياخذ الرتبة اللي حاش بها، وده يتصل باقي في إطار تحفيز. وهنا نقصد دور الإدارة وأهميتها، أنه كذا كان كل عون سواء عامل ولا إداري يتحفز ويأخذ بقته ومعناها ويتم ملائمة الشهادة العلمية مع المهام المنوطة بالعهدة بتاعه، وبفضل ربي ينجم. مش تقول لي تويك العبد كل مترشى على الإدارة أو العبد الإدارة معطلة وغيره، في تنطور أو من نجموش اليوم على الإدارة تطور، خطر المسؤولين الإداريين في حد ذاتهم هم مطالبين بتسمية الأوان في تسمية الأوان في الرتب نتاعهم مع التحفيز نتاعهم مع رقمنة الإدارة مع المراقبة. هذا وضعية نتاع شتى الإدارات في كم دول العالم.
7: هنا تونس ديوان فلم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فلم
8: فودكم. Soyez alerte، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

ببالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي

0: حتى ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هل لم الغذاء يتوقف عند توفير الحبوب؟ لأن المخطط تحدث على توسيع مساحة الحبوب ورفع من مستوى الحبوب الممتازة من 20% إلى 30%. أم أن الأمن الغذائي أشمل من هذا الموضوع ويشمل أيضا موضوع اللحوم وموضوع كثير من المكونات الأخرى؟ وهنا تغاضى المخطط عن الحديث عن الدواوين. ديوان تربية الماشية ودوره في في في في توفير اللحوم وأيضا كثير من المواضيع يمكن أن نجاها في التفاصيل، ولكن أعتقد أن هذا المخطط لم يجب على أهم التساؤلات الكبرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي مهما كان تعريفنا لهذا المصطلح الأمن الغذائي وارتباطه أيضا بملف الطاقة وملف المياه.
2: وجهة نظر أخرى سي محمد المسليني وزير التجارة الأسبق ضيفنا لليوم، ونحكي على محور الأمن الغذائي المضمن في مخطط تنمية 2026-2030. يقول لك بالعكس، يقول لك مخطط التنمية في السنوات القادمة واللي صادق عليه البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم كان مضمنا للنقاط اللي كنت ذكرتها سابقا واللي حدد فيها اليوم الدولة وسلطة الإشراف اليوم لوزارة الاقتصاد اللي اشتغلت على تأليف المقترحات على جملة المحاور اللي تهم كل المنظومات اللي تنجم تتحط في إطار الأمن الغذائي أو المائي أو حتى الطاقي. لكن بما أننا نحكي على الأمن الغذائي اليوم، تم الإشارة للأهداف في علاقة باللحوم الحمراء، في علاقة بالألبان، في علاقة بمنتجات الدواجن. صار أيضا حديث عن تعزيز الزراعة الإيكولوجية، النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وغيره من المسائل، كما تحقيق توازن في الميزان التجاري الغذائي. أنا أتوقع قدم لك في العناوين العريضة، ولكن هي العناوين في مخطط التنمية تضمنت بدورها نقاط وأهداف بالأرقام والمعطيات، فما أيضا نسب، فما ديكور بالأهداف اللي حطتهم اليوم الدولة في علاقة بالمخطط وكيفاش تنظر لي موضوع الأمن الغذائي. وش نظرت تقول عكس الكلام اللي كنت أحكي فيه؟
1: شوف، أولا خلينا نتكلم بوضوح، من لا يمتلك وسيلة الإنتاج لا يستطيع أن يضمن الإنتاج.
2: يعني بما معناه؟
1: بما يعني أن الدولة الآن تعول على القطاع الخاص من أجل توفير الأمن الغذائي. يعني تشجيع الفلاحين، تشجيع مربي الماشية، يمكن إعادة هيكلة قطاع اللحوم البيضاء، التعويل على الفلاحة البيولوجية إلى آخره. ولكن الدولة مستقيلة من العملية الانتاجية، والدليل كما قلت أن الدولة اللي تمتلك دواوين كديوان تربية الماشية وديوان الحبوب وغيرها لا تضع في الاعتبار دور لهذه الدواوين في العملية الانتاجية. أنت تضمن الأمن الغذائي بمفهومه الشامل من خلال تقديم دعم للفلاحين وتمكين بعض الفلاحين من الولوج إلى التمويل كما ورد في دون أن يكون للدولة دور القاطرة في هذا الملف، أعتقد أن هذا موضوع غير جدي. أكثر من ذلك، أنا أعتقد أن الحديث على توفير الأمن الغذائي في ظل عدم وضوح السياسة المائية للبلاد، ونحن نتجه بشكل واضح إلى جزيرة ملح، إلى نقص التساقطات، إلى مشكلة عطش في البلاد، دون أن نتحدث عن حلول فيما يتعلق في إدارة السدود، إدارة المخزون من السدود، استعمال المعالجات الضرورية للمياه المستعملة، كيفية الاستفادة من المياه الجوفية إلى آخره. لا توجد خطة في هذا المخطط طبعا هو تراكم لسنوات. لا توجد خطة واضحة في كيفية وضوء. في قراءات إنشائية، أهداف إنشائية في المطلق. ايضا في موضوع
2: مثلا سي سامحني سي محمد سليني، مثلا ها باش نعطيك اكزامبل، كيقول لك قطاع زراعات الكبرى من المنتظر ان يسجل معدل انتاج الحبوب خلال الفتره 2026-2030 تطورا بنسبه 34.5% مقارنه مع معدل الفتره 2021-2025، ويحدد كيفاش باش يكون هذا. يقول لك اين الانشاء في هذا؟
1: كيفاش
2: اين الانشاء وقت انا نحدد لك نسبه، اين نحط تحدي النسبه دي باش نوصلها؟
1: باش نقول لك كيفاش
2: نحب نذكرهم لك.
1: لا لا باش نقول لك كيفاش. احنا نسبة الأراضي اللي يمكن تتزرعها الآن قداش؟ هل هناك مشروع الإصلاح إصلاح الأراضي مثلا حتى نمكن من توسيع نسبة الأراضي اللي يمكن أن تزرع؟ هذا موضوع غير موجود. بالعكس الآن هناك زحف للتصحر، وهناك زحف عمراني على الأراضي الفلاحية، فهمني؟ وهناك تراجع في إنتاج الحبوب نتيجة أنه التعويل على التساقطات، ما يعني فلاحة تقليدية أكثر منها. أنا الحقيقة كيفاش باش نجم تطورها ب 34%؟
2: نقرأ لك شنو موجود هوني في مخ التنمية حتى الناس ربما اللي ما طلعتش عليه. هي كما قلنا في قطاع الزراعات الكبرى، نعطيتك المثال خاطر أنت قلت إنشائي، قلت لك هاو فما أرقام
1: ونسب
2: بتقول أنه فما تحديد أهداف معينة، فما أولويات طرحتها في كل منظومة تابعة للفلاحة والأمن الغذائي عموما في البلاد. تقول من المنتظر أن يسجل معدل إنتاج الحبوب خلال الفترة 2026-2030 تطورا بنسبة كما قلت 34.5% مقارنة مع معدل الفترة 2021-2025، وذلك بهدف توفير أغلب حاجيات البلاد من القمح الصلب من الإنتاج المحلي وتحسين نسبة التغطية من القمح الليل، تحطوني بين قوسين، على الأقل 20%، والشعير على الأقل 50%، من خلال بلوغ إنتاج في حدود 20.4 مليون قنتار في عوزون سنة 2030. وسيتم العمل على وضع برنامج خصوصي للحد من تأثير العوامل المناخية السلبية على قطاع الزراعات الكبرى، تطوير الأنظمة الإنتاجية لقطاع الزراعات الكبرى من خلال اعتماد تداول زراعي ملائم ومستدام، النهوض بقطاع الحبوب المروية بالرفع عفوا من المردود، هون تقول استهداف 55 قنطار في خوضون سنة 2030، المحافظة على المساحات الصالحة للزراعات الكبرى وخاصة الحبوب، الرفع من استعمال البذور الممتازة من 20% إلى 30%، تطوير قطاع الخدمات وتأهيله ووضع كراس شروط منظم له خاصة في مجال الميكانيك الفلاحي، دعم قدرات الإدارة وتطوير أساليب التأطير والإرشاد والمتابعة، رقمنة منظومة الحبوب وتطوير وغيره، تحسين آلية التمويل لدعم منتجي الحبوب وتطوير آليات تمويل جديدة لصغار المزارعين. هذه على الأقل النقاط في علاقة بالزراعة
1: دون التوسع في المساحات المزروعة والمساحات المروية، يعني عدم التعويل على التساقطات، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف وتبقى هذه مجرد أهداف إنشائية. لأنه المشكلة هو أنه المساحات المزروعة في الحبوب قاعدة تتقلص نتيجة عوامل كثيرة، منها التصحر في الوسط والجنوب، منها الزحف العمراني، منها نقص المياه. هذه كلها عوامل تجعل من مردودية حتى الانتاجية في تراجع. احنا عندما يكون ما توفرش الحبوب في وقتها، للبذور في وقتها، ما توفرش الأدوية في وقتها وهذا نعانوا منه، ما توفرش المساحات الجديدة المستصلحة في وقتها، أعتقد أنه الحديث هذا. والأهم من هذا الكله الدولة ليست عامل إنتاج في العملية هذه، كل هذا محمول على عاتق المنجين الخواص يعني الفلاحة، فهمتني؟ في حين أنه إحنا اليوم نشوف، شوف إحنا لحد الآن في أحسن الاحتمالات في أحسن الحالات إلى حد الآن ننتج ثلث ما نستهلكه من الحبوب مجتمعة. يعني إذا كان نستهلك 3.6 مليون طن من الحبوب الثلاث، فإنتاجنا لا يتجاوز 1.2 مليون طن في أحسن الحالات.
2: في أحسن الحالات
1: طبعا هذا وفق ما التقديرات الأولية للإنتاج، ولكن أنا نحب نركز على التجميع أكثر منه الإنتاج، لأنه الإنتاج في بعض الحالات يضيع، لأنه الإنتاج التقدير يصير على المزارع. التجميع أقل من هذا بكثير. لذلك احنا نغطي فترة قصيرة من إنتاجنا الداخلي والبقية نستورد، خاصة عندما نتحدث على القمح اللين والشعير. يمكن نستطيع أن نقدم شوية في القمح النوبل، القمح الصلب، ولكن في البقية إلى حد الآن احنا تقريبا ما ننجوش فارينة، احنا تقريبا ما ننجوش مواد علفية كبيرة، احنا تقريبا ما ننجوش شعير. فهذا يتطلب سياسة على مدى طويل. احنا الآن نسبة الضايعة، نسبة الضايع في المياه الري مرتفعة جدا، نصل إلى 40% تقريبا. نسبة المناطق المغطية في الزراعات الكبرى بالري متقلصة جدا. نسبة البذور الوطنية متقلصة جدا. نسبة المساحات قاعدة تتقلص. كيفاش باش نجم توصل للهدف هذايا؟ هذاك علاش أنا نقول إنشاء، لأنه حتى الأرقام المقدمة هي في النهاية جزء من التمنيات، جزء من الأهداف اللي غير قابلة لل.
2: هو يقول لك في الأخير أي مخططات تنمية والإنجاز متاعها يكون مبني على تقديرات، والتقديرات هذه في إطار ربما توفر عدد من الشروط اللي يصير الحديث عليها. وقت نحكيه على تقديرات
1: تقديرات معقولة،
2: تقديرات معقولة
1: ومعطيات علمية،
2: فوالا مبنية على معطيات علمية. وقت نحكيه وخلينا نقوله على المبدأ اللي تبني عليه أي مخطط تنمية اليوم محمد مسليني، هو في الأخير هي تقديرات. مش نحكي على أعوام ربما 2030، احنا مازلنا ما وصلنا لوش، غير نحكيه على تقديرات تضعها دولة على ضوء ربما تقديرها للوضع الاقتصادي، تقديرها لما يهم الاعتمادات المالية، تقديرها لأي مدى اليوم هي قادرة على الوصول إلى هدف دون غيره. ومن بعد في الأثناء تصير المتابعة هل بالإمكان أنها تواصل في الهدف هذية. هو في الأخير مخطط التنمية، وأنت حتى في طور الإنجاز متاعه على امتداد مثلا من 2026-2030 انت وانت تنجز فيه سي محمد المسليني يقول لك انت قاعده تقيم فيه، نجم حدث هدف حطيته 34.5%، لكن في الاثناء صارت تطورات اقليميه مثلا تغير لك كل هالتقديرات اللي انت حطيت مثلا تكون 34% نسبه مثلا ما تنجمش توصل. انا اعطيك في امثله باش
1: احنا لا نختلف في ذلك. كل التقديرات حتى الميزانيه في نهايه تقديرات،
2: هذا هو
1: قابله للتعديل، مفروض ان قابله للمراجعه والتعديل. هذا حتى المخطط وضع اليه للمراجعه والتعديل، وان كانت اليه هو طبعا الميزانية أصلا هي آلية لتعديل المخطط، ولكن أنا نقدي لهذا الموضوع هو الإفراط في التفاؤل.
2: تعتبر أنه مخطط تاني ما طبعاً فيه إفراط في التفاؤل؟
1: فيه إفراط في التفاؤل. ليش؟ لأنه عندما نحط المخطط ونحط أهداف نحط الآليات والوسائل لنوصل الهدف هذا، قد نصل قد لا نصل، قد تجي عوامل تغير المعتاد، ولكن الآليات لموضوعها غادي. وخاصة أنا نأكد على أن الدولة ليست فاعل إنتاجي في العملية هذه. عندما نتحدث عن اللحوم مثلا، ولا أتحدث عن دور ديوان تربية الماشية في توفير الموضوع هذايا، ونترك الموضوع عند الخواص، في تقديري هذا ليس حلا لإثبات أننا سنتجاوز مشكلة النقص في اللحوم الحمراء وغلاها وغيره. نفس الشيء بالنسبة للحوم البيضاء، وعندما نتحدث على الدجاج وغير الدجاج، هذا داخل في إطار التعويل على قدرة المستثمرين وقدرة الخواص. علما إذا كان أنت تترك مثلا ننجول للحوم البيضاء، عندما تترك أنت قطاع كهذا هام بالنسبة للمستهلك التونسي وسالك في العالم بشيء عامة في يد 3 أو 4 منتجين يسيطروا على حدود 40-50% من القطاع، صار استحالة مطلقة أنك تتحكم في هذا القطاع. إما أن الدولة يكون عندها دور، مش دور ردع ومش دور قانون، لا دور إنتاج. الدولة كانت تنتج من خلال ديوان الحبوب وديوان الماشية إلى آخره، الآن تخلت الدولة عن هذا الدور تماما وتحولت كأنها مراقب للعملية الاقتصادية. وهذا خلى أن السوق تعدلها القطاع الخاص. عندما تحول السوق إلى يعدلها القطاع الخاص فقط، يستحيل على الدولة أن تتحكم في شيء اسمه في المستقبل في الأمن الغذائي.
2: به واحنا حكينا
1: يعني القطاع الخاص في النهايه باش يبحث على الربح، مش هدف أن يوفر الغذاء للتونسي المفروش. كم يربح وهذا حقه، ما في ذلك شك.
3: يمشي ولا يخمم يمشي. ونفصلك حاجة أخرى إنه أنظمة التخزين هي في الحقيقة راهي ماهيش مصدر آخر نتاع توليد كهرباء لبرا المستهلك، حتى قد ما ينجم يركب كاباسيتي تكفيه فتني ولا لا، هي فقط باش تمنع أول حاجة معناها هيك القصة نتاع ساعة وساعتين هي تعوض ستيك في الساعة وساعتين هذيك، وثاني حاجة غدوة هذا طن ترقوله كان تشد اللي هو بالعدادات الذكية، وهذا العدادات الذكية مش يسمح لك إنه ستيك تولي تجم تحكم أكثر في في التوزيع نتاع الكهرباء. كيفاش؟
2: كيفاش
3: في أوقات الذروة، في أوقات الذروة تولي مثلا تجم تسمح للعباد اللي عندهم بطارية إنهم ينجكسيو في الريزوم تاع ستيك مقابل مثلا مادي وإلا مقابل معناها حاجة رمزية زايدة بارابور اللي مستانس ينجكتيه في وسط النهار. مثلا نجي احنا نقولوا راهو خاطر هي المشكلة الكبيرة نتاع الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية. ان البرودكسيون موجودة كان في كورب معينة نعرفوها اللي هي 7 نتاع الصباح حتى 7 نتاع العشية، معناها قبل المغرب تبدا تطيح الطاقة الشمسية. القصة هذيك تولي الستيك معناها يكون عندها انخفاض في البرودكسيون نتاع الطاقة الشمسية، لازم تتعوضها بالتوربينا غاز وتتعوضها بالمصادر أخرى نتاع الإنرجي. اللي باش يصير انه بالنظام نتاع الباتريات باش يخفف هيك معناها الفاز نتاع اللي باش تتبدل من من من طريقة انتاج لطريقة اخرى.
2: باهي سي ذاكر حاضر معنا عبر الهاتف صادق بسباس رئيس المجمع عفوا المهني للطاقات المتجددة. انتم في بيانكم سي صادق خلينا نقولوا دعيتوا او نصصتم على جملة من الاجراءات اللي اعتبرتوها انتم تحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومات، واحنا نعرفوا سي صادق ربما انه المسائل هذه كما قلت انت اكيد تكون محكومة بجملة من الشروط ومن المعايير، وأن الدولة هي اللي تشرف عليها، وأن المسائل ما تكونش مفتوحة يعني هكيك، أكيد فما نقاط معينة باش تنظمها منها النقاط بعلاقة بالمسائل المادية وغيره من المواضيع هذه. وخليني نقول جملة من التساؤلات في علاقة بالمقترح هذه، تسأل تقولك بمقابل مش بمقابل كيفاش باش تكون العملية وإلا لهيت. نرجع معاك في علاقة بنص بيانكم جملة أو حزبة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذه المنظومة، وجهة نظركم في علاقة بالإجراءات هذه يا سي صادق؟ تفضل.

0: ذلك هذيك حاجه مناسبه. اما ال 15% في الحقيقه احنا نشوفها معناها ما هي الا تثقيل على المواطن اللي هو بطبيعته نرجع نقول انه راهو الشبكه الوطنيه كهرباء الغاز هي اللي الشبكه الوطنيه تاع الكهرباء هي اللي رابحه اكثر من الناس الكل في حكايه التخزين. دونك لازم اذا كان نحبوا نشجعوا العباد اول حاجه نفسخوا هذا معناها المعاليم الديوانيه اللي قاعده تزيد في السوم في الكوم تاع الانفستيسمون في كلفه الاستثمار في البطاريات هذوما. هذا واحد. حاجه بعد سنين هي الـ معناها التاكس نتاع الديوان على اللقطات الشمسيه. نعرف انه اللقطات الشمسيه ارتفع الديوان نتاعها من 10% ل 30% والتي في طلعت من 7% ل 19% اللي هو معناها تقريبا معناها توا في وسط شركه 19% في الاخر شركه تي في ريكوبيرابل بالنسبه لها هي. لكن على المواطن احنا فقدنا عليه 19% زايده وقت اللي معناها احنا نطالبوا فيه نقولوا له راهو لازم الانتقال تاعك لازم نتعداو للفوتوفولتايك ولازم نتعداو للاقطات الشمسيه. دونك هذوما جوج اجراءات احنا نعتبرهم هما اجراءات عازله على الاخر لانه التخفيض في المعاليم الديوانيه اللي هما خلي على الاقل نجم التونسي يستثمر في الطاقات المتجدده بنفس الكول اللي نجم يستثمر فيه اي واحد في العالم، خاصه التجارب المقارنه معاليم الديوانيه ما تفوتش 1% و 2% في المعدات هذه.
1: بالرغم من ثم التحسن في عائدات السياح وبالرغم من فما تحسن في التحويلات السنوية للخارج إجمالاً ب 5.2% وبالرغم من أنه فما تحسن في نقص خلاص خدمة أداء الخارجي ب 17% يعني من 9.5 مليار دينار في نفس الفترة من 25 إلى 7.9 مليار دينار إلى حدود 2026 أي انخفاض 16%. ولكن هذا التحسن في ثلاثة حاجات هذوما مش باش يكفي باش يغطي العجز التفاقم تاع العجز التجاري اللي قاعد يكبر السنة هذه بصفة كبيرة وربما باش يبلغ العجز التجاري على كامل سنة 26 25 مليار دينار يعني مقابل 21.8 مليار دينار عجز تجاري سنة 25.
2: لليوم وينها الثورة التشريعية اللي حكينا عليها؟ لليوم وينها السيادة الغذائية اللي حكينا عليها؟ لليوم وين التعويل على الذات اللي حكينا عليه؟ راهو اليوم قادرين في ظرف 3 سنوات تصير نقلة نوعية للبلاد التونسية، على خاطر اليوم يلزم نعمل على ثرواتنا في القطاع الفلاحي، منها الزيتون اللي دخلك في المليارات، منها التمور والقوارص، على غرار اليوم الفوسفات اللي عندك في ثروتين ما يقارب 2.5 مليار احتياط ما استعملناهش، اللي عندك الثروة السمكية اللي موجودة، عندك الثروة المادة الشخمة، عندك شبابك، عندك الفوسفوجيبس، الدولة الوحيدة المصنفة نفايات خطرة اللي قديم نستثمر فيها ثروة موجودة.
3: راو لا يمكن الاستعداد للخريف والشتاء في بداية فصل الخريف، راو الإعداد نورمال مو يبدأ من أواخر ماي، يبدأ القرارات وتبدأ المتابعات كما نحن عملنا يوم 9 جوان معناه مجلس وزاري لتأمين مياه الشرب في فصل الصيف. نلقوا رواحنا نحن ديجا خذينا قرارات معناه لا يمكن تحقيقها وكانت النتيجة كما نعيشوها وكما عشناها في 3 شهور. هذاك علاش اليوم يجب أن نغير المقاربة معناه بطريقة أنه اليوم فعلا نحن معناه كأنه التحولات المناخية والواقع اللي نعيشوه في واد وتقريبا حكومة تمارس صلاحياتها بطريقة جد كلاسيكية وتقريبا بسرعات بطيئة جدا لا تعكس بالضبط الحقيقة.
4: أنا أول حاجة نحب نقول راهو ما ثماش أصعب من إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي لأن منظومة الضمان الاجتماعي تمس كل شيء، تمس الاقتصاد، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، كل الجوانب نلقاها في الاصلاح هذه. يعني شو تقولوا الجلسه الوزاريه معناها وقت تقولوا جلسه وزاريه معناها يحضروا فيها الوزراء المعنيين، الوزراء المعنيين تقريبا جل الوزراء المعنيين بالاصلاح هذه. اذا هو وقت نشوفوا احنا المحضر نتاع الجلسه هذه راهو جاوا عن نقاط الكل.
5: اليوم صارت أزمة ماذا بينا ما عاوش تصير نفس الأغلاط متى القرارات السريعة تحت الضغط وتحت التشنج، خاطر نتفهموا احنا الوضع اليوم برشا عباد تضرت وصارت الحقيقة صارت أضرار للناس الكل. لكن هذا ما يلزمش يكون سبب أن ناخذوا قرارات ألا بعد 2 و3 نلقاه واحنا بقى رجعنا نفس المربع الأولاني خاطر خذينا قرارات متسرعة. الطاقات المتجددة كيما تنجم انت في الكونسيبت اللي باش تحطها فيه، كيما تنجم تحطها في لزومات كبار، كيما تنجم تحطها على اسطح المنازل، كيما تنجم تحطها على المصانع. هي هذه خيارات، وخيارات فما اربيتراج ما بيناتها. ما نجمش نقولوا باش نعملوا كل شيء خاطر نرجعوا بعد الكاباسيتي نتاع الريزوم تاعنا. دونك شنو اللي يخلي هذا

0: يخلي لو كان احنا بالمنظار متاع قبل ما نغزرولهاش كأمن طاقي يساعدنا بالطبيعة نعملوا لزمات كبار ومشاريع كبار في برشا بلايص. لكن هذا مش في ظنه مشكل الكهرباء على خاطر هذوم ينجم ينجولك حتى الضوء الحشكبي يكفاش توصلوا للمستهلك الريزو متاعك كل باش تعاود ودوبل وتريبل باش نجم يتحمل هالطاقة هذه.
1: قرار تفكيك الوحدات هو قرار يعني حسم معنا بالتقارير العلمية والتقنية وحسم شعبيا. ما فهمتش علاش معنا اليوم وكان نعاود نوضحه في الواضح ولا نحله في باب محلول. عملية إيقاف الوحدات المسؤولة عن الانبعاثات هذا أمر أكيد من المفروض لأن مخالف للمعايير أكثر من 200 و300 مرة، ولأن المجمع الكيميائي التونسي حتى في في في أفضل حالاته هو مخالف للقانون التونسي، يعني المتعلق بنوعية الهواء قانون 2007 والمتعلق بنوعية الهواء كل وحدات المجمع الكيميائي التونسي مخالفة للقانون.
2: أشرات هو يعني كيفاش يعني نأمن من الشرب أول حاجة بالدرجة أولى هو سيكوريزي لو بوتابل معناها تأمين مياه الشرب بدون المشاكل اللي قاعدين نشوفوها توا في الجهات وخاصة حتى على مستوى العاصمة معناها يعني المشاكل بدات لها. دونك أول حاجة تأمين مياه الشرب يلزم المجلة تكون معناها رافض أساسي باش معناها تأمين مياه الشرب في كامل تراب الجمهورية، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي يعني تأمين التزويد بال يعني المواد الغذائية والمواد الزراعية وللأمن الغذائي، هذا معناها يخلينا في نفس الوقت معناها نرتاح يعني من ربما من توريد بعض المواد الفلاحية والمواد الاستهلاك من القطاع الزراعي، هذه الحاجة الثانية. الحاجة الثالثة هي الموارد الباطنية ربما نخفوا عليها الضغط، ربما يعني من يكون ثم متسع يعني من المراقبة ومن الصد ولربما من الردع وربما حتى يعني القوانين الجديدة اللي فيها حتى فصول سالبة للحرية تكون ربما رادعة على درجة أولى.
3: الصيدلية المركزية التونسية هي المزود الوحيد للدولة وأيضا المستشفيات هي معناها اليوم في حالة موت سريري بكل صراحة وإنعاش. علاش؟ نظرا لتراكم الديون اللي تتساقط من المخابر بطبيعة هي تمر بنقص الأدوية وهذا معناها يزيد يكرس معناها معاناة لدى المرضى. كيف كيف معناها الأمراض المزمنة كيف ما قلت الأدوية مش موجودة أغلبية ولا برشا الناس يتشكيوا من فقدينها ولا معناها قلتها. كما أنه الصيدلية تمر بتراجع كبير في نسبة تزويد المستشفيات، ما عادش كيف العادة معناها التزويد. عملية التزويد كانت المخزون الدواء نتاعها كان معناها يبقى مدة تقريبا 6 شهور فهو نقص المنسوبة ذاك ووصل حتى الأسبوعين. الأزمة هذه بالطبيعة نحن على ضوءها هي حاولنا أنه ندفع نحو حلول وتوصيات ربما من شأنها أنها تتوجه نحو إعادة الهيكلة ومراجعة السياسة العامة للمنظومة هذه.
4: نهاية الموعد الخاص والاستثنائي اليوم لبرنامج هنا تونس، هكا نكون اختتمنا الموسم الصيفي. ونذكر مرة أخرى إن شاء الله غدا باش نتلقى البرمجة الشتوية لإذاعة الديوان فهم، تلقاونا إن شاء الله غدوة وباش رفقكم إن شاء الله غدوة كالعادة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة مع كامل الفريق برنامج هنا تونس مرة أخرى باش يكون مثنين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، وأكيد معانا مش باش يفوت شيء من أخبار مستجدات نحاول معكم نفهموا آخر التطورات وآخر المستجدات الوطنية وأيضا الدولية. نلقاكم غدوة إن شاء الله تكونوا في الموعد من نصف نهار الماضي ساعتين وتكونوا في الموعد مع بقية البرامج وبقية برمجة إذاعة ديوان فام ومع بقية الزملاء. كنت معكم ابتسام شويخة رفقتكم من نصف نهار حتى الماضي ساعتين وتوقلكم في أمان الله.
5: هنا تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: Zone FM, Soudcom. Publicité.
1: Bref, الخلاعة فات والقراية رجعت. وانا كايتوديون لقيت اقوى برومو فيبر بوكس باقوى سوم. ال 50 ميجا بسوم ال 30 ميجا ابتداء من 55 دينار و 900 في الشهر كهو. بغيف هكا الغونتخي ولا بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجزة الثانية. ديوان افهم عسلمة. التجارة البينية الإفريقية ارتفعت بنسبة 5.4% خلال سنة 2024 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بقبلي عزو الصالح يقول في تصريح لمراسل ديوان فهم بالجهة استعادة انتظامية تزويد السوق بالمياه المعلبة في الجهة في بحر الأسبوع القادم قائلا إن الوضع مبدئيا قريب من الاستقرار. ولفت صالح إلى أنه تم استئناف توزيع المياه المعدنية على تجار الجملة والمساحات التجارية وتجار التفصيل والمقاهي والمنشآت السياحية بعد الاضطراب المسجل أواخر شهر أوت المنقضي. انطلاق الاستعدادات لتعديل سوق الأضاحي 2027 في ولاية تطاوين حيث نظمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين يوما تحسيسيا حول البرنامج الوطني لتعديل سوق الأضاحي بمعتمدية الصمار بمشاركة ديوان تربية المشية وتوفير المرعى بتطاوين والمجمع المهني المشترك للحوم والألبان بتونس وخلية الإرشاد الفلاحي بالصمار. إلى الشأن الدولية السعودية تدين إلى جانب مصر والإمارات وقطر والأردن وأندونيسيا وباكستان التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي لدى الاحتلال إتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة محذرة من عواقب تحويل دعوات تهجير الفلسطينيين لسياسات معلنة. المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري يؤكد أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني سيبدأ غدا الاثنين زيارة إلى الصين يجري خلالها سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الصينيين. وأضاف الأنصاري أن الاجتماعات ستتناول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قيادات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تهدد بوقف عملية السلام والمجتمع الديمقراطي الجارية مع تركيا التي تقوم بالأساس على حل الحزب ونزع أسلحته ما لم تتخذ حكومتها خطوات ديمقراطية. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع نادر. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: ديوان فهم
3: ديوان FM
0: Soudcom
3: Politique Social Actualité Économie Sport Ouken Fetetek Haja تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان FM Flash Sport.
5: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع المسابقات الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا. نادي الإفريقي كان انتصر البارح على جولي بول مالي هدف مقابل صفر. هدف سجله الصادق قديدة في دقيقة 71. مباراة العودة باش تكون في العاصمة المالية باماكو نهار السبت انطلاقا من الرام تاع العشية. في كاس الكاف نادي شوتينغ ستارز النيجيري انتصر على نادي سفيقسي هدف مقابل صفر. الفريق حاليا في المغرب إسكال ويرجع اليوم لتونس. مباراة الإياب باش تكون نهار الأحد على أرضية ملعب الطيب الميري في صفاقس انطلاقا من 6 متاع العشية. نذكر نهار الجمعة الترجي الجرجيسي انتصر على ديان بارز السنغالي 3 أهداف مقابل هدف. في الرابطة المحترفة الأولى البارح تلعب ضد الدفعة الأولى من الجولة الثالثة. نعطيكم النتائج. تقدم ساقية الدائر انتصر على نادي حمام لنف هدف مقابل 0. هدف سجله هارون بن عامر في دقيقة 52 من ضربة جزاء. نادي البنزرتي في 15 أكتوبر يتعادل مع الأولمبي البيجي هدف لهدف. سجل الأولمبيك الهادي الحدوشي في دقيقة 40 وعدل السيابي عزيز شعبان في دقيقة 73. اليوم بتتلعب الدفعة الثانية لحساب نفس الجولة انطلاقا من 4:30 متاع العشية وعلى منصة ديوان سبور في ملعب الأولمبي حمد العقربي في رادس. ترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل مرسى، تحكيم لباديس بن صالح وأسامة بن إسحاق في غرفة الفار. في أولمبي سوسة النجم الساحلي يواجه شبيبة العمران، تحكيم لمنتصر بالعربي والبرتغالي فيليبي بيريرا في غرفة الفار. وفي ملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه أمل حمام سوسة، تحكيم لمحرز الملكي ومجدي باللغة في غرفة الفار. في آخر أخبار الميركاتو، الاتحاد المنستيري تعاقد مع المدافع فراس العامري في صفقة انتقال حر. تجربة العامري مع اليسمو باش تتواصل إلى غاية جوان 2029. في الهوند البارح دارت الجولة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد، نعطيكم النتائج. نادي جمال ينهزم قدام النجم الساحلي 27-26، مكارم المهدية تنتصر على بعث ابن خيار 26-23، جمعية الحمامات تنتصر على سبورتينغ المكنين 32-29، نصرة بولبل ينهزم قدام النادي الافريقي 23-16، الاتحاد التميمي ينهزم قدام الترجي الرياضي التونسي 41-21، وبالنسبة لمباراة المنزه الرياضي ونادي ساقية الزيت أجلت لمواد لاحق. في الباسكت الافريقي اتفق رسميا مع اللاعب السابق للاتحاد المونستيري كريس كروفورد، من المنتظر ان كروفورد ينضم للافريقي انطلاقا من شهر نوفمبر القادم. الختام بابرز مقابلات في البطولات الاوروبيه، في لا ليغا الاسبانيه انطلاقا من 3:15 برشلونه يواجه فالنسيا في المستايا. في البريمير ليغ انطلاقا من 2:00 متاع العشيه ايفرتون يواجه مانشستر يونايتد. 4:30 ديربي لندن بين الارسنال ونادي تشيلسي. وفي الكالتشو الايطالي القمه في الاليانز ستاديوم في تورينو، يوفنتوس الايطالي يواجه نادي ميلان. اكثر تفاصيل على اخبارنا الرياضيه تلقاوها كالعاده على سيت نادي ونفام.نت. موعدكم الثلاثه متاع العشيه مع الزميل محمد امين خنوش ونقل مباشر لمباريات الرات المحترفه الاولى.
3: Summer music.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.1. This one called The Raven. Dedicated to all the ravers. You know the dance. Check that style out.

0: food.com. ديوان FM Flash News.
1: موجز الثالثة ديوان FM عسلمة. تداول النقد في تونس يواصل منحه التصاعدي لحدود الثالث من سبتمبر الجاري، حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في التاريخ المذكور 30,200 مليون دينار وفق ما تبينه معطيات للبنك المركزي التونسي. وتم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري تداول 30,172 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي ونظيره المصري بدر عبد العاطي يشرفان على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب، بما يفتح أفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. وتعهد الوزيران باستحثاث تجسيم هذه النتائج من خلال الترفيع في نسق المبادلات التجارية بين البلدين وانسياب أفضل المنتجات الوطنية في الاتجاهين، بالإضافة إلى استكشاف فرص استثمار مشتركة في كلا البلدين، فضلا عن تطوير التعاون الفني بين الوكالتين المختصتين بتونس ومصر في اتجاه الدول الإسلامية ولا سيما في إفريقيا. القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين يسجل نجاح أول عملية تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب لأربعة مرضى حالتهم استعجالية وخطيرة، وفق ما صرح به رئيس القسم الدكتور سامي الميلوشي لديوان فهمه. إلى الشأن الدولي، مقتل 43 شخصا فيما لا يزال 519 آخرون في عداد المفقودين عقب وقوع انهيار طيني في منفذ على الحدود بين الصين ونيبال. توصل 128 دولة في إطار الأمم المتحدة إلى اتفاق أولي بشأن نص يحدد مفهوم أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل الفتاكة في خطوة قد تمهد لمفاوضات مستقبلية حول معاهدة دولية تنظم هذه الأسلحة. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق بعد قليل مع محمد بن خنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: اهلا وسهلا بكم في موعد رياضي جديد على ديوان فام من توي لغايه الساعه 8 ليلا. سبور ماك العاده في البرمجة الصيفيه يومي السبت والاحد. سبور ماك كما قلنا اليوم باش يكون فيها نقل مباشر لثلاثه مقابلات لحساب بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بدايه من الساعه 4:30. الترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى في اولمبي سوسه. النجم الساحلي يواجه شبيبه الرياضيه بالعمران ونجم المتلوي يستضيف امل حمام سوسه. ثم بدايه من الساعه 7 نعملوا ريكاب لمختلف المقابلات وكذلك المفيولا شكون حاضر مع الحكم الدولي السابق ياسين حروش. وفي اكيد يوم امس زاد كان فما زوز مقابلات قبل بسقيط الدير فاز من نادي حامل ام هدف مقابل صفر وتعادل بالاولمبي البيجي والنادي البنزرتي هدف مقابل هدف. كل عاده تنجموا تتابعونا في الباج سبور باي ديوان اف ام شان يوتيوب ديوان اف ام لايف تسمعونا زاد في السيت www.diwanfm.net ولا على بوند اف ام تاعنا. خرج فني اليوم من المسعودي عدد لايف ستريمينغ نادر بن شيده. نعملوا طلع على زاد البطولات الاوروبيه يوم امس في إيطاليا زوز ريمونتادات. إنتر يفوز أمام نابولي 3-2 بعد ما كان منهزم 2-0 وروما زاد فاز 92 2-0 بعد ما كان منهزم 2-0. بالنسبة لمقابلة اليوم في الكالشو الإيطالي بداية من 8:15 مباراة منقول عبر منصة ديوان سبور. الكلاسيكو يوفي يستضيف ميلان 8:15 بولونيا ساسولو بداية من 5. حاليا فروزينوني متقدم ضد فينيسيا 2-0 ومونزا متقدم ضد بارما 2-0. المقابلات موجودين أكيد على منصة ديوان سبور. في الدوري الألماني هامبورغ في الشوط الأول منهزم 0-0 ضد ماينز وبداية من الساعة 4:30. إينتراخت فرانكفورت يستضيف أوكسبورغ. في الدوري الفرنسي تروا في ملعب منهزم 2-0. ثم بداية من الساعة 4:15 أونجي يستضيف ريان و 8:15 قمة بين مارسيليا و باري اف سي. وفي الدوري الإنجليزي 46 لعب بين إيفرتون ومانشستر يونايتد 0-0 والساعة 4:30 ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي. وفي الدوري الإسباني 3:15 فالنسيا يستضيف برشلونة. 5:30 لافيس وساسونا. 5:30 أيضا مالاغا يواجه ليفانتي. وبداية من الساعة 8 إسبانيول يستضيف شبيليا. يا سبورماك بداية من الساعة 4:30 كما قلنا نقل مباشر لكل المقابلات الخاصين بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في البرنامج اليوم كان نعود نذكره 3 مقابلات. الترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى. في أولمبي سوسة نجم الساحلي يواجه الجي اس او شبيبة الرياضية بالعمران. نجم التلوي يستضيف أمل حمام سوسة. فاصل موسيقي مطول نسبيا بعدها نرجع أكيد لسبور ماغ وبدايتنا تكون من ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: publicité.
1: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسواس.
2: عائلة جيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم
2: ورفقتني زيدة يد أمة بيا
1: وتمدت بالخير لي ولأخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: متواصل معكم في سبور ماج من توي لغايه الساعه الثامنه، والداخل الاول وطلع الاول مع محمد العقربي بيراد استقبل بدايه مباراه الترجي الرياضي التونسي ومستقبل مرسى مع عبد السلام المقراني. مساء الخير عبد السلام.
2: مرحبا بك أمين، مساء النور ومرحبا بمشاهدي ومستمعي ديوان ثامن ملعب حمادي العقربي برادس. مسرح الجولة الثالثة ذهاب من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيك ورقة المباراة وتشكيلة الفريقين. بالنسبة للجناوية، المستقبل الرياضي بالمرسى في الكاج حمزة بن شريفية، الكابتن محمد عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كوني خلفة، فيليب أجو، ريكي أنز، جنيبا نورماني، محمد ريان الحمروني، فراس عفية. بالنسبة إلى تشكيل الترجي الرياضي التونسي بعدة تغييرات في الكاج، الكابتن أمين الله مميش، عودة دراجل وأولى المباريات في هذا السيزن، حمزة الجلاسي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيو، معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج، والكامروني مايل فرنانديز، وحازم المستوري. بالنسبة إلى قضاة والحكام هذه المباراة، حكم رئيسي بديس بن صالح، حكم مساعد أول محمد بكير، المساعد الثاني أسامة نوار. بالنسبة إلى حكام وطاقم غرفة الفار، حكم رئيسي أسامة بن إسحاق، والحكم المساعد في غرفة الفار وسيم عمارة. هذه كانت مداخلة أولى أمين في انتظار بداية هذه المباراة.
1: واضح عبد السلام، شكون معك أكيد في النقل المباشر بداية من الساعة 4:30. نذكروا ببقية المقابلات، بداية من الساعة 4:30 في أولمبي سوسة النجم الساحلي يستضيف الشباب الرياضية أبو العمران، وفي ملعب المتلوي نجم المتلوي يواجه أمل الحمام سوسة. شكون معكم في نقل مباشر لكل المقابلات بداية من الساعة 7. شكون معكم في ريكاب لكل المقابلات هذه. نعملوا جولة مرة أخرى في البطولات الأوروبية، إيفرتون مانشستر يونايتد هدف مقابل هدف، في إيطاليا فرزينوني وفينيسيا هدفين مقابل هدفين، تعادل أيضا بين بارما مونزا هدف مقابل هدف، وحاليا في 28 دقيقة لعب برشلونة متقدم هدفين مقابل صفر ضد فالنسيا. فاصل موسيقي، نرجع الموسيقى بعدها أخبار، بعدها نرجع لسبور ماك في متابعة مباشرة لمختلف المقابلات لليوم من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

إلى بالأولوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: Foodcom. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة إلى الطلبة الجدد، ويتواصل إلى غاية 31 من ديسمبر القادم، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 من سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 من ديسمبر القادم. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر إلى 15 ماي، ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجال والتثبت من استكمال الوثائق. تونس تحتضن قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمها وزارة تكنولوجيات الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجية الاتصال والمعلومات بمدينة الحمامات يومي 29 من سبتمبر الجاري تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة. وتنظر القمة في أبرز التحديات المتعلقة بتطور تقنية الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانيات التقنية للذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الثلاثاء 8 من سبتمبر أمام مقر معتمدية المنيهلة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال، وذلك في إطار مقاومة داء الكلب والحد من المخاطر الناجمة عنه وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لموسم 2026-2027. إلى الشأن الدولي، وزير الطاقة الأمريكي يقول أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي عثر عليها تعد بداية حرب حقيقية وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس. نهاية الموجز الأخباري، في أمان الله.
2: هنا في تونس الكبرى على 90.5.

0: انتم تسمعوا في سبور ماج.
1: اتصل معكم في سبور ماج من توي لغاية الساعة الثامنة بداية من الساعة 34 دقيقة. بشكون معكم في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعملوا مداخلة أولى من ملعب المتلوي قبل بداية مباراة نجم المتلوي أمل الحمام سوسة مع روف العياري. مساء الخير روف.
2: مرحبا بك محمد أمين. تحية ليك, تحية لكل الزملاء في بقية الملاعب. هو ملعب المستوي مسرح لقاء الجولة الثالثة والدفع الثاني من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى, ودي باش تجمع بعد حين النجم الرياضي بالمستوي بالأمل الرياضي في حمام سوسة. هذه المباراة فانتظار انطلاقتها في إدارة طاقم تحكيم يتألف من محرز الملكي مساعد الأول وشادة الزائر, الحكم المساعد الثاني على إسلانتي, حكم الرابع أيمن النصري, مراقب اللقاء عبد الله الجرعي, حكم الفار مجدي بلاغة, والحكم الفار المساعد أيمن الرياحي. نمشي مباشرة إلى تشكيلة الفريقين. الفريق الضيف أمل الحمام سوسة في حراسة المرمى محمد أمين الحسني, نور البيش, أيوب الشعبان, غازي عبد الرزاق, يحيى شارة القيادة, جعفر موسى, مالك بعيو, أمين جزيري, ريان فيجو, فادي بوعلي سليمان, محمد أمين جراي, عمر أسماوي الاحتياطيون. بالنسبة للأمل حارس مرمى احتياطي شرف الدين النصرالي, فخري العوجي, مصعب سيسي, محمد أمين هلال, عياد الحولي, خليل المشرقي, أوبيري مارتان, رياض العيساوي, ريان بن عبدالله, والمدرب يوسف المويد. الفريق المحلي النجم المتلوي قلت الأمل حمام سوسة لرصيد نقطة وحيدة إلى حد الآن بعد دوز مباريات, في حين النجم المتلوي المرتبة الأخيرة من أصل هجمتين. يمثل في حرس المرمى محمد عزيز الجاوي, عزيز غريسي, أسامه هيشري, محمد الوريمي, منتصر التومي, محمد بوزردية, عمر عامر بلغيب, برونزون أنا, أسامة النفاتي, باسم الحاج, يحمل شارة القيادة, محمد عامر الشبيني الاحتياطيون. بالنسبة للنجم المتلوي ياسين مشري حارس احتياطي, إيران كريلي, أوكبا إفياني, أيوب السيري, يوسف مراد, عبد الله الشابي, فانغورا عبد اللهي, إريك واسي, ياسين السلطاني, والمدرب أمين جارع. كان لحظات قبل انطلاق المواجهة الثالثة بين الفريقين النجم المتلوي أمل الحمام سوسة, انتصار للنجم المتلوي من أصل هذه المواجهات, زوز انتصارات أمل الحمام سوسة وزوز تعادلات بين الفريقين, وهذه المواجهة السادسة بين الفريقين لمن تقول الكلمة الأخيرة في مباراة باش يسعى كل فريق طبعا حصول على 3 نقاط والإمضاء على أول فوز بعد انطلاقة هذا الموسم الجديد بعد انتظار طبعا جولتين.
1: تفضل محمد أمين. واضح, شكرا لك روف العالي. بداية من الساعة 4:30 بشكون معنا في تعليق على مجريات مباراة نجم المتلوي أمل الحمام سوسة. كيف نمشيو لملعب سوسة الأولمبي, مداخلة أولى قبل بداية مباراة النجم الرياضي الساحلي والشباب الرياضية بالعمران مع هشام بن جمعة. مساء الخير هشام.
3: مساء النور محمد أمين, مرحبا بكم ومرحبا بكل أوفياء ديوان فهمونا أولمبي سوسة. والجولة الثالثة ذهاب, النجم الرياضي الساحلي يستقبل فريق شبيبة العمران المنتشي بالفوز على الترجي التونسي بانتصار باهر. اليوم يلقى روحه في استضافة النجم الرياضي الساحلي. نبدأ بتشكيلة كلا الفريقين, نبدأ بالفريق الضيف, أسامة الحنزوري, بلال مجنم, هارون الكوكي, سامي الهماني, سامر مرواني, علي كازمير, محمد أمين بن عمر, غيث بن حميدة حامل شارة القيادة, مستشيسي, عديد الحاج, وبلال أسواتي. تشكيلة النجم الذي الساحلي, صبر بن حسن, وزيك شريدة حامل شارة القيادة, عزمي غومة, أبو بكر ديارا, أمبروزو أوشيقبو, أوسمان زاكيتي, عبد الله عمري, أسامة عبيد, أشرف بن ضيف, ريان عنان, وساندي مقوي. احتياطيو كلا الفريقين, نقاو احتياطيو فريق شبيبة عمران, وسيم القروي, محمد العسكري, أنور زويني, قبيل عثماني, شهاب الزغلاني, حسني قزمير, صهيب عبدلي, مالك جمال, و عذرا لأنه فما بعض المعطيات ما تخليكش باش متعلق مباشرة يعني. على كل حال نعتذر, مين نمشيو كان تشكيلة احتياطيو النجم الرياضي الساحلي, رائد القزاح, أسامة أنس قريرة, فيليب لونكونتا, أيوب فجاري, أحمد زرقاتي, ياسين الجب, هادي بوسلامة, موسى سانغور, وريان جارا. يدرب فريق شبيبة العمر عن أمين البيجي في حين مدرب النجم الأهلي كريستيان براكوني حكم رئيسي منطقة الضرب العرضي مساعد أول عمر بريدة مساعد ثاني أمان الله الحجري وحكم احتياطي حسين بن تيتي كعين حكم الفار فيليب بيريرا مساعد أيمن إسماعيل هذه ورقة الإقامة ضيفوا عليها كذلك حرارة الطقس نقاوها 33 درجة أبريتيابل وأكسبتابل في حين لميديتي الرطوبة 55%. لكن الكلمة جميلي محمد أمين وعودة إن شاء الله مع انتلاف المباراة في الشوط الأول.
1: شكرا لك هشام. إذن بداية من الساعة 4:34 بشكره في ملعب أولمبي سوسة في مقابلة النجم الساحلي وشباب الرياضي أبو العمران. ذكر بمقابلة البارحة التقدم الرياضي بساقية الداير فاز مبنيد حاملم في هدف مقابل صفر وتعادل حسم مقابلة النادي البنزرتي والأولمبي البيجي. اليوم أكيد دفعة جديدة من المقابلات الخاصين بالجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فاصل موسيقي بعدها نرجع مباشرة في الوصف والتعليق على مقابلات اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1. انتم تسمعوا في سبور ماج
1: 30 دقيقة بعد الساعة الرابعة وموعد انطلاق مقابلة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية بشكون بملعب سوسة الأولمبي مقابلة النجم الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران. بصوت هشام بن جمعة، تفضل هشام.
2: شكرا محمد أمين. انطلق اللقاء منذ 21 ثانية والنتيجة طبعا على حالة أسفار بين النجم وشبيبة العمران. تمشي كرة على اليمين وشبيك شريدة، يجي عثمان الجاكيتي ياخذ كرة يرجع بها ورائية، وين موجود اللاعب أمبروزو شيكبول نقاو في محور الدفاع مع جارا، وهذا واحد من التغييرات اللي قام بهم الكوتش كريستيان براكوني. تمشي كرة وسط الميدان، عثمان الجاكيتي يرجع بها لشكون للعمل اللاعب أشرف بن ضيف، يحاول يراه لكن تتخطى الكرة وترجع لمن لمقنم اللاعب المتكون في مركز تكوين شبان النجم الذي الساحلي، تتخطى من عثمان الدياكيتي وتمشي تماس لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. تماس من الجهة اليمنى في مناطق النجم الرياضي الساحلي، كان لحديث قبيل انطلاق المباراة حول النجم الرياضي الساحلي وتعامل المدرب مع الكوتش براكوني، واللي والحق يقال يعني اليوم في الجولة غالبا في الأشواط الثانية يضع البصمة نتاعه، يعني قراءة أولية وقراءة أخرى بعد ما شاف يعني المنافس، وهذا يذكر فيشكر. بانتظار النجم الساحلي يجد الطريق معبدة للعودة إلى سالف إشعاعه. تمشي كرة للاعب الجراء يرجع بها لأمبروزو. أمبروزو في الأصل يلعب وسط ميدان دفاعي، ولكن كريستيان براكوني يعتمد في محور الدفاع. تذكر الوجه الشريدة حامل شارة القيادة. ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي للنجم الرياضي الساحلي مقارنة بالمباراة الفارطة. نتحدث عن مبكر الجراء، عبد الله العمري اللي رجع بعد المباراة الأولى كان أساسي، المباراة الثانية مليناش يعني أساسي ويرجع أساسي، بالإضافة إلى ريان عنان بعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تمشي كرة لصالح بليل مجنم الظهير الأيمن لشبيبة العمران. تصويلة كرة لكن عثمان جاكليتي بالرأس، ترجع كرة من جديد لغومة عزمي يوصلها لوجدي كشريدة على مستوى سطح الميدان. وجدي كشريدة يلعب الكرة مع ريان عنان، ريان عنان عثمان الجاكيتي تتقصه لكن موجود أمبروزو، تتقصه ترجع سهلة في أقدام مبكر ديارا. مبكر ديارا يطلب الكرة، أمبروزو يخيرها. أمبروزو أرضية ناحية عبدالله العمري خاطئة، تمشي الكرة في وسط الميدان يطلب مخالفة لكن الحكم قريب من العملية. كان غيث بن حميدة يطالب بمخالفة، الحكم يعطي فكرة لعب وسام عبيد يراه ويتوغل وسام عبيد يمر الكرة على اليسار، وين موجود اللاعب أشرف بن ضيف يوزع أشرف والدفاع في مرة أولى يصيب وسام عبيد والدفاع يدخل أولى الكرات تخطيرة للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقة الرابعة. تتخش تمشي تماس تتعب الكرة بسرعة توصل الكرة لأشرف بن ضيف. أشرف بن ضيف في رأي يحاول يوزع وجرى محاضرة الكرة وأشرف حتى تشق اليمين ويشفق أشرف بن ضيف والحكم يقول قوم فما شيء. تمشي تماس يصالح بلال مجنم، تماس يصالح بلال مجنم، ونقاش بين أشرف بن ضيف والحكم الرئيسي منتصر بالعربي. جماهير تقريبا 17,000 متفرج هنا في أولمبي سوسة، خلينا نقوله بين 17 و20. تمشي كرة لأشرف بن ضيف يسقط بحصل المخالفة، مخالفة في الرواق الأيسر وورقة صفراء أولى للمدافع المحوري تامر المرواني في توقيت 5 دقائق لعب. 5 دقائق لعب حصل الورقة الصفراء اللاعب تامر المرواني، مخالفة على مين؟ الحارس اسامه الحنزولي. العمليه والاحتكاك كان بالمرفق من سامر المرواني، وحكم الساحه منتصر بالعربي تقريبا العمليه يعلن مخالفه وينظر اللاعب محور الدفاع فريق شبيبة العمران. أشرف بن ضيف وسام عبيد قدام الكرة، أخصائي كرة الثالثة نعرفوه سام عبيد، ولكن في ظل تواجد اللاعب أشرف بن ضيف سنتابع لمن ستكون الكلمة ومن سينفذ المخالفة. وسام عبيد وأشرف بن ضيف الحكم منتخب العربي بجمعة أشرف التنفيذ. وسام عبيد يقف قدام الكرة، وسام عبيد يوزع في القائم الثاني، يتدخل الدفاع يخرج في الركنية، الركنية تجي على يسار وسام الحنزوري. جماهير النجم كانت العلامة الكاملة في المباراة الفارطة، واليوم دعم كالعادة وكالمعتاد. وسام يمشي في تنفيذ الركنية مرارة لوجد كشريدة، وجد كشريدة كما جاءت يوزع رأسية أمبروزو سهلة في أحضان الحارس أسامة الحنزولي
1: في توقيت هشام.
2: والنتيجة أصفار محمد أمين بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران. لك الكلمة زميل يمين.
1: واضح نتحول مباشرة إلى ملعب محمد العقربي برادس مقابل الترجي الرياضي التونسي ومستقبل المرسى. خمس دقائق لعب، صفر مقابل صفر بين الزوز فرق. نمشي لعبد السلام المقراني، تفضل عبد السلام.
3: مرحبا بك من جديد محمد أمين وبمشاهدي ومستمعي ديوان فيم. صفر صفر في خمس دقائق لعب في حماد العقربي برادس مباراة الجولة الثالثة. ذهاب الترجي الرياضي التونسي يستقبل المستقبل الرياضي بالمرسى الكناوية. في هذه المباراة نذكر بالتشكيلتين الأساسيتين للزوز مدربين في هذه المباراة. بالنسبة للكناوية في الكاج حمزة بن شريفية القائد، محمد عزيز الشاوش، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبيلي، كوني خلفة، فيليب أدجو، إريكي هانز جنيبا، نورماني، محمد رينا الحمروني وفراس عفية. بالنسبة إلى تشكيل الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة، تتابع إذا الهجوم وخطير الكرة من حازم المصدوري بعد العرضية من الجهة اليسرى. يستقبل الريتري حازم المصدوري، يهرب الكرة باليسار، مرت بجانب القائم الأيمن للحارس حمزة بن شريفية في أولى المحاولات الهجومية لهجوم الترجي الرياضي التونسي. نواصل مع التشكيلة الأساسية للأحمر والأصفر في الكاج القائد زمان الله مميش على اليمين، دراجر الجلاسي والشيخاوي في الأكس، نزال العيك على الجهة اليسرى يسترجع مكانه خيسوس كاستيو والحاج علي، عبد الرحمن كوناتي، عماد فراج، مايل فرنانديز وحازم المستوري. في هذه اللحظات المخالفة للمستقبل الرياضي بالمرسى في منطقة الحلول منطقة وسط الميدان كان أعلن على الفاول الأخير حكم المباراة بديس بن صالح، والحكم المساعد الأول محمد بكير في هذه المباراة، مساعد ثاني أسامة نوار حكم رئيس في غرفة الفار، أسامة بن إسحاق حكم مساعد، وسيم عمارة، فيليب أجو في تنفيذ المخالفة يعمل العرضية الشلاسي في الرأس في الأبعاد، ثم الكرة الثانية ريكيانز جنيبا إلى الحارس حمزة بن شريفية، يضغط عليها الحاج علي لكن بن شريفية طول الكرة في دفاع الترجي، نزال العيد في قلت العائد في هذه المباراة، فت الكرة إلى عماد فراج في تغيير المكان في هذه المباراة على الجهة اليسرى بعد ما بدأ زوج مباريات الفارطة أمام النجم الساحلي ومستقبل والشبيبة الرياضية بالعمران على الجهة اليمنى في غياب البليلي. نلقاه على بنك البدلاء، ترجع الكرة للحاج علي، ترجع إلى عماد فرج على الجهة اليسرى بهجوم الترجي، الحاج علي العرضية في مناطق الجزاء لكن التدخل من ظهير الأيسر للمستقبل الرياضي بالمرسى أسامة الجبيلي مع في الديون الأخير مع خيسوس كاستيو. إذا الكرة بين أقدام أمين الله مميش في دفاعات الترجي الرياضي التونسي لحمزة الجلاسي، خيسوس كاستيو يطول الكرة الأخيرة خاطية في غياب الدقة في راس عفية في الاستقبال والديون مع عبد الرحمن كوناتي، عفية يتقدم ويدخل الاسمونتاج الكرة وإذاعة الفرصة من نور ماني، وهجوم خطير بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى في دفاع الترجي الرياضي التونسي. سريع في رأس عفية على الجهة اليمنى يعمل العرضية تقريب مدينة المركاج، نورماني يلقى روحه رأس مع الحارس لكن الكرة والتسديد الأخير ما مشيتش مع نورماني في مناطق الجزاء بالنسبة لهجوم مستقبل رياضي في المرسى والإجابة وردة الفعل بعد الهجوم الأول للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة. عودة الكرة في وسط الميدان ثم على الجهة اليسرى العيفي يطلب عماد فراج على الجهة اليسرى مرة أخرى العيفي في المراوغة يدخل الأسمونتاج العرضية لكن في غياب الدقة بعيدة من نزال العيفي بعيدة على حازم المنصوري والحاج علي في مناطق الجزاء وبالتالي الكرة من ضربة المرمى إلى 6 أمتار للحارس حمزة بن شريفية في هذه اللحظات للمستقبل الرياضي بالمرسى. بن شريفية يطول الكرة في النصف الثاني من الميدان في دفاعات الترجي ثم الكرة في وسط الميدان في رأس عيفية للنمسة الوحيدة من كوني خلفه ثم إلى الشوش عزيز يخطئ التمرير عن سكنيفا يستخلص الكرة المطالبة بمخالفة للترجي الحكم يعطي الأسبقية بعدم وجود المخالفة ثم الديول الثاني بين الشيخاوي واللاعب محمد أمين كشيش هذه الكرة النورماني يضغط على دفاع الترجي ثم على أمين الله مميش إلى الحل بين أقدام رائد الشيخاوي في وسط الميدان كسوس كاستيو ثم عبد الرحمن كوناتي كوناتي يبحث عن الحلول طول الكرة في طلب الكرة في ظهر مدافعين الجنوية حازم المستوري في أولى المباريات كاسيسي مع الترجي الرياضي التونسي الحاج علي فراج يطلب بالوان طول لكن يخير الكروس والمايل فرنانديز فراج سيلا بين يدين الحرس حمزة بن شريفية في مناطق الجزاء المستقبل الرياضي في المرسى في 11 دقيقة لعب 0-0 مازال التعادل سلبي في هذه المباراة نورماني واللجلاسي يتفوق للجلاسي ثم الكرة الثانية بين أقدام خيسوس كاستيو طول الكرة في اتجاه مايل فرنانديز والديول مع الجبيلي يتدخل الجبيلي يحط الكرة عود من خلال التماس في هذه اللحظات يتنفذ بسرعة مايل فرنانديز والمراوغة والحكم المساعد الأول يرفع الراية في إشارة أولى الحكم حكم الساحة يقول ما فهمش مخالفة ثم إصلاح الخطأ من المساعد الأول برفع الراية وهو الأقرب للعملية الأخيرة بين مايل فرنانديز والجبيلي على ما أظن في التدخل الأخير أو هو اللاعب محمد أمين كشيش وبالتالي الكرة الثابتة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات مايل فرنانديز أو الحاج علي في تنفيذ الكرة الثابتة في هذه اللحظات المواجهة المباشرة بين الفريقين 110 مباراة في مواجهة سابقة التفوق 67 فوز للترجي 25 تعادل 18 فوز بالنسبة للجنوية فكيف ستكون سيناريوات هذه المباراة من خلال أطوارها عبر الدقائق القادمة من خلال أرضية الميدان ومسرح هذه المباراة ملعب حماد العقر برادس إذا الشارع ستعطى من قاضي هذه المباراة السيد بديس بن صالح ينبه على اللاعبين في مناطق الجزاء مناطق المونتاج في إشارة أكيد لتواجد غرفة الفار للمنع من ارتكاب أي خطأ في هذه اللحظات. الحاج علي يرفع الكرة في مناطق الجزاء المقصية ما مشيتش مع عماد فراج في الكرة الأخيرة وبالتالي ضائع الكرة الثابتة الأخيرة على هجوم الترجي الرياضي التونسي وعائد الكرة بالاستحواذ إلى المستقبل الرياضي بالمرسى في عادة الكرة للدوران على
1: عبد السلام في توقيت
3: ميدان في توقيت 13 لعب 0-0 محمد أمين
1: واضح 0-0 نمشي إلى ملعب المتلوي مقابلة نجم المتلوي أمل حمام سوسة بصوت روف العياري. مساء الخير روف.
4: نعم مساء النور مجددا محمد أمين برغم دقيقة 12 من الشوط الأول ولقاء نجم المتلوي وضيفة أمل حمام سوسة زاد التعادل الصغير بين الفريقين لاحظ ناش مسجلناش كذلك الفرص الجدية وكذلك الفرص اللي تم باهتزاز الشباك من هذا الجانب أو ذاك يكاد ينحصر اللعب طبعا في وسط الميدان نعرف حراره الطقس ربما ما زلنا في بدايه هذا الموسم، هذه ربما العوامل الكل تخلي اللاعبين لحد الان ما تماش دون ربما المطلوب من على مستوى الاداء بالنسبه للاعبين. ننتظر ان شاء الله يرتفع اكثر مستوى اللعب ويشوفوا اللوحات الفنيه وكذلك الاهداف في مباراه واعده مفتوحه على كل الاحتمالات بين النجم المثلوي وامل الحمام سوسه. كما تغيير اول باش يصير في هذه اللحظات شاهد اللاعب حامل الفنيه رقم 34 من جانب المنتصر الرومي لاعب نجم المثلوي بعد الاوجاع اللي التفتوا في بدايه المباراه هكا يخير الاداره الفنيه اخراج اللاعب. اذا يخرج اللاعب منتصر التومي واللاعب المحوري المدافع المحوري تبعوا اللاعب اللي دخل توا مكان منتصر التومي. ولا تغييرات في صوره تشكيله نجم المثلوي تصرف على كره عاليه من مناطق نجم المثلوي الى مناطق امل حمام سوسه. حاليا الكرة على مستوى خط منتصف الميدان والكرة تخرج في الأخير للتماس خرج لاعب أمل حمام سوسة والتماس يتنفذ عن طريق اللاعب أسامة الهجري. يتواصل الهجوم ثم محسوعة من دفاع أمل حمام سوسة محاولة عكس الهجوم تمشي الكرة طويلة في اتجاه عمر السماوي يخش الكرة هذه يأخذها اللاعب طبعا اللاعب يكسر كوالغان هو اللاعب رقم 26 أيوب التالي أولى المشاركات لهذا اللاعب المتدب حديثا بالنسبة لنجم المثلوي أو المشاركة اليوم مع فريق النجم المثلوي. إذا تغيير تعويض فيراري وهذه فرصة تزيد عن طريق ترونزون تمشي الكرة ما تحكمش ربما الكرة كما يجب والتزيد تغيب عنها الدقة تخرج الكرة محادية للقائم الأيمن للحارس محمد أمين الحزبي تخرج الكرة أو نعم ثم تسلل يعلن الحكم قبل ما يحاول لاعب نجم المثلوي. هذه المحاولة الأخيرة تنتهي بتسديدة مرة جانبية على كل المخالف تسلل لفايز أمل حمام سوسة في مناطق أمل حمام سوسة. طبعا يعطي الحكم إشارة تنفيذ تتنفذ أسامة الهجري تمشي الكرة في منتصف مناطق نجم المثلوي أمين الجزيري يرجع الكرة من خلف اتجاه الغازي عبد الرزاق حامل شارة القيادة اللي أمل حمام سوسة يوزع الكرة ما يخرجش عليها زميله تخرج الكرة ضربة ستة أمتار لفايت نجم المثلوي. التنفيذ باش يكون عن طريق الحارس محمد عزيز الجاوي ذكروا لكل من تحقبنا الآن على موجات الديوان نقترب من ربع ساعة لعب فعلا ربع ساعة لعب منذ انطلاق الشوط الأول من لقاء نجم المثلوي وأمل حمام سوسة ما زالت النتيجة 0-0 بين الفريقين. من الحارس يمشي مباشرة إلى حارس مرمى أمل حمام سوسة محمد أمين الحزقي يأخذ الكرة هذه حاول باش يرسل الكرة إلى مناطق نجم المثلوي بالفعل تمشي الكرة بالتغطية محمد بوزغبية ترفع الكرة عالية تمشي الكرة تقول لفريق أمل حمام سوسة ترفع عالية في محور الدفاع يظهر المدافعين التوزيعة دخل الدفاع في مرة أولى ثم الظهير الأيسر لنجم المثلوي بعد الكرة من مناطقه ثم توصل الكرة في اتجاه جعفر موسى. جعفر موسى لاعب أمل حمام سوسة والحكم يأمر بوسط اللاعب تمشي الكرة ما زالت في مناطق نجم المثلوي والمحاولة لفريق أمل حمام سوسة توصل الكرة من اللاعب ريان فيجو بعد على الكرة يتحول هجوم عاكس سريع لنجم المثلوي لكن اللاعب عامل القميص رقم 14 توزيعته برونغون انا تمشي الكرة بدون عنوان عبي مد الكرة طب الكرة في الحقيقة محمد عامر الجميلي الكرة هذه لكن تمشي الكرة تخرج رمية جانبية في مناطق أمل حمام سوسة. 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول لقاء أمل حمام سوسة هنا ضيف

0: تعود الغسر بالنتيجة 0-0 للنجمة التويوة أمل حمد سوسة محمد علي.
1: واضح، شكرا لك رؤوف. نمشيو إلى ملعب سوسة الأولمبي مقابلة النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران. تفضل هشام.
2: شكرا محمد امين. 20 دقيقه لعب بالتاني والكمال والنتيجه لحالها اصفار. النجم رفع في النسق فرص اهمها وابرزها تصويبه اشرف دمجيف كانت بعيده اوت في الدقيقه 16. اقبلها العمري تصويبه راسيه لكنها مره جانبيه، وصنديق كان تقريبا على مستوى 6 امتار تمريره من ريان عنان، ولكن سوء التعامل مع الكرة خليته ما يستغلش الفرصة، هيك علاش النتيجة تبقى 0-0. عدا ذلك مريناش يعني فرص من فريق شبيبة العمران، ما عدا بعض المحاولات الفردية اللي يتسيدها اللاعب الفنان عدي بالحاج. تمشي كرة تماس لصالح شبيبة العمران من الجهة اليمنى، وين موجود بلال مقنم يطلع غومة بالرأس قصة في وسط الميدان توصل وسام عبيد بدل اللعب لريان عنان، لكن أسبق منه هارون التوكي قصة يرجع الحارس مرميه اللي دور وشتتها كما جاءت وسام الحنجولي تخرجها والتماس لصالح كابتن النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة. وجدي كشريدة يرجع بها لأوتشيكبو أمبروزو توصل لعثمان الجاكيتي يتلف الكرة غومة لكن خير يلعبها مع جيارا. جيارا يعمل كنترول يرجع بها لأوتشيكبو أمبروزو. أوتشيكبو على مستوى وسط الميدان يلعب مع ريان عنان يندو ترجع الكرة لأوتشيكبو الجاكيتي. الجاكيتي يوصلها لمن؟ لوجدي كشريدة. النجم الرياضي الساحلي يبحث عن حلول، حلول بحكم غلق المنافذ والمساحات من فريق شبيبة العمران اللي كل لاعبيته متواجدين في مناطقهم. جرا يرجع بها لوشيكبو، كل لاعبيه النجم الرياضي الساحلي في مناطق شبيبة العمران. توصل الكرة عثمان الجاكيتي تتقص الكرة عن طريق علي كازمير. علي كازمير يحاول يراوغ، توصل الكرة عثمان الجاكيتي ويلعبها مع وسام عبيد. وسام عبيد تقريبا كل الكرات تمر عليه، لاعب فنان وسام عبيد. وصل عثمان الجاكيتي عاشمي غومة بسيقه اليساري وسع، وسام عبيد برغم قصر قامته في القائم الثاني موجود ولكن ياخذ كرة على النازل تمشي سهلة اوت. ضربة مرمى لشبيبة العمران، ضربة مرمى للحارس وسام الحنجولي. قلنا انه بعد الجولة الاولى الزامية وضع لزيكون باش يتحطوا كرة يعني عليهم وتجنب كل الشوائب، يعني تجنب كثير من ملتقطي الكرات. ورينا انه الامر فعال لانه الحارس يلقى كرة على يمين وكرة على يسار وحاضرة في وسط الميدان تقريبا، ثم على مستوى الوسط كرة، وايضا في كل منطقة من المناطق على اليمين وعلى اليسار كرة، يعني 6 كرات مع زوز بحضة للحارس مش نلقاه، نلقاه تقريبا 8 كرة 10 كرات. هذا يعاون باش اللعب الفعلي يكون اكثر. هذا نستثنينها يعني التقطعات المرتبطة بالمخالفات والحال. هنا مخالفة لعدي بالحاج في وسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. عدي بالحاج باش ينفذ المخالفة.
1: واضح هشام. نمشيو الى ملعب حمد العقربي براد سما تغيير على مستوى النتيجه في مقابله الترجي التونسي مستقبل مرسى. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد امين. هدف السبق في توقيت 23 دقيقه لعب للترجي الرياضي التونسي من الكره الثابته التنفيذ من معز الحاج علي على القائم الاول مايل فرنانديز باليسار يحط الكره ويسكن الكره في شباك الحارس حمزة بن شريفية ويحذف ليش السبق للترجي الرياضي التونسي في 23 دقيقة لعب محمد أمين.
1: واضح شكرا لك عبد السلام. إذن هدف مقابل صفر للترجي ضد مستقبل المرسى، هدف كان سجله الكاميروني مايل فرنانديز. نرجع لأولمبي سوسة هشام بن جمعة. تفضل.
2: شكرا محمد أمين. لعبت المخالفة تماس حاليا شبيبة العمران تويتي بالرأس وسهلة، وخالفة كان تلعبت بشكل كوي وتصويبة قوية من الرياق الأيسر. تبديلها.

0: حارس صبري بن حسني هي ابرز كرات شبيبه العمران، والتصدي يعني كان على مستوى الزر، ضربه الكره في الزر وتدخل الدفاع، تمشي كره في محور دفاع فريق شبيبه العمران. ثاني همامي تمشي كره على اليسار والموجود هارون الكوكي، تتقص وترجع من جديد ساندي يعمل كنترول ويرجع بها لعثمان الجاكيتي بدوره، يمرر الكره لعزمي غومة، عزمي غومة يلعبها مع أسامة عبدين، تخاف الكرة قصة عودي الحاج يطلع في الهجمة، عودي تويتي في الكرة، عودي مرة للتويتي، تويتي المنسى بتحت عملياته بنزينة قية ديارة قصة الكرة، هجمات سريعة وممتازة جدا من فريق شبيبة العمران في قيادة عودي بالحاج اللي لمساته فيها برشا فن. تمشي كرة على اليمين، مين موجود؟ وجدك شريدة يمر الكرة طويلة لعبد الله العامري، عبد الله العامري طريق في الوقت الايمن يمرر الكره، ولكن موجود علي كازمير يقص الكره تسال وجدي يوزع في القائم الاول، تتجاوز الجميع موجود الدفاع كما جات شتتها وخرجها ركنيه وارتباك على مستوى دفاعات شبيبه العمران، ركنيه على يمين الحارس اسامه الحنزوري يمشي تنفيذها، اسامه عبيد عطاش شرط التنفيذ الحكم، اسامه عبيد بس ينفذ على يبدو في القائم الاول يجي راينا عليه ملعب عين دو، يمشي الكوره لاسامه عبيد من جديد، اسامه بجنبه ريان يمر كوره ممتازه جدا ريان يدخل تحت العمليات والدفاع يتدخل برشا علاقه، توصل الكوره للكابتانو غايد بن حميده يطولها لعديد الحاج وديارا حاضر يضرب الكرة في عدي يربح تماس في تنفيذها، الحكم يقول يوقف اللعب ويعطي راحة لكل الفريقين، كولينج بريك حتى يتنفس كل الفريقين السعداء يشربوا الماء، نعرفوا أن حرارة الطقس وكذلك من الجيتي أكيد لنا عودة بعد قليل كالكلمة زميلي محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك هشام. إذن لحد الآن هدف وحيد في مقابلة اليوم، مقابلة الترجي هدف مقابل صفر للترجي ضد مستقبل مرسى، هدف كان سجله مايا الفرنانديز، بقية مقابلة صفر مقابل صفر بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة الرياضية بالعمران، صفر مقابل صفر حاليا في 23 قلاب بين النجم المتلاوي وأمل حمام سوسة. أخبار مع بعير عوجي، بعدها نرجع لسبورماك.

0: يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة ديوان فام عسلمة. وحدات الحماية المدنية بصفاقس تواصل جهودها للسيطرة على حريق اندلع ظهر اليوم بمصنع للعجلات المطاطية المستعملة بمنطقة حقونة على طريق السلطنية من ولاية صفاقس. والمدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس العميد زياد السديري يقول في تصريح لديوان فام إنه تم تسخير 6 شاحنات أطفاء وسيارة إسعاف للتدخل والسيطرة على الحريق. وأضاف السديري أن النيران أتت على مساحة تقدر بحوالي 2000 متر مكعب، لافتا إلى أنه لم يتم لحد الآن تحديد أسباب اندلاع الحريق. لأول مرة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين تنطلق أولى عمليات زرع أجهزة تنظيم ضربات القلب على 4 مرضى بكفاءات طبية من القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بمدنين، وتحت إشراف فريق طبي من المستشفى العسكري بتونس ومن المستشفى الجامعي بسهلول بسوسة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة طبية جديدة نحو تعزيز خدمات طب الاختصاص ومنها طب القلب وتطوير الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بمدنين وتقريب التدخلات من مرضى ولاية مدنين والولايات المجاورة والجنوب الشرقية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتحي الأبيض يؤكد في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن عدد من الأراضي الدولية المهملة التي تم استرجاعها وتسليمها إلى ديوان الأراضي الدولية أصبحت في وضعية صعبة بعد سنوات من الإهمال، حيث تحولت أجزاء منها إلى غابات وأصبحت غير صالحة للحرث وتحتاج إلى تدخلات كبيرة لإعادة تهيئتها واستغلالها فلاحيا. إلى الشأن الدولي، سلطات الاحتلال تشدد إجراءاتها في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة في وقت تمنع فيه رفع الأذان داخل الحرم لليوم 75 على التوالي، بالتزامن مع تنفيذ أعمال في سقفه في خطوة يقول مسؤولون فلسطينيون إنها تمثل تعديا على صلاحية الأوقاف وبلدية الخليل ولجنة أعمار الحرم. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى 4362 شهيداً و 12378 مصاباً منذ 2 مارس الماضي. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصين ونيبال إلى 1387 قتيلاً. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: ديوان فام عسلمة.
2: عسلمة ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
6: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
7: توصل معكم في سبور ماغ من طويل لغاية الساعة 8:00، بتوصلين زادة في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة 3 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونرجع لمقابلة ملعب حمار العقرب ببيرادس بين الترجي ومستقبل المرسى. ديما كير التقدم للترجي هدف مقابل صفر، بقيت زوز مقابلات صفر مقابل صفر. تفضل عبد السلام.
8: شكرا لك محمد أمين. 36 دقيقة في الشوط الأول من مباراة الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، واحد بلاش هدف السبق من أقدام الكامروني مايل فرنانديز بعد العرضية من كرة ثابتة من أقدام معز الحاج علي في الأسيس، وبالتالي هدف بصفر في هذا الشوط الأول إلى حدود هذه الدقيقة. وثم تتوالت يعني الكرة الخطيرة خاصة على الجهة اليمنى بأقدام مايل فرنانديز التسويب الجنبة التسويب جنبة القائم الأيمن للحارس حمزة بن شريفية عائد الكرة في هذه اللحظات من الجهة اليمنى بالاستحواذ للمستقبل الرياضي بالمرسى من القائد محمد عزيز الشوش في تنفيذ التماس في وسط الميدان. تدخل نزال العيفي ثم إريك يانزي جنيبا الكرة في وسط الميدان والدويل بين الحمروني وفراج ثم الكرة إلى فيليب أجوال الجهة اليمنى الشوش العرضية وممنيش وهدف التعادل من نورماني وهدف التعادل بعد العرضية على الجهة اليمنى لهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى الكروس في مناطق جزئية الترجي الرياضي التونسي الخطأ في استلام الكرة والخروج للكرة من أمين الله ممنيش وبالتالي هدف التعادل للمستقبل الرياضي بالمرسى في 35 كلاب في هذا الشوط الأول بعد عرضية أولى كانت في أولى دقائق الشوط الأول من فراس عيفية ما استلمش الكرة مليح المهاجم نور ماني في هذه الدقائق تقريب بنفس السيناريو للمحاولة الأولى المحاولة الثانية لهجوم الجناوية لكن هذه المرة الكرة بأقدام هداف الرابطة المحترف الثانية الموسم الماضي نور ماني والكرة في الشباك في 35 كلاعب التعادل 1-1 محمد أمين.
7: واضح إذا نور ماني يحرز هدف التعادل لمستقبل المرسى ضد الترجي هدف مقابل هدف والشبيب الرياضية أبو العمران حاليا نفتح نتيجة نمشي مباشرة إلى هشام بن جمعة. تفضل هشام. هشام
9: اسمع في أمين.
7: تفضل هشام الخط ليك.
9: افتتاح النتيجة في توقيت 36 دقيقة لعب لصالح شبيبة العمران كانت هجمة سريعة ومرتدة بين الثلاثي عديد الحاج التويتي وتويتي ولكن تدخل ديارة خرج كرة في الركنية باغتتنا الركنية وباغتت النجم الرياضي الساحلي وكانت توزيعة من عديد الحاج ولكن صراحة ما هيش سجلت على كل حال افتتاح النتيجة على ما يبدو التويتي كان عندك الإعادة متنا صاحب الهدف ويفتتح النتيجة فريق شبيبة العمران في توقيت 36 دقيقة لعب تتغير النتيجة 1 شبيبة العمران من الشيء النجم الرياضي الساحلي.
7: واضح إذن شبيبة العمران تعدل النتيجة ضد النجم الرياضي الأول عفوا تفتح النتيجة ضد النجم الرياضي الساحلي هدف عن طريق رأسية للاعب شبيبة الرياضي أبو العمران بعد أسيس من عودي بالحاج. نمشي إلى ملعب المتلوي في مازال مع المتلوي مش حاضر نرجعوا إلى ملعب حماد العقربي بيرادس مقابلة الترجي ومستقبل مرسى. تفضل عبد السلام.
8: ليك محمد أمين الكرة الثابتة هذه المرة للمستقبل الرياضي بالمرسى الحمروني اللاعب السابق للترجي العرضية ثم الكرة في دينا الحرس أمين الميميشي تعاون الكرة في اتجاه عميد فراج بالكنترول المتميز ثم العودة المتميزة والتغطية المتميزة من قائد الجناوية عزيز الشوش الظهير الأيمن حط الكرة في التماس من تنفيذ الكرة الأخيرة الظهيرة ليس للترجي نزال العيفي ثم خيسوس كاستيو يرجع بالكرة في وسط الميدان يتقدم يروح على مساحة حمزة الجلاسي حتى الكرة على الجهة اليمنى ادرانكر يطلب الكرة كاستيو لكن يخير يعطي للشيخاوي يخير مسار الكرة على الجهة اليسرى متواجد عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان ثم العودة إلى الشيخاوي يتقدم يعني الشيخاوي هو والجلاسي في منطقة وسط الميدان الكرة على الجهة اليسرى عماد فراج ثم نزال العيفي من أجل العرضية والرأسية من المستوري توجنب الصواب وتخطى الشباك الحارس حمزة بن شريفية في الكرة الأخيرة هجوم مثالي لكن الفينيش الغائب على مهاجم الترجي الرياضي التونسي سحب الهدف الأول في مباراة الجولة الماضية ضد الشبيبة الرياضية بالعمران وأولى أهدافه مع الترجي الرياضي التونسي المنتدب الجديد في هذا الميركاتو حازم المستوري ترجع الكرة مايل فرنانديز ثم إلى الحاج علي مايل فرنانديز منطقة 18 يضرب الكرة لكن بدون القوة اللازمة الكرة الأخيرة للكامروني الجناح الهجومي الأيمن للترجي الرياضي التونسي الأساسي في هذه المباراة في خيارات المدرب السيد لورينسيو ريغي كاف مدرب الترجي الرياضي التونسي عائد الكرة في الاستحواذ للجنوية من أقدم وسيم الله بحري طاولة الكرة ثم تستدم بلعب الترش جراثي التونسي وفي الأخير الكرة من خلال التمس على الجهة اليمنى للمستقبل الرياضي بالمرسى في هذه اللحظات عزيز الشوش حفيظ التمس طاولة الكرة الحمروني بالرأس ثم الكرة من خلال المخالفة يعلن عليها بديس بن صالح المخالفة ضد دفاع الترجي الرياضي التونسي ولصالح صاحب هدف التعادل نور ماني في وسط الميدان في هذه اللحظات تقريبا على الجهة اليمنى من وسط ميدان الملعب بهجوم المستقبل الرياضي بالمرسى من تنفيذ الكرة الثابتة عزيز الشيوش يرفع الكرة تدخل من معز الحجلي عائدة بالكرة الثانية الحارس بن شريفية بن شريفية يضغط عليها مايل فرنانديز لطاولة الكرة حمزة بن شريفية من الحارس بن شريفية إلى الحارس أمين الله مميش قائد الترجي في هذه المباراة الكرة بين أقدام حمزة الجلسي في محور دفاع الترجي في محاولة لبناء الهجوم في هذه اللحظات الحاج علي في الفريسينج مع ريكي أنزيغنيبا ثم الكرة إلى الجلسي يضغط في رأس عيفية ثم كاستيو يضغط عليه فيليبا أجو يستخلص منه الكرة في رأس عيفية بالكونتر أتاك للمستقبل يأتي بالمرسى مزيد الكرة إلى في رأس عيفية العرضية ثم الكرة الرأسية من فيليبا أجو ما كانتش بالرأسية المثالية من متوسل ميتين بالنسبة للجنوية في هذه اللحظات وبالتالي عائدة بالاستحواذ الكرة بين أقدم عبد الرحمن كوناتي إلى عماد
7: عبد السلام في توقيت
8: 40 دقيقة لعب 1-1 التعادل الإيجابي في هذه المباراة محمد أمين
7: واضح إذن حاليا تعادل بين الترجي ومستقبل مرسى هدف مقابل هدف شبك العمران متقدم بهدف هارون الكوكي ضد النجم الرياضي الساحلي وصفر مقابل صفر بين فريق نجم المتلوي ومن الحمام سوسة فاصل إشهاري بعد أن نرجعوا لمواصلة النقل المباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: Publicité.
1: شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة من 7 إلى 10 سبتمبر بمدينة ياسمين الحمامات. يجتمع الخبراء وصناع القرار والمبتكرون لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية والإفريقية. حوكمة وسيادة، ابتكار، استثمار وشراكات. قمة الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة نحو مستقبل أذكى.
2: انتم تسمعوا في سبور ماج.
3: متواصلين معكم من طويل لغاية الساعة الثامنة. نمشي ونرجع إلى ملعب أولمبي سوسة، مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشبيبة الرياضية بالعمران. مازال مش حاضر هشام. نمشي إلى المتلوي، مباراة نجم المتلوي من الحمام سوسة، أيضا مازال واضح. إذا نعطي شنو صاير في المقابلات حاليا، هدف مقابل هدف بين الترجي ومستقبل مرسى، بين في مقابلة نجم الرياضي الساحلي وشبيبة الرياضية بالعمران. شبيبة العمران متقدم هدف مقابل صفر. هدف كان سجله هارون الكوكي في الدقيقة 36 بعد أسيست من عودي بالحاج، وفي مقابلة نجم المتلوي وأمل حمام سوسة 0-0. واضح. إذا نعود نرجع إلى ملعب حمار العقر ببيرادس، مقابلة الترجي مستقبل مرسى، مع عبد السلام مقراني. تفضل سلمة.
4: شكرا لك محمد أمين. في هذه اللحظات في 42 دقيقة لعب، التعادل 1-1 والاستحواذ للترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات من الظهير الأيسر نضال الإيفي، ثم يسلم الكرة إلى خيسوس كاستيو إلى الجلاسي. الجلاسي في وسط الميدان يتقدم بالكرة، ثم التمرير الخاطئ يقتحى دفاع الإغناوية. في هذه اللحظات الحمروني يدور بالكرة والمراوغة، ثم يسلم الكرة إلى الجبيلي على الجهة اليسرى لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى. عودة نور ماني ممتازة المراوغة بدراجر، ثم الكرة يسلمها لعفية، لكن خروج الحارس من الله مميش. هجوم كثير كان من المستقبل يدي برمارسة في الكرة الأخيرة. عبد الرحمن كوناتي في قيادة الهجوم والمخالفة، ومعها الكرت الأصفر من الحكم بديس بن صلاح في وجه ظن اللعب الكوني خلفه. بالفعل هو الكوني خلفه يتحصل على الكرت الأصفر في هذه اللحظات، هو الكرت الأصفر الثاني في هذه المباراة. الأول كان إلى الظهير الأيسر أسامة الجبيلي قبل لحظات بتدخله مع الجناح الترجي مايل فرنانديز وقطع الكونتر أتاك، وبالتالي كارت أصفر لأسامة الجبيلي. وفي هذه اللحظات للكوني خلفه، والسلامات للاعب المستقبل الرياضي بالمرسى أظن نورماني يتعرض للإصابة في هذه اللحظات على أرضية الميدان. يتدخل الطاقم الطبي في هذه اللحظات لإخراج نور ماني من أرضية الميدان. سلامات لمهاجم الجناوية في هذه اللحظات، أكيد هل سيواصل أو لا الهداف صاحب هدف التعادل بالنسبة
3: في توقيت عبد السلام
4: في توقيت 45 دقيقة لاعب محمد أمين 1-1 في هذه المباراة.
3: واضح نزغل توقف اللاعب في ملعب العقرب ببيرادس. نرجع لأولمبي سوسة في اللحظات الأخيرة للشوط الأول من مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشبيبة الرياضية بالعمران. تفضل هشام.
5: شكرا أمين. جاوزنا الوقت القانوني الدقيقتين الثاني، الحكم أضاف دقيقتين، والنتيجة لحالة تقدم شبيبة العمران بعد هدف هارون الكوكي في الدقيقة 36 من الشوط الأول. تمشي كرة للنجم تتقص عن طريق علي كازمير، كان تمريرة خاطئة من لاعب عادني غومة، ومشي تماس لصالح بليل مجنم لصالح فريق شبيبة العمران. طويلة من بليل مجنم توصل لجاكي سي وسام عبيد، يحطها في أقدام العامري. عبدالله العامري على اليمين الموجود قائد فريقه وجدي كشريدة، وجدي يلعبها مع ريان عنان. ريان عنان يراوغ ريان في الوقت الأيمن، يعمل ريان يوزع ويتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع عفوا ليس ريان عنان وإنما اللاعب أشرف الضيف اللي بدل المكان نتاعه هو ريان عنان. ريان عنان توصل الكرة عبد الله عمري، عثمان جاكيتي يمر الكرة ناحية عزمي غومة، ولكن أسبق منه بلال مجنم يغطي على كورته ويربح. مخالفة ارتكبها اللاعب عجني غومة. مخالفة يعطي الشرط التنفيذ، حكم توزع كرة طويلة ومع تنفيذ المخالفة يعلن الحكم منتصر بالعربي على نهاية الشوط الأول بتقدم شبيبة العمران، هدف مقابل صفر، هدف رأسية هارون كوكي من ركنية ورأسية افتتح بها النتيجة لصالح فريق شبيبة العمران. واحد بشيء شبيبة العمران لنعود إن شاء الله مع انطلاق الشوط.
3: شكرا لك هشام. إذن شبيبة العمران متقدمة ضد الفريق النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله هارون الكوكي. نمشي إلى ملعب المتلوي، صفر مقابل صفر بين نجم المتلوي وفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة. تفضل روف.
0: شكرا محمد أمين. لاعب طبعا جرس المعتبة الملاعب بحمام سوسة يتفع العديد على كل الصفر أبرز الفرص الحقيقة فرصة تحقيق 21 السنة الفاتحة من كانت نجم المتلوي، لكن التدخل الدفاع حقيقة بعد تجديد كذلك الفادي من جانب الأمام في المسوكة والكرة في المحادية من المربع تحين إلى بعض العدقائق طريق أمام المسوكة طالب بمدى الحكام من الحكام للتقنية الفار والحكام الفار يأكد أنه مثل مش يعني ضربة جزاء لكنت أمامك محسوسة وهيك أكثر من العرض أفضل من تجاه دان سفر المسجر. ثم جي أفضل سنة 36 رأسي عزيز لغريسي ظاهر الأيمن دي نجم المتلوي تصدم في دورة أولى بالعارضة الأفريقية ثم دورة مجددة أمام نفس اللاعب تمشي الكرة في اتجاه المدافع نور الدوجي أو عمر السلاوي يخرج الكرة على الخط النهائي المرمى ويجدد فريقه هدف كاد يكون محقق لتبقى النتيجة 0-0 والحكم الرابع يضيف زوز دقائق كوقت مبكر. وهذه الآن ركنية لفريق نجم المتلوي على يسار الحارس محمد أمين الحزبي ضغط في اللحظات الأخيرة قسمت ربع ساعة الأخير من زير فريق نجم المتلوي على الدفاع أمام حمد شوشة بغض افتتاح النتيجة، لكن إلى حد الآن تماسك الدفاع بقيادة الحارس كذلك محمد أمين الحزبي والكرة تمشي عالية في البوكس الدفاع مرة أولى ثم ترجع أمام اللاعب محمد بوزاربية لترفع الكرة عالية على مستوى نقطة ضربة الجزاء والدفاع الأخير كذلك الكرة بملاصقه يمشي الهجوم معاكس وجه لوجه لعبة من حمد شوشة والكرة فرصة العارضة الأفقية محمد أمين الزراعي يهدر فرصة فرصة تفتح النتيجة ما تفتحش أسهل من هذه الفرصة وجه لوجه مع الحارس محمد عزيز الجاوي تفكر ربما المنافذ المؤدية للمرمى على هذاك المهاجم محمد أمين الزراعي يرفع الكرة عالية تمر فرصة العارضة الأفقية واتجه الكرة في الجزاء المستغريسي ينفعها كرة عالية على الفريق الإنجليزية على مستوى نفذ ضرب الجزاء تنفيذ الرمية الجانبية تمشي الكرة الدفاع في مرة أولى يكرس الكرة ثم إبعادها نحو الخميس وبهذه الآونة بالذات الحكيم محمد البركي ينهي بأسفل الشوط الأول باللقاء نجم متلاوي أمالها ملسوسة بنتيجة التعادل 0-0 بين الفريقين لما عاوز المحافظ الأمين مع بداية الشوط.
3: شكرا لك رؤوف. إذا صفر مقابل صفر في مقابلة نجم متلاوي أمل حمام سوس. شبيبة الرياضية بالعمران متقدمة هدف مقابل صفر ضد فريق النجم الرياضي الساحلي. والترجي أمام مستقبل مرسى هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. إذا لحد الآن 3 أهداف في الأشواط الأولى. فاصل موسيقي بعدها نرجع لسبرماك.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: Publicité. أنا كبرت في عائلة قراء أطفال SOS،
2: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زادة يتأمت بيا
1: وتمدت بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
4: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: انتم تسمعوا في سبور ماج.
2: 40 دقيقة بعد الساعة الخامسة نرجع في النقل المباشر لمقابلات اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية بشكون بملعب أولمبي سوسة مع هشام بن جمعة مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشباب الرياضي أبو العمران. ديما للتقدم للضيوف شباب الرياضي أبو العمران، هدف مقابل صفر، هدف كان سجله هارون الكوكي. تفضل هشام. هشام واضح هشام يبدو انه مازال ماهوش حاضر. نرجع ونمشيو الى ملعب حمد العقربي برادس مقابله الترجي الرياضي التونسي ومستقبل مرسى. هدف مقابل هدف. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك مره اخرى محمد امين. بدايه الشوط الثاني من مباراه الترجي الرياضي التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى، شوط اول كان انتهى على نتيجه التعادل ايجابي بالواحد واحد، هدف اول لمايل فرنانديز في 23، ثم التعادل من نور ماني بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى. بداية الشوط الثاني المستقبل الرياضي بالمرسى دون تغييرات على التشكيلة بالنسبة لحراسة المرمى، نلقاو حمزة بن شريفية على اليمين، محمد عزيز الشاوش القائد، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي يكون خلفه. هذه كرة خطيرة من فراس عيفية لكن تدخل دفاع الترجي، ثم الراية تأتي براية الأوفسايد، التسلل من الحكم المساعد الأول يرفع راية التسلل على فراس عيفية. قلت نواصل مع أسامة الجبيلي يكون خلفه فيليب أجو، ريكي أنزك، نيبان أورماني صاحب هدف التعادل، محمد رينا الحمروني وفراس عيفية. بالنسبة إلى التشكيل الترجي الرياضي التونسي زوز تغييرات في الكاش، أمن الله مميش، محمد راجل أجلاسيا شيخاوي، نزال العيفي، خروج خيسوس كاسيو، وكذلك معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي موجود، عماد فراج، مايل فرنانديز، حازم المستوري. هذه كرة للترجي في مناطق ال 18 لكن العودة الدفاعية من محمد ريان الحمروني. قل دخول محمد الحاج محمود وكذلك حمزة رفيعة مع بداية الشوط الثاني في أولى التغييرات. الكوتش السيد لورينسيو ريكيكاف مدرب الترجي الرياضي التونسي بداية الشوط الثاني بكرة أولى خطيرة، وهذه اللحظات الحكم السيد باديس بن صالح يشهر الورقة الصفراء في وجه اللاعب محمد الحاج محمود، ورقة صفراء أولى في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي بعد زوج ورقات صفراء كانت ضد أسامة الجبيلي ظهير الأيسر للمستقبل الرياضي بن مرسى، وكذلك الكوني خلفه متوسط الميدان. بالنسبه للجناويه سلامات للاعب المستقبل ملقى على ارضيه الميدان في هذه اللحظات. قلت بدايه قويه للمستقبل الرياضي بن مرسى مع بدايه الشوط الثاني بكره خطيره كانت من فراس عيفيه، لكن التسلل برفع الرايه من الحكم المساعد الان، ونذكر بقضاة هذه المباراه وطاقم التحكيم حكم رئيسي السيد باديس بن صالح، مساعد أول السيد محمد بكير، المساعد الثاني السيد أسامة نوار. بالنسبة إلى غرفة الفار الحكم الرئيسي السيد أسامة بن إسحاق، والحكم المساعد وسيم عمارة. إذن في انتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات مع بداية الشوط الثاني تقريب في 49 دقيقة. لعب محمد أمين، النتيجة تعادل إيجابي 1-1 بين الترجي والجناوية.
2: واضح. نمشي للأولمبي سوسة مقابلة النجم الرياضي الساحلي والشبيبة الرياضية بالعمران. تفضل هشام.
4: شكرا محمد أمين. وصلنا لتوقيت 54 دقيقة لعب ونتيجة لحالها، تقدم شبيبة العمران هدف مقابل صفر، لا تغيير في النتيجة ولا تغيير في التشكيلة أيضا. النجم الرياضي الساحلي بيحاول يلقى الحلول، يعني سواء كان الرياق الأيسر أو الأيمن حتى في التوغلات في محور الدفاع، ولكن لا سبيل إلى مرمى أسامة الحنزوري. تمشي كرة طويلة ناحية التواتي، يطلع بالرأس الجراء، توصل جاكيتي، جاكيتي يلعبها مع أشرف الضيف، يربح تماس أشر، ترجع كرة في وسط الميدان عفوا ناحية وجدي كشرير، يلعبها مع أسامة عبيد في وسط الميدان، أسامة عبيد، أسامة عبيد في الرواق الأيمن، يتوغل إلى وجه الزميل، شعمل أسامة بخارج الرجل، يمهد، توصل كرة الصندي، يعمل كنترول ويرجع بها لعثماني جاكيتي، أشرف الضيف يحطها شق اليمين، يصوب أشرف
5: هدف التعادل عن طريق أشرف بالضيف، تسديدة بالساقه اليمين ترتدم بالدفاع، وتعلن على تعديل النتيجة لصالح النجم الرياضي الساحلي. هدف ممتاز وتسديدة ممتازة خارج منطقة العمليات، أشرف بالضيف يعدل النتيجة لصالح النجم الرياضي الساحلي بعد ما غلطت الكرة حارس أسامة الحنزولي حكم أنها ارتطمت في أحد مدافعي فريق شبيبة العمران، وتعود الكفة إلى نصابها 1-1 في ليتوان وشبيبة العمران. الحكم مؤكد الهدف بعد النقاش مع حكم الفار في تصويبة خارج منطقة العمليات، ارتطمت في الدفاع ما كانتش حاجة يعني تدعو إلى الريبة والشك، وهدف التعادل في توقيت 55 دقيقة لعب، 55 دقيقة لعب، يعود النجم الرياضي الساحلي ليعدل النتيجة من أقدام أشرف بنزيف. يمشي كرة في وسط الميدان، عديد الحاج، عديد الحاج خطيرة يا جماعة فريق شبيبة العمران، وبنزينة قية عزمي غومة يخرجها في التماس، تماس قريبة من منطقة عملية النجم الرياضي الساحلي، يمشي الكرة علي كاسمير شبيبة العمران، فريق يعرف جيدا إمكانياته، يعرف نقاط قوته، يمشي الكرة لأورشيد بو، التصو ترجع من جديد الديارة، الديارة يبدل العب كليا ناحية وسام عبيد، وسام عبيد في منطقة العمليات يتصور ويربح ركنية، ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي في على يسار الحارس أسامة الحنزولي، أسامة الحنزولي اللي ما يجب يعمل حتى شيء للكرة كما قلنا يعني ديفني بعد ما ارتطمت مدافع الشبيبة، الشبيبة الرياضية بالعمران يمشي تنفيذ الركنية، أسامة عبيد تكون يعني خارجة تتوزع الكرة في القائم الثاني، والدفاع بالراس يشتتها، تمشي الكرة العجل زومة كنجيت يخلط ما يخلطش أسامة عبيد، يخلط عليها أسامة عبيد قبل ما تخرج، يحاول يراوغ أسامة عبيد، الدفاع الثاني قبل ما تخرج، موجود ريان عنين يقص الكرة، يحاول يراوغ ريان عنين يدخل تحت عملية ريان، تتفاس الكرة ترجع لأسامة عبيد، يوزع أسامة تمشي الكرة عازمي فوما ما يحسنش الترويض، عازمي ما يزال امتلاك للنجم، وشيك بو ينزلهم عازمي فوما، عازمي فوما في الوقت الايسر يوزع ريان عنين بالراس ما يغريش، الدفاع يشتت الكرة وترجع الكرة كما جات، السويسي يبعد بشتر اللي موجود المعادلة الدفاعية سهلة في أقدام صبري بن حسن، زيارة زيارة يلعبها بقاء الفريق وشيكي سيدة، والحكم يوقف اللعب للقسم الإمام على جيلان السويس، يقف أربع عرضية الميدان ريان عنين والحارس بكل روح رياضية وسام الحنزولي يمشي لمساعدة ريان عنين ويسر المسعفين هذا الجانب أو ذاك، أكيد مباراة حتى لو الحرارة مقبولة نوعا ما، ولكن فيما نعرف ملاعبية في بداية موسم حرارة من نوع هذا يتأثر نوعا ما، والجماهير لا تتأثر ما شاء الله بالقيمة الحاصلة يعني على المدارج، جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي كلب بنداء الواجب
2: في توقيت هشام
5: التوقيت 59 دقيقة لعب محمد أمين، والنتيجة 1-1 بين ليتوان وشبيبة العمران،
2: أجواء جماهيرية كبيرة في أولمبي سوسة الحقيقة من جماهير النجم الرياضي الساحلي، فرصة اختير المستقبل المارسا، وعلى ما يبدو على ما يبدو ضربة جزاء نمشيو إلى عبد السلام المقراني أو تسلل، تسلل نمشيو عبد السلام المقراني في مقابلة الترجي مستقبل المارسا، تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين، بالفعل فرصة اختيرة بقيادة المهاجم نور ماني، لكن الإشارة من حكم الحكم المساعدة الأول بالتسلل عطى الأدفانتج في مرة أولى، ثم الحكم ينتظر القرار الحقيقة إما ضربة الجزاء أو لا بعد الدويل الأخير بين أمين الله مميش ونور ماني في انتظار غرفة الفار ماذا ستقول وماذا سيقرر الحكم الرئيسي أسامة بن إسحاق في هذه العملية الأخيرة. ننتظر وإياكم غرفة الفار إما بمنادات أو الإشارة بالتسلل، التسلل على المهاجم نور.

ثم الكرة الثانية عائدة بين أقدام حمزة رفيعة، حمزة رفيعة إلى عبد الرحمن كوناتي، كوناتي طول الكرة إلى مايل فرنانديز، لكن أسبق من مايل فرنانديز، وبالتالي الكرة إلى ضربة المرمى إلى 6 أمتار لحارس الجنوية حمزة بن شريفية في هذه اللحظات. عائدة الكرة للدوران على أرضية الملعب، يطول الكرة بن شريفية على الجهة اليمنى لهجوم المستقبل، والنورماني يربح الدويل مع الظهير الأيسر نزال العيفي ويربح التماس. وأولى تغييرات الكوتش السيد عماد بن يونس في تشكيل المستقبل الرياضي بالمرسى في هذه اللحظات بخروج اللاعب محمد ريان الحمروني. الحمروني يغادر تشكيلة الجنوية، ودخول اللاعب رقم 8 عبد القادر الجسمي. كذلك دوز تغييرات قادمة بالنسبة للسيد لورينسيو ريجيكاف بالظهور الأول للبرازيلي لوكاس ريبيرو، وكذلك يوسف البليلي بشيخو بلاتو يستلم شارة القائد على حافة الميدان. من سيكون المغادر في هذه اللحظات؟ المغادر هو عماد فراج، عماد فراج، ويدخل البليلي، وكذلك يغادر دراجر، دراجر بالفعل يغادر، ويدخل لوكاس ريبيرو في هذه اللحظات في تشكيل الترجي الرياضي التونسي تحت تصفيق الجماهير على لوكاس ريبيرو في الظهور الأول مع تشكيل الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة من خلال التماس من الظهير الأيسر نزال العيفي للترجي الرياضي التونسي إلى الشيخاوي، حط الكرة بين أقدام حمزة الجلاسي. في هذه اللحظات الكرة على الجهة اليمنى تقريبا حاج محمود يصبح كظهير أيمن في تشكيل الترجي بعد مغادرة دراجر. ترجع الكرة لوكاس ريبيرو، الكرة الخاطئة لمايل فرنانديز، ثم الحكم يعلن لمسة اليد ضد مايل فرنانديز في هذه اللحظات بصفيرة السيد بيديس بن صلاح. الكرة سيعيدها حارس الجنوية حمزة بن شريفية في هذه اللحظات كالعادة، باش يطول الكرة على الهجوم بالنسبة للمستقبل الرياضي بالمرسى، لكن الجلاسي يتدخل في الدويل مع عبد القادر الجسمي، يحط الكرة اوت من خلال التماس للمستقبل الرياضي بالمرسى على الجهة اليسرى لهجوم المستقبل. ترجع الكرة يربح الدويل حمزة رفيعة بينه وبين فيليب أتشو، ثم الكرة إلى الحاج محمود إلى الجلاسي لوكاس ريبيرو، لريبيرو ممتازة المراوغة بعبد القادر الجسمي. ريبيرو يغير مسار الكرة لكن لم تصل إلى يوسف البليلي، مقطوعة. ثم الكرة الشيخاوي بعد ضغط نورماني يستخلص الكرة الشيخاوي ثم إلى يوسف البليلي نزال العيفي. البليلي قاد الترجي نو لوك باس في العملية الأخيرة. الكرة الثانية إلى عزيز الشوش في هذه اللحظات إلى دفاع الجنوية في إبعاد الكرة، الكرة في اتجاه في رأس عيفية بعد الخطأ من رائد الشيخاوي في رأس عيفية على الجهة اليمنى لهجوم المستقبل إلى الكوني خلفه فيليب أجو. أجو يرجع الكرة الطويلة بدون أي خطورة على دفاع الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي عائد الكرة الأخيرة لدفاع الترجي من توفيق مميش إلى الشيخاوي ثم إلى حمزة الجلاسي في هذه اللحظات إلى الحاج محمود إلى مايل فرنانديز. فرنانديز فرنانديز في محاولة للمراوغة يرجع إلى الحاج محمود ثم يرجع يستلم الكرة. مايل فرنانديز إلى كوناتي إلى يوسف البليلي في وسط الميدان، مازال البحث عن حل بالنسبة إلى هجوم الترجي. كرة على الجهة اليسرى نزال العيفي، يوسف البليلي في وسط الميدان، كرة دور بين أقدام لاعبي الترجي الرياضي التونسي
الأجلاسي مرة أخرى إلى يوسف البليلي النمسا.

0: تمر التي فيها المستقبل يأتي في المرسى الإبعاد إلى الحارس أمين الميميش في هذه اللحظات. عائدة الكرة مايل فرنانديز ثم إلى حمزة الجلاسي. الجلاسي يبحث على حل التمرير. الحل يأتي من الحاج محمود ثم إلى لوكاس ريبيرو. ريبيرو ولا يوسف البليلي ثم ريبيرو إلى الحاج محمود على الجهة اليمنى بهجوم الترجي. تلمس الكرة في عبد القادر القسمي ثم الكرة مغادرة إلى التميس مرة أخرى يوسف البليلي. الكرة في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي يستلم حزم المستوري ثم كوناتي على الجهة اليسرى مثال العيفي من أجل المرور والعرضية لكن التدخل من دفاع المستقبل رياضي بن ورطة في هذه اللحظات والواجبات الدفاعية من نور ماني حط الكرة من خلال الكورنر بالنسبة للترجي رياضي التونسي في هذه اللحظات من تنفيذ الزراب حمزة رفيعة من أجل الكروس في مناطق الجزاء يعمل العرضية وتدخل دفاع الثنوية والكرة في الأخير إلى التميس. التميس للترجي عبد الرحمن كوناتي إلى نزال العيفي اللمسة إلى رائد الشيخاوي في وسط الميدان. الشيخاوي غير مسار اللعب على الجهة اليمنى إلى الحاج محمود. الحاج محمود يستلم الكرة ممتازة بخارج الرجل إلى نزال العيفي. العيفي لكن عودة دفاعية متميزة للمستقبل الرياضي بن مرسى. العيفي مازالة الكرة والعرضية ثم تستدي من الحارس بن شريفية ثم الكرة لوكاس ريبيرو. ريبيرو في مناطق الجزاء يخسر الكرة مازالة الكرة الثانية من فيليب أجو والحاج محمود ثم عبد الرحمن كوناتي إلى مايل فرنانديز إلى يوسف البليلي كصانع لعب في هذه اللحظات. مايل فرنانديز البليلي إلى فرنانديز مرة أخرى على الجهة اليمنى بهجوم الترجي. العرضية تأتي من أقدام مايل فرنانديز ثم الكرة خطيرة وتدخل ثم الماستوري وبالنقصية لوكاس ريبيرو. لوكاس ريبيرو لكن راية التسلل بالنسبة إلى الحكم المساعد الثاني أو لي مثل قرار الحكم الكرة الحكم يطمئن على الحارس حمزة بن شريفية. أظن الكرة يشير إلى الركنية حكم المباراة لكن قبل ذلك إصابة الحارس حمزة بن شريفية. سلامات
1: في توقيت عبد السلام
0: في توقيت 65 دقيقة لعب محمد أمين التعادل إيجابي 1-1 بين الترجي والمستقبل الرياضي بالمرسى.
1: وضع 65 دقيقة لعب في مقابلة الترجي مستقبل المرسى ديما متعادل مباراة هدف مقابل هدف منذ الشوط الأول هدف تسجله في مقابلة نجم الساحل شبت العمران هدف مقابل هدف ومقابلة نجم المتلوي أيضا أصفار بين نجم المتلوي والأمل الرياضي بحمام سوسة. بهير عوجي في الأخبار بعد أن نرجعوا إلى سبور ماك في نقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: صوتنا. نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
6: Publicité. الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشريه 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: ديوان اف ام فلاش نيوز.
7: موجز السادسة ديوان اف ام عسلمة. تداول النقد في تونس يواصل منحاها التصاعدي لحدود 3 سبتمبر الجاري، حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في التاريخ المذكور 30,200 مليون دينار وفق ما تبينه معطيات للبنك المركزي التونسي. غدا انطلاق الترشح للحصول على المنحة الجامعية ومنحة الإدماج والقرض الجامعي بعنوان السنة الجامعية الجديدة بالنسبة للطلبة الجدد، ويتواصل إلى غاية 31 ديسمبر على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 15 من جانفي 2027. وينطلق الترشح لفائدة الطلبة القدامى غير الممنوحين وطلبات تجديد المنحة أو القرض وطلبة الماجستير يوم 10 سبتمبر، فيما تمتد فترة ترشح أبناء العائلات المقيمة بالخارج من 10 سبتمبر إلى 31 ديسمبر القادم. أما طلبة الدكتوراه فيمتد ترشحهم من 5 أكتوبر إلى 15 ماي 2027، ويشترط الديوان إرسال الملفات وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع احترام الأجل والتثبت من استكمال الوثائق. النائب بمجلس الإقليم الثاني عن ولاية نابل أنيس الخلفاوي يدعو في تصريح لديوان فام إلى إقرار إجراءات دعم وتعويض لفائدة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات المتضررة من القطع الدوري للكهرباء، مطالبا بفتح الملف بجدية ودراسة إمكانية مساعدة المتضررين خاصة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات. وزارة الشؤون الثقافية تفيد بأن المعهد الوطني للتراث بصدد تحيين الوضعية العقارية لموقع صبر المنصورية الأثري بالقيروان، وخاصة الجزء التابع للخواص، وذلك بتقليص المساحة التي اكتسحها البناء الفوضوي والاقتصار على المساحات الشغرة والبيضاء، وذلك على أثر طلب تقدم به والي القيروان يتعلق بتحديد المساحات المتبقية الشغرة للموقع والاستغناء عن المساحات المبنية. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصادر إيرانية وإقليمية بأن إيران تواجه حاليا واحدة من أشد الضغوط الاقتصادية في تاريخها بعد تعايشها سنوات مع العقوبات. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
5: ديوان فيلم في نادل والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فيلم.
0: فوتكم.
5: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
8: تصل معكم في سبور ماغ. إذا منذ قليل يوسف بليل أضاف الهدف الثاني للترجي عن طريق هدف وأسيست من ريبيرو، عفوا عن طريق أسيست من ريبيرو. البليل يضيف الهدف الثاني في دقيقة 70 بعد دقيقة أو دقيقتين من دخوله. نرجع إلى ملعب محمد العقربي برادس بصوت عبد السلام المقراني. كما قلنا الترجي يضيف الهدف الثاني عن طريق يوسف بليل بعد أسيست من ريبيرو.
9: شكرا لك محمد أمين. بالفعل دقيقة 67 هدف البليلي هو الثاني للترجي الرياضي التونسي بعد صناعة الهدف وأولى الأسيستات بالنسبة للوكاس ريبيرو يصنع الهدف، ثم التحذير ليوسف البليلي. البليلي وجه لوجه يتراس مع الخارج حمزة بن شريفية، يضع الكرة لتلمس الشباك ومعلن هدف ثاني في حمادي العقربي برادس. تقدم للترجي الرياضي التونسي بعد فرص عديدة ضائعة لهجوم الترجي الناجعة والفعالية تأتي بأقدام البديل يوسف البليلي وقائد الترجي في هذا الشوط الثاني. إذن 2-1 السبق مرة أخرى للترجي. هذه الكرة بقيادة السامبا البرازيلي ريبيرو في المراوغة الأولى ثم الثانية والتدخل من عباس عبد الودود يقطع الكرة ثم عائدة إلى القائد العزيز الشاوش نورماني المراوغة بنزال العيفي يربح الدويل نورماني ويربح معها الفاول ويربح معها المخالفة على الجهة اليمنى لدفاع المستقبل الرياضي بالمرسى الذي يبحث على ردة الفعل في هذه الدقائق بعد تلقيه ثاني الأهداف في هذه المباراة. عائد الكرة في وسط الميدان يوسف البليلي يربح الديول الأخير يعمل الروليت ثم بنولوك باس متميز اللقطة الفنية يوسف البليلي مايل فرنانديز في الوان في وان مايل فرنانديز البحث عن الحلول حاضر إلى الحاجة محمود العرضية لا أحد في استلام الكرة وفي التسويب في مناطق الجزاء في اللقطة الأخيرة لهجوم الترجي الرياضي التونسي. البداية من وسط الميدان في الهجوم الأخير من يوسف البليلي بعمليات فنية متتالية يغير مسار الكرة على الجهة اليمنى مايل فرنانديز يحذر للحاج محمود يعمل الروتري في مناطق الجزاء في مناطق الثمتاج ثم لوجود للمستوري في الكرة الأخيرة وبالتالي ضائعة الفرصة على هجوم الترجي الرياضي التونسي. سلامات للاعب المستقبل
8: وضع في توقيت سليم
9: في توقيت 72 في قلعب 2-1 في هذه المباراة بين الترجي والكناوية. محمد أمين
8: نزغل توقف اللعب في ملعب محمد العقل بيرادس. نرجع إلى ملعب سوسة الأولمبي مقابلة النجم الرياضي الساحلي وشبيب الرياضية بالعمران ديما نفس الريزلتا هدف مقابل هدف بين الزوز فرق.
10: أمين في سوسة نفس الشيء اللعب متوقف كما نعرف يعني كولين بريك يعني فتحة باش اللعبية ياخذوا ولا والتحكيم أيضا راحة ويشربوا الماء ولكن ما يلفت الانتباه والضغط الكبير من نجم الرياضي الساحلي مع ديما محافظ على السكيل نتاعه وشبيب العمران الهجمات المرتدة. تغييرات عديدة قام بها النجم الرياضي الساحلي من خلال خروج عبد الله العمري ريان عنان وصندي في حين دخول أيوب الفجاري وريان جارة بالإضافة إلى هادي بوسلامة في حين شبيب العمران كان خرج بيلال التويتي ودخل شياب الزغلامي عدا ذلك يعني كما قلنا يعني هجمات من نجم الرياضي الساحلي خطيرة ولكن ما زال صامت فريق شبيبة العمران وفي نفس الآن يعني فريق شبيبة العمران قاعد يسرع في الهجمات نتاعه الخطيرة في البناء بالأساس على اللاعب عودي الحاج.
8: واضح هشام نمشيو بسرعة على ملعب المتلوي بصوت روف العياري بعد نعود نرجعوا إلى ملعب سوسة الأولمبي. تفضل روف.
11: نعم شكرا لك. 29 دقيقة لاعب نقترب من نص ساعة لاعب في هذا الشوط الثاني مازلنا في انتظار الأهداف 0-0 بين النجم المتلوي أمام محمد سوسة رغم التغييرات ورغم كذلك الفرص من الجانبين لا سيما من الفريق المحلي نجم المتلوي فريق المدرب أمين جارة قام بأربع تغييرات إلى حد الآن في حين المدرب يوسف النيابي قام بزوز تغييرات تستعرضون بعد حين على كل كلمة تتابع ربما الوصف في هذه الرديات الأخيرة من المباراة. تمشي الكرة كانت مخالفة تتنفذ لفايت أمل حمل سوسة طويلة توصل في اتجاه عمر السماوي ما يخدش الكرة هذه ترجع للخلف على مستوى خط منتصف الميدان حاله لاعب اللاعب حامل رقم قميص رقم 17 عبد الله الشيخ من جيل نجم المتلوي تواصل الهجوم وترفع الكرة على مستوى خط 18 متر لكن الدفاع يتصدى لهذه المحاولة الأخيرة لنجم المتلوي توصل الكرة لمن تتجاه اللاعب أوبيري مارتا فكلوا الكرة ترجع إلى خط دفاع النجم المتلوي توصل الكرة في اتجاه اللاعب أيوب التيلي تخرج الكرة حاليا رمية جانبية لفايت نجم المتلوي تتنفذ في مناطق نجم التلوث مش الكرة حاليا في مناطق كرمال حمد سوسة والمحاولة نجم التلوث ترفع الكرة عالية فتم كان الحارس محمد أمين الحلفي أخذ الكرة هذه يرفعها كرة عالية تمشي مباشرة في اتجاه عمر السلاوي ماذا يفعل ويخرج الحارس محمد عزيز البجاوي ياخذ الكرة هذه يسقط المهاجم عمر السلاوي يتحول الهجوم لفايد نجم التلوي نسمي الكرة في اتجاه عزيز الظهير الأيمن لنجم التلوي لأنظر الحكم منذ لحظات تمشي الكرة حاليا في مناطق نجم التلوي رفع الكرة عالية من اللاعب أيوب التليبي والحكم يقول كما مخالفة على مستوى دائرة المنتجية لوسط الميدان في مناطق أمل حمل سوسة ننتظر التنفيذ باش تتنفذ المخالفة لفايت أمل حمام سوسة مالك بعيو في التنفيذ خلي الكرة قادم القدام تمشي الكرة طويلة على مستوى 15 متر لمرمى حارس النجم التلوي في التغطية دفاع نجم التلوي تبقى الكرة باقية في مناطق نجم التلوي والهجوم لفايت أمل حمام سوسة ثم رفع الكرة عالي والحكم يعلن المخالفة مخالفة في توقيت 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول من لقاء نجم التلوي وأمل حمام سوسة أصفار بين الفريقين وبطاقة صفراء يرفعها الحكم دون تبدو المدافع ليرتكب هذه المخالفة الأخيرة والمخالفة طبعا يستفيد منها أمل حمام سوسة
8: واضح نكملوا معك المخالفة رفقوا نمشي الملعب الأولمبي سوسة نكملوا معك المخالفة
11: فعلا قلب على قلب باش تتنفذ المخالفة الجانبية بقليل على مرمى نجم المتلوي الحكم ينبه على الجدار في الحقيقة جدار الدفاعي يتألف من زوج لاعبين فقط داخل منطقة 18 متر الكرة في المساحة ما بين خط التماس خط الركنية وخط 18 متر قريبة شوية خط التماس الحكم مازال ما عطاش إشارة التنفيذ للاعب أمل حمام سوسة باش تتنفذ الكرة ينبه في الحقيقة الحكم محرز الماكي على المدافعين باش يحترموا الأمطار القانونية قبل تنفيذ هذه المخالفة كوكب بين اللاعبين المهاجمين ومدافعين نجم التلوي داخل منطقة 15 متر في مرمى الحارس محمد عزيز الجاوي التنفيذ تنفذ عالية مقوسة والحارس يخرج الكرة مرة أولى ثم الدفاع يتكفل بإبعاد الخطر على مرمى نجم التلوي تبقى النتيجة أيضا بعد 24 دقيقة لعب أو عفوا 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني 0-0 بين نجم المتلوي وأمل حمام سوسة محمد
8: واضح 0 مقابل 0 في مقابلة نجم المتلوي وكذلك أمل حمام سوسة نرجع إلى أولمبي سوسة مقابلة النجم الساحلي وشبيبة رياضية بالعمران تفضل هشام
10: شكرا محمد امين يعني تغييرات خروج عبيد الحاج وكذلك غيث بن حميده شارت قياده تتحول الى شاب الزغلامي وايضا زود تغييرات اخرين في صفوف النجم الرياضي الساحلي خروج وسام عبيد ودخول اللاعب رقم 18 نتحدث عن اللاعب ياسين رجب وايضا خروج لاعب رقم 25 عثمان الجاكيتي ودخول لون كونتا يعني أوشيك بوبشول في وسط الميدان عثماني تاكليتي يخرج في توقيت 83 دقيقة لعب ويدخل لون كونتا ترجع الكرة للنجم الذي سهل بحكم أنه كانت هناك إصابة للاعب عثماني تاكليتي إصابة عضلية تصبيل الكرة ناحية مسلمة ما يخبهش وتمشي سهلة في أحضان الحارس وسام الحنجولي أسبق من أيوب الفجيري وتنقل توقيت 84 دقيقة لعب والنتيجة التعادل هنا في أولمبي سوسة بين النجم الرياضي الساحلي وضيفه شبيبة العمران بدل شبيبة العمران بهدف من رأسية هارون كوكي وعدل النتيجة من أقدام أشرف مضيف تصويبة غلطة الحارس بعد ما تطمت في الدفاع يمشي كورة شياب الزغلاني توصل لسويتي عفوا مصطفى تتقص كورة وترجع أشرف الضيف أشرف الضيف يترع في الهجمة يمشي لأيوب الفجيري الحكم يعطي في بقية اللعب ترجع الكرة للاعب. جرى هو اللي خرج وليس عثمان ديكيتي. جرى بوبكر ديارة هو الذي خرج. أنا كان يعاني من إصابة وليس عثمان ديكيتي لأنه مشيك بوبكا في محور الدفاع. قاعد تمشي كرة لريان جارة تختطم في ريان وترجع من جديد الدفاع يأخذ كرة ريان تقطع عملية كان موجود الدفاع يغطي خرج الكرة. علي كاتمير ترجع الكرة لصالح القادم الجديد محمد العسكري. محمد العسكري زين محافظ على كورته. محمد يحاول يراوغ يلعب الكرة مع زميله أنور جويني. أنور جويني في الرواق الأيسر شعمل أنور رجح العسكري. العسكري وكورته ترجع ورائية بالدفاع من جديد يخذها العسكري. العسكري يحاول يراوغ يمر العسكري ويوزع العسكري وتصويبة عالية على مرمى النجم الرياضي الساحلي. تصويبة كانت من لاعب بلال مقنم على ما يبدو. بلال مقنم رقم 27 ظهير الأيمن. تصويبته كانت رجل اليسرى طويلة ناحية يتين الجب ولكن أصبح من جميع الحارس اللي يخرج ويأخذ كرة بكلتا يديه يحطها في أقدام بلال مقنم. التعب تحس وأثر على كلا الفريقين. تمشي كرة الشاب الزغليني ولكن كرة أقرب الصبري بن حسن. 86 دقيقة لعب. واحد ديتوال واحد شبيبة العمران. اشتعلت الأضواء الكاشفة هنا في أولمبي سوسة. كرة خاطئة تقص وترجع خاطئة من جديد لصالح ديتوال. وشيكبو ياخذ كرة يدور بها وتمشي كرة لون كونتان. لون كونتان طويلة على وجدي كشريدة خاطئة وتمشي تماس. تماس لصالح شبيبة العمران. تعرض الكرة مش تشفيسي ولكن الحكم يقول عاود العرض من مكانها الطبيعي رغم أن القانون تبدل يعني تبدل العرض من غير مكانها أو بطريقة خاطئة تمشي للفريق المنافس. على كل حال تمشي لبلال مقنم. بلال مقنم يلعبها مع اللاعب مالك جمال اللي أيضا خلف الشوط الثاني. مالك جمال يتوغل في الرواق الأيمن ويدخل ولكن موجود في التغطية اللاعب النجم الرياضي الساحلي ظهير الأيسر عازمي غومة يربح مخالفة بعد ما قص الكرة. يمشي كرة عثمان ديكليتي يليف لون كونتان يلعبها مع هادي بوسلامة. هادي بوسلامة لوجدي كشريدة ريان جارا خاطر كورتو حاول يقص لكن ترجع
8: هشام.
10: نسمع فيك محمد امين.
8: نمشيو الى ملعب نجم المتلوي بسرعه. هدف اول لفريق نجم المتلوي. تفضل روف. روف روف روف تفضل روف. هدف اول لفريق نجم المتلوي.
12: وهو كذلك محمد ابو بخيه يفتح النتيجه لفريق نجم المتلوي. تسديده هذا الحارس محمد امين حسن ويفتح النتيجه لنجم المتلوي في توقيت الآن 40 دقيقة لعب
8: واضح. شكرا لك. اذا الهدف الاول لفريق نجم المتلوي عن طريق بوزعبيه هو اللي سجل الهدف الاول لفريق نجم المتلوي في دقيقه 83 بعد ضغط الحقيقه لابناء المدرب امين جارا. نرجع الى ملعب سوسه الاولمبي. النجم الساحلي واصل محاولاته من اجل خطف هدف الفوز وكذلك شبيبه العمران متشبث بنقطه بحب يرجع بكيد بنقطه من ملعب سوسه الاولمبي. تفضل هشام.
10: شكرا امين. ابن مركز التكوين بوزعبيه للنجم الرياضي الساحلي وحامل الالوان فريق نجم المتلوي. متلوي تمشي الكوره ليشرب الضيف صاحب هدف التعادل هذا مع عثمان ديكيتي. عثمان ديكيتي وصل وجدي كشريده. وجدي كشريده يعمل كنترول يرجع بين فيليب لون كونتان على مستوى صف الميدان يوصلها عثمان ديكيتي. عثمان يبدل اللعب لمن ليشرب الضيف للاعب غومه. غومه مع اشرب الضيف ترجع كره اشرب الضيف يوزع كره في القائم الثاني يدخل الدفاع في مره اولى. ريان جارا يخلط عليها يمررها لعثمان ديكيتي يتبطع عثمان يوصلها لاشرف. اشرف ايش يسوي ايش يعمل اشرف يمرر الكوره يلعبين دوم مع اثنين رجب توصل الكوره ليوب الفشيري يسقط يدخل الدفاع ويشتت الكوره كما جات يخلط ما يخلطش. شياب الزغليني معاه فيليب لون كونتان والحكم يعطي تماس لصالح فريق شبيبة العمران، والحكم يعطي ورقة صفراء للمدير الرياضي لشبيبة العمران. على كل حال تنس لعب الكرة توصل العسكري، العسكري تتقصده يتين رجب يلعبها مع ريان قارة، ريان قارة توصل الكرة لمن بسلامة من يتين رجب، عثمان الياكيتي عاجي يقوم على مستوسط الميدان يقوم كرة ولكن كرة خاطئة ناحية اللاعب أشرف مضيف. الحكم يزيد 6 دقائق كوقت بديل مع انتهاء الوقت القانوني. النجم يسعى لهدف الانتصار في حين فريق شبيبة العمران مستبسل فيما تبقى من دقائق. تمشي كورة ليوشيكبو، توصل كورة لعازمي غوما، عازمي فيليت لون كونتان، فيليت لون كونتان شو يعمل فيليت؟ يمر الكرة ممتازة جدا نحيط وجدي كشريدة ولكن بعيد على وجد، بعيد على وجدي. الدقة ربما كانت بعيدة الكرة على وجدي كشريدة، لو كانت خارج الرجل ربما تكون أقرب لوجدي كشريدة لتنفيذ ضربة المرمى. الحارس يخليها لزميله في محاولة دفاع طويلة، الكرة يطلع لونغ كونتان بالرأس وشيجبو ومع العسكري تمشي كرة العسكري والحارس يتألق، الحارس صبري بن حسن يتألق، ترجع كرة للزغلامي شهير يتصوب وسهلة في دين الحارس، سهلة في دين الحارس. كيد العسكري مبيغة الحارس صبري بن حسن تمشي كرة وشيجبو وشيجبو وشيجبو تقصد كرة ترجع يتين الجب، يتين الجب يرجع للعزمي غومة تمشي عثمان دياكيتي، عثمان دياكيتي وجدي كشريد، عثمان من جديد دياكيتي، عزمي غومة بش يصوب، عزمي يصوب أرضية ترتدم في الدفاع وتخرج ركنية، ركنية لصالح النجم اللي يستاهل على يمين الحارس أسامة حنزولي. ياسين الجبز يمكن لتنفيذ الركنية بعد خروج أسامة عبيد، في شرط تنفيذ الحكم ياسين الجبز يوزع كورة في القائم الثاني ما يخلطش عليها فيليب لون كونتان وتخرج ضربة مرمى. توزيعة كانت ممتازة من ياسين الجبز ولكن الكورة مرت على الجميع، هجوم النجم دفاعات الشبيبة وأيضا حارس أسامة الحنجولي. ضربة مرمى تنفذ كورة طويلة تغليني بالرأس يخرها ولكن تمشي من دون عنوان، تميز بصالح النجم الريالي الساحلي. تمشي كورة لون كونتان، لون كونتان يوصل العجمي غومة، عجمي غومة على يسار الموجود يتنرجب يكسب الكورة وضيف يخرج عزمي غومة، عزمي غومة جاكيتي، جاكيتي وجدي كشريدة، وجدي يلعبها مع وشيكبو، وشيكبو في وسط الميدان، وشيكبو وبالتحديد في مناطق فريق شبيبة العمران. ترجع كورة من عزمي غومة أو ياسين رجب لوشيكبو، ياسين رجب من جديد حلوة كورة في منطقة العمليات حي تشرف الضيف يدور أشرف يلوج على الزميل يحاول يوزع ولكن التغطية الدفاعية يراوغ أشرف الضيف في منطقة العمليات، أشرف يجب حضر كورة وأشرف يوزع أشرف مغناش أيوب الفجاري ويدخل الدفاع، ممتاز الدفاع. تمشي شاب الزغلامي أسبق منه لون كونتان ولكن يأخذ كورة اللاعب سويكي وأسبق منه عثمان دياكيتي. خطير جدا فريق شبيبة العمران في الهجمات المرتدة ورائع، خطير ورائع لأنه من أنصاف الفرص يصنع الأكثر. تمشي كورة لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة عزمي غومة، عزمي غومة توصل الكورة لبوسلامة، بوسلامة بوسلامة لأشرف الضيف، أشرف الضيف، أشرف الضيف يلوج على زميل يلقي وجدي كشريدة، عازمي بهومة، عازمي ياتين الجب، ياتين الجب عطى شقو اليمين ويوزع ياتين مقوسة والحارس بالبقشي بعد الاختر ترجع كولة لمن بجفعات النجم تمشي كولة لأجب ديك جاكيتي اوه ممتازة التشويبة وعالية بقليلة لمرمى أسامة الحنزولي، لعبة ممتازة جدا كانت تمهيد من أشرف بالضياف وبلوغة الكرة كف من لعب عثمان الدياكيتي مرت عالية على مرمى الحارس أسامة الحنزولي. الحكم يقول أسامة قوم، أسامة يحب يربح بعض الثواني، مازال دقيقة وثمانية ثواني على نهاية الوقت البديل، الحكم أضاف ست دقائق استكملنا تقريبا خمس دقائق مازال دقيقة. توصل الكرة العسكري، العسكري يضرب الكرة مع وجهك شريدة، العسكري حافظ على كورته العسكري ولكن موجود بوسامة ولاعب وسطي وتمشي تمشي المتوال. الحكم يقول تتنفذ الكرة من مكانها، وجهك كشريدة لعبها مع فيليب لونكونتان، توصل الكرة لو شيكبو، او شيكبو عاشني غومة آخر الكرات وآخر الهجمات، ربما أشرف ضيف حضر الكورت وأشرف تتقص وترجع لمن لبسلامة، بسلامة يمهد ريان قارة، ريان قارة يصوب ريان ويدخل الدفاع خارج الكرة في الركنة، يصوب ريان النجم يعتمد على شبانه فيما تبقى من هذا اللقاء بالدفاع الشتي والحضور البدني أكيد في تنفيذ الركنية. محمد هادي بسلامة استوفينا الوقت الإضافي، ركنية على يسار الحنجوري، بوسلامة وزع كورة في القائم الأول ويدخل الدفاع بالرأس يبعدها، ترجع كورة لعزمي غومة، وفي هذه الآونة بالذات يعلن الحكم على نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين ديتوال وشبيبة العمران. زاد الشبيبة عن طريق هارون كوكي في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وعدل النجم الرياضي الساحلي في الدقيقة 55 عن طريق أشرف بالضيف. مباراة ممتازة الحق يقال يعني من هذا الجانب أو ذاك، النجم الرياضي الساحلي تعادل خلينا نقول لم يرضي الجماهير هنا في أولمبي توتا، ولكن ضد فريق محترم. رجع لك الكلمة زميلي محمد أمين، وتحياتنا لكل
8: واضح هشام. إذن هدف مقابل هدف من نجم الساحلي والفريق الشباب الرياضية بالعمران. نرجع إلى ملعب محمد العقربي بيرادس مقابلة الترجي والمستقبل الرياضي بالمرسى، الترجي متقدم هدفين مقابل هدف. يوسف البليلي كان سجل هو الهدف الثاني، تفضل عبد السلام.
13: شكرا لك محمد أمين. الحكم الوقت الأصلي انتهى، الحكم أضاف 6 دقائق كوقت بديل، الآن نلعب في الدقيقة 93 من هذه المباراة. نذكر فين هدفين للترجي الرياضي التونسي مقابل هدف وحيد للمستقبل الرياضي بالمرسى، مع إذاعة عدد الفرص للترجي وهذه كرة، ولكن أسبق من ريبيرو كانت خرجت من ثقة لعب ومن رجل لعب عبد الرحمن كوناتي وخروج الحارس في قراءة الهجمة حمزة بن شريفية، لأن الهجوم للمستقبل الرياضي بالمرسى، لكن راية التسلل من الحكم المساعد الأول السيد محمد بكير كان يرفع الراية ضد هجوم المستقبل الرياضي بالمرسى أكثر من مرة في هذا الشوط الثاني. في 94 دقيقة لعب كثير مازالوا على الصافرة النهائية لهذه المباراة. حمزة الجلاسي ينفذ هذا الكرة، يطول على حازم المستوري الكنترول، لكن الخطأ في الترويج بعد الكرة من دفاع الجناوية، ثم الكرة الثانية حسين عاشر في الدويل في نزال العيفي، ثم عبد الرحمن كوناتي، الثنائيات في وسط الميدان تنتهي بنزال العيفي بالتمريرة باتجاه يوسف البليلي، ولا التغطية الدفاعية الخاطئة من اللاعب حسام البحري، يخسر الكرة يربحها يوسف البليلي، يدخل البحري يرتكب الفاول والمخالفة، وبالتالي مخالف على الجهة اليسرى لهجوم الترجي الرياضي التونسي في آخر دقائق هذه المباراة. إذن المخالفة للترجي قلت على الجهة اليسرى بين البليلي، يتركها الريبيرو
9: التنفيذ في آخر كرة تقريب في هذه المباراة. السابق للترجي هدفين مقابل هدف في هذه المباراة. انتظار تنفيذ المخالفة للترجي الرياضي التونسي. نذكر أهداف المباراة. دقيقة 23 مايل فرنانديز من كرة ثابتة كان على أسيست من الحاج علي، ثم الهدف من نور ماني والعرضية وصناعة الهدف من الظهير محمد عزيز الشوش، ثم صناعة هدف من لوكاس ريبيرو والتسجيل والنجاعة الهجومية من يوسف البليلي. نفذ الكرة ثلاثية تنتهي من لوكاس ريبيرو إلى الحاج محمودي، مرر الكرة إلى مايل فرنانديز العرضية مناطق الجزاء المستوري بالرأس والبراد من الحارس متميز حمزة بن شريفية يتألق أمام الرأسية من حازم المستوري في الكرة الأخيرة. ومن أحسن لاعبين مايل فرنانديز، والحكم يأتي بصافرة ومنهي جميع فصول هذه المباراة. الانتصار للترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل هدف. العودة بالكلمة إليك محمد أمين.
8: شكرا لك عبد السلام. اذا الترجي يعود الى سكه الانتصارات بفوز اليوم ضد مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف. ثنائيه الترجي جاءت عن طريق مايل فرنانديز موني بي ويوسف البليلي، وسجل هدف مستقبل مرسى نور ماني منذ الشوط الاول مقابل النجم الساحلي وشباب الرياضي بالعمران، وفات تعادل هدف مقابل هدف سجل فريق شباب العمران دقيقه 36 هارون الكوكي، وعدل الفريق النجم الساحلي اشرف بن ضيف في دقيقه 55، ومحمد بوزعبي يهدي اول فوز لفريق نجم المتلوي بهدف دقيقه 84 امام فريق امل حمام سوسة. نرجو أكيد بأكثر تحليل على المقابلات هذوما، وأكثر بطبيعة مع السيد ياسين حروش في المفيولة، وكذلك أمين عباس على مستوى التحليل الفني بداية من الساعة 7. حاليا فاصل موسيقي، بعدها نرجو للاستوديو في سبور ماك بتصل معكم إلى غاية الساعة 8.

اللي الموجة اللي توتيك ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم ديوان FM صوتكم.

0: الجولي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: صوتكم سوية أليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت واحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: صوتك حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملكة بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
1: مجزوة السابعة ديوان FM عسلمة النائب بمجلس الأقليم الثاني عن ولاية نابل أنيس الخلفاوي يدعو إلى إقرار إجراءة دعم وتعويض لفائدة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات المتضررة من القطع الدوري للكهرباء ولاحظ النائب غياب آلية معلنة وواضحة تضمن جبر الأضرار مطالبا بفتح الملف بجدية ودراسة إمكانية مساعدة المتضررين خاصة صغار الفلاحين وأصحاب المؤسسات وشدد المصدر ذات على أن المرحلة القادمة تقتضي العمل على إيجاد حلول لدعم الشبكة الكهربائية وتحسين جاهزية المعدات وتوفير خطط تدخل استباقية خلال موجة الحر وضمان الحد الأدنى من تزود القطاعات الحيوية بالكهرباء.
2: لأن قطاعات متكررة التيار الكهربائي التي شهدتها ولاية نابل خلال الفترة الأخيرة تزامت مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة هذا الكل معاش مجرد إشكال ظرفي حيث أصبحت مصدرا لأضرار مادية حقيقية طالت عددا من القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاع على الدواجن والمواد الغذائية بلغت الأضرار وفق المعاينات والتقديرات المتوفرة حوالي 30% في بعض المناطق وخاصة لفهج دو ونابل مدينة مع تسجيل خسائر متفاوتة لدى عدد من المنتجين وأصحاب مؤسسات والأخطر هذا الكل هو التداعيات انقطاع التيار الكهربائي حيث لم تقتصر على تعطل النشاط بل تسببت بالتزامن مع موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة في أضرار مباشرة وفادحة بقطاع الدواجن وخاصة زاد القطاع الفلاحي والتخزين مواد كالبطاطا وغيرها من المنتوجات وفي أضرار مباشرة وفادحة بقطاع الدواجن خاصة
1: القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين يسجل نجاح أول عملية تركيب أجهزة تنظيم ضربات القلب لأربعة مرضى حالتهم مستعجلية وخطيرة وأفاد رئيس القسم الدكتور سامي الميلوشي في التصريح لديوان فما أن العمليات أجراها لأول مرة أيضا أطباء من القسم كانوا قد تلقوا تكوينا في الغرض بالمستشفى العسكري بتونس والجامعي بسهلول ويعد هذا التدخل مكسبا وفق الدكتور الميلوشي لما فيه من إيجابيات أهمها تجنب عناء تنقل المرضى وأجراء تدخلات على المستوى الجهوي لافتا إلى أن الأطباء المشرفين على العملية من خريجي كلية الطب بتونس في العالم مصدر مطلع يصرح لواشنطن بوست أن البنتاغون فتح تحقيقا في الاحتمال الكبير بأن قنبلة أمريكية أخطأت هدفا قريبا وأصابت حفلة زفاف بجنوب إيران يوم الثلاثاء الماضي قائلا أن القوات الأمريكية استهدفت مجمعا للاتصالات يضم مبنى صغيرا عند قاعدته يقع في منطقة مدنية ويعتقد أن القوات الإيرانية كانت تستخدمه جزئيا لتنفيذ العمليات وقال المصدر أن الطائرة تلقت 6 قنابل سلكت مسارا دقيقا وأصابت الموقع باستثناء واحدة يبدو أنها انحرفت عن مسارها الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم اعتقال خلية مسلحة مرتبطة بالتيار الملكي مكونة من 8 عناصر في محافظة فارس جنوبي البلاد كما أعلن عن ضبط شحنة من الأسلحة والذخائر في محافظة أذربيجان الغربية ونقلت وكالة فارس عن بيان للحرس الثوري أن عناصر الخلية مرتبطون بجماعات مناهضة للحكومة وقاموا بالتخطيط وتوفير أسلحة لإسقاط قتلى خلال احتجاجات محتملة ختاما حالة وطقس هذه الليلة يكون عامة صافيا إلى قليل السحب مع هبوب ريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة إلى معتدلة بأغلب الجهات. يكون البحر قليل الاضطراب أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 23 و 28 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 28 و 32 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ما زال متواصل مع كامل فريق سبارماج. إلى اللقاء. في صفاقس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم في سبور ماك متواصلين معكم من توي لغاية الساعة الثامنة، ساعة باش نعملوا فيها ريكاب لمقابلة اليوم الرابط المحترف الأولى لكرة القدم دفعة الثانية من الجولة الثالثة. اليوم تلعبوا ثلاثة مقابلات، الترجي يعود لسكة الانتصارات بعد فوزه ضد مستقبل مرسى هدفين مقابل هدف، تعادل بين نجم الساحل شوت العمران هدف مقابل هدف، وبو زعبي يقود فريقه نجم المتلوي للفوز الأول هذا الموسم من فريق أمل حمام سوسة. تحية خاصة لكل السادة المشاهدين والمتابعين اللي تابعوا فينا في الباج فيسبوك سبور باي ديوان فام، ولا في الشين يوتيوب ديوان فام لايف، كيف الناس اللي يسمعوا فينا في السيت www.dwanafm.net ولا علي بوند فام متاعنا. كيف كيف زادة تحية خاصة لكل من أمين عباس في التحليل الفني. مساء الخير أمين.
2: وعبيك أمين وعبيك ياسين والخلينا كل هنا ونسمع فينا كل سبورت ماك.
1: خبير الموفي والحكم الدولي السابق ياسين حروش، مساء الخير.
3: مرحبا بيك يا أمين. مرحبا أمين، إن شاء الله الحصة تنال عجاب السادة المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا لك زعبار خرج فني نذر بن شهيدة في الاعداد وكذلك اللايف ستريمينج لحلقة اليوم. والبداية بشكون بمقابلة الترجي أمام مستقبل المرسى، والترجي يعود لسكة الانتصارات مبوابة مستقبل المرسى، هدف الفوز جاء عن طريق يوسف بليلي، مقابلة كان متعاد لهدف مقابل هدف، مايل فرنانديز كان هو صاحب الهدف الأول، ثم عاد لفريق مستقبل المرسى نور ماني، ثم في دقيقة 70 تقريبا يوسف بليلي يضيف الهدف الثاني للترجي ليرجع كما قلنا لسكة الانتصار. صارت ونسمع ساعة زوز مدربين شنو حكيوا. البداية بشكون بمدرب الترجي ريجي كام، ثم عماد بن يونس فاستر سبب الهزيمة.
4: I think offensively we play very well. We create a lot of chances. We make a lot of pressure on the opponent. But again, one mistake in the middle. We receive one goal, easy goal. I think if I'm not wrong, it's one big mistake in the middle than one in the end, and then we receive the goal. We need to clarify this situation because it's not good feeling for us to feel like that, and it's not our level, especially in the defense. With all the respect for all the opponents, I think that our squad is much better than this. In the other side, I think we played a bit with our chances and we don't treat serious some moments of the game, and that's why the score is only 2-1. In the end, we are happy, we win the game.
5: One مقابلة ما تعرف السلام والمراجي بعد السنة في الجولة اللي قبلها ما كنا حضرنا رد فعل بتاعنا فوق الدرجة في النقاط هو بتاعه سكننا عليهم برشا لاعب ما دوزمون قبلنا نقول ثابتة في الشوط الأول بار كونتر نعرف نقاط ضعف في الدوري استغالي هنا سجلنا هدف كنا ممكن نسجل أكثر من هدف من الهجمات السريعة سيرتو في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كيف فردية في الشوط الثاني في الدقيقة 70 سجلنا لنا الدرجة الأستاذة باش تربح لقاءات هذا من تكون القرارات معناتها فردية كبيرة مبروك الدرجة احنا نسمع وراحنا معناتها قاعدين نقدموا وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
1: بالنسبة لمدرب الترجي ريجي كامف يقول انه اليوم لعبنا افضل من المنافس، خلقنا اكثر فرص، عملنا ضغط كبير على المنافس، فقط ارتكبنا خطا واحد كلفنا هدف في انهاء الفرص، ضيعنا برشا فرص، ولكن زاد ما زلنا ما وصلناش للمستوى نتاعنا في خط الدفاع. يقول زاد انه فرحان بالانتصار هذا ويقول انه ملاعبيته لازم يكونوا اكثر جديه في المقابلات الجايين.
2: اكيد من الحقيقه اليوم الترجي ضد مستقبل المرسى قبل كل شيء برابور على الماتش الاخراني ضد عمران ريجي كامب رجع يلعب في الكتر وتروا والكتر وتروا وقت تخرج بيرو دونك نصور رجع من غير فلسفة زايدة من غير رجع الثوابت أكيد دولة تيرو كيف أكسنترال اللي معروف به يعني نعبو به ناس كل دونك رجع للثوابت رجع للجوار عمل كاستينج الحقيقة كي تشوف بارابور شوط الأول والثاني اللي هو عمل قراءة انت على لعب به اليوم انت ترجي الحقيقة بداية الماتش كم الفول لكن زيادة كانت قدمها مستقبل مرسى اليوم عمل المباراة محترمة برشا خاصة في الشوط الأول كان ينجم يسجل يعني هدف واثنين وحتى ثلاثة دونك نتصور اليوم الترجي اليوم كي تشوفها بتلعب الحقيقة اليوم ينجم يكون انه يوظف الملعبية نتاعو كم الفول كيما أحسن من الجولة اللي فات واللي قبلها دونك لهنا لكن بالنسبة لي أنا الكيبتي بتاع الترجي اليوم ما زالت ما خلطتش اليوم ما شفنا دي زميتان بتاتر كير شفنا رفيعة والحاج محمود ومعاهم ريبيرو البليلي وهاو المستوري وسيرتو مايلي الحقيقة سيرتو الملاعبي هذايا أنا عجبني برشا ممتاز جدا
1: فرنانديز مايلي
2: ممتاز ممتاز برشا الحقيقة ملاعب يرجع يلعب يلعب يعني بالكتر واتر واب الملاعبيه اللي يلعبوا كونتر بي اللي يعلي من يلعب لي دروا يلعب الملاعب باليسار وعلى اليمين وعلى اليسار لعب فراج لكن الحقيقه نجح مايلي اكثر من فراج سيرتو في الكوتي في الان كونتر ان وفي دي بوردمون يدخل يتكى مع المستوري بامال دو فوا فما خدمه مخدومه الحقيقه سيرتو في الدوزيام ميتون الحقيقه وقت صارت لي شانجمون شفنا لي شانجمون الحقيقه باهيين فما تبدلت به وجه الفريق بدل به انه تشوف الميتريس تكنيك وليت اكثر موجوده في الترجي فما كاليتي تكنيك تاع ملاعبيه سيرتو في الوسط الميدان الحقيقه الملاعبي كاستيو نتاع
1: كاستيو
2: يلحق بكل امانه نحسه يعطل في بناء الهجمه في الترجي ماهوش يعاون برشا يمكن سيبلون ديفونسيف لكن في بناء الهجمه ماهوش قاعد يسرع في اللعب يشوف با لو ريتم شفنا كي تخلي رفيعه مع كوناتي شفنا فما شونجمون دريتم فما ملاعبي ياخذ الكره يمشي البيليتر
1: عكس الناتور نتاع لعب الترجي
2: الحقيقه فما هو نجم يكون سنتينيل اليوم لعب هو وكوناتي مع بعضهم اكيد الزوز مع بعضهم شوف اليوم الحقيقه الترجي بالنسبه لي انا تسمى تتحسنت بدات تلقى في التوليفه الممتازه لكن خليني نرجع شويه يمين على مستقبل المرسى خاطر اليوم نشوف اليوم كي تتفرج الماتش على الاول شوف انه عماد بن يونس ما جاش باش يدافع في الفيرات حسيت انه عماد بن يونس جاي يحب ياخذ 3 نقاط في رادس اليوم كي تشوف يعني سيرتو التريو تاع وسط الميدان زوز ملاعبيه اترونجيات ومعاهم كولي خلفه والثلاثه القدام ريان الحمروني ونورماني وعيفيه قلقوا برشا دفاع الترجي وكان فما كما نقولوا افكار يعني وفما الكاشي تاع عماد بن يونس اللي هذايا لازم نقولوه مالغري الخساره يعني اداء ممتاز ممتاز جدا للفريق مستقبل المرسى يبني عليه بالنسبه للترجي الحقيقه شوفنا حويجات باهيين مالغري بالنسبه لي انا زاد انه الهدف الثاني تاع الترجي الحقيقه اليوم كادو هديه من عند لاعب
1: قنيبا
2: اكيد جدا ملعب عمل الماتش ممتاز جدا يصير الخطا في الكره لكن مغادي في الزون هذيك عمرنا ما نسيبوا كره وما نخسروش كره غادي اليوم مستقبل المرسى مستقبل مرسى مين
1: أي.
2: اول ماتش كي نفرجوا ضغط عالي على الترجي اول ما مشي في تشوف سيميتر تشوفهم الكل طالعين ضغط عالي وفك برشا كره عاليين منهم كره فكها كاستيو لكن ما جسمش وكونترير اللي هي في الترجي كي دوب ما تفكك ديريكت تتحط
1: ديريكت كونتر بريس
2: للبليري وتماركيت شوف مقابله ارتقات الحقيقه شفنا فيها دي زوكازيون منا من غادي شفنا فيها افكار تاع مدربين الحقيقه مقابله ممتازه فيها فولوم دو جو ممتاز محترم ما نقولوش ممتاز لكن
1: مقبوله
2: جدا انا نقول مستقبل مرسى ما لازمش تحشم الخساره هذيا الكاشي تاع عماد بن يونس الحقيقه ظاهرين قاعدين يقدموا البروغريس الحقيقه راه من ماتش لماتش كل جمعيه باش تتحسن كيما الترجي كيما مستقبل مرسى عملوا مباراه تليق باسم الفريقين
1: اكيد هو اليوم لاول مره راجي كان في تقريبا نقول احنا يعني اعطى سيني انه فما مشاكل دفاعيه قال يعني عندنا بعض المشاكل الدفاعيه عكس المقابله الفارطه قال يعني كيف تكلم بعد مقابله العمران قال يعني دونت وري تو نتصرف انا لغير ذلك المره هذه قال ما احناش في مستوانا الدفاعي
2: اكيد جدا شو
1: استعرف انه فما مشاكل
2: انا اليوم شوف في المنظومه الدفاعيه ديما نقولها مين راه فما منظومه كامله دفاعيه كومبورتمون ديفونسيف تاع جمعيه كامله بلوك كما شفنا اليوم الترجي مارس الضغط على مستقبل المرسى ولا وقت اللي باش مارس الضغط لو كنت متاكد راك باش تخلي وراك سباس دونك هوني الاول فما البوزيسيون فما لادفيرسير هوني قراءه المدرب اللي باش يلعب لك انت لازمو اكيد جدا مش تستنى انك تضغط عليه لكن وقت اللي الوسط الميدان نتاع الترجي نتاع مستقبل المرسى في الشوط الاول كان اقوى من وسط الميدان الترجي وفك برشا كور عاليين اللي هو اللي
1: عكس صار في الميدان المدرب غير
2: اكيد جدا اللي هو الى تربي في وسط في الميدان خرج كاستيو وعمل لي شانجمون لازمين اكيد جدا اليوم بالنسبه لي انا ظاهرين ليكيب تاع الترجي براتيكمون بدات تظهر اليوم من ملاعبيه ظاهرين الحقيقه فما كاليتي تكنيك
1: حسب
2: من الملاعبيه اللي دخلوا الحقيقه بكل امانه اليوم شوفوا كيفاش كونفيرت الحاج محمود وخلى كوناتي يلعب هو وحمزه رفيعه ومعاهم ريبيرو تحت 9.5 يلعب يعني ريجيسور والبليدي على اليسار وميلي على اليمين وحازم المسوري قدام
1: تقريبا هذه
2: هي انا نصور التشكيله اللي بيجي حارب ترجي في الشامبيونات يسرتو في الشامبيونز ليغ.
1: واضح ممتاز امين. نمشيو الى الخبير خبير المافيولا ياسين حروش، كيف كان هذا الحكم باديس بن صالح؟
3: مباراة ترجي ومستقبل رياضي بالمرسى بقيادة باديس بن صالح، محمد بكير كمساعد اول، مساعد ثاني اسامة نوار، حكم رابع ميل فقير، في الفار عندنا اسامة بن اسحاق ووسيم عمارة كوم افار. طاقم التحكيم هذا شد عودة محمد بكير للميادين، خاصة انه في نهاية الموسم الفارط عبر على عدم رضا الوضعية متاعه، وقال أنه يفا متر انتر مسا كارير لواصل سي جمال الحمودي. دونك اليوم لقيناه
1: رجع بعد خروج الحمودي،
3: رجع بعد خروج
1: الحمودي
3: حقيقة دقيقة 11:48 ثانية، يعني لقطة لاعب رقم 17 من مستقبل رياضي بالمرسى فقد الحذاء الرياضي متاعه
1: أسامة جبالي.
3: أيوة دونك لهنا فقدان الحذاء كان عرضي ستا اون بيرت اكسيدونتيل. لهنا القانون واضح يقول انه سي ليكسيبسيون، خاطر احنا كرة القدم يلزم الوا 4 لو جوار دو تيتر كونفورم على الوا 4 من الحذاء للبروتيج تي بي اي انسي سويت. لهنا لو كانت لاكسيون تلعب تثقيفيه باش نثقفوا الساده المستمعين، لو كانت لاكسيون تلعب لفائده رقم 17 وسجل مباشرة هدف أو قام بمراوغة، فأنه الحكم يترك اللعب ويحتسب الهدف، لأنه كما قلنا الحذاء خسروا بطريقة عرضية. لهنا الوضعية مختلفة، كانت هناك رمي التماس لصالح الترجي. يا دو كات فيغور زاد لهنا، لو اللاعب رقم 17 فقد الحذاء وكان خارج الميدان، فعودته للميدان صون لا بيرميسيون ديال الاربيتر باش تكلفوا من بعد الانذار.
1: واضح.
3: اذا الحكم اعلن عن توقف اللعب باش يرجع بكفرون انديريكت. ولو تداخل اللاعب وقام كيما اليوم مخالفه
1: تخلف
3: اون سانكسيون لا فوت لا بلو غراف اللي هو الكفرون ديريكت، وعمل كروكون جون بالكفرون اكزيست. لهنا باديس ما انذروش. علاش ما انذروش؟ لانه اللاعب كان على الميدان، ما كانش خارج الميدان، كان على الميدان، وباديس ما طلبش منه مغادرة الميدان. دونك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ماهوش مذنب هو باش احنا نزيدوا اون لو سانكسيون. سي تري امبورطون في لابليكاسيون دو لا لوا. علاش؟ لانه اللاعب هذا رقم 17 في الدقيقة 42 و18 ثانية تحصل على انذار للمسك، قام بمسك المدافع، ولهنا الانذار سو جيستيفي. لو اخطا باديس وانذروا في الدقيقة 11 ويزيد ينظروا في دقيقة 42، فمستقبل المرسى باش يلقى روحه بعشرة لاعبين، وكي تعرف انت خويا مين سافا انفلونسي سو لا فيزيونومي دو ماتش. دونك قرار سليم في دقيقة 11:48 ثانية، وقرار سليم في دقيقة 42:18 ثانية. دقيقة 54:45 ثانية، اللاعب رقم 7 من مستقبل رياضي بالمرسى انفرد بالحارس
1: ماني
3: من وسط الميدان تقريبا، ومحمد بكير إلى بيان ابليكي البروتوكول فار وخلى العملية تتواصل. العملية كانت فيها بوسيبل بينالتي كو دو بيي دو ريباراسيون. بعد ما صارت الكونتاكت شفنا احنا باديس انه زفر ضربة جزاء حسب اللي شفناه، ثم اعلن عن وضعية التسلل، وبيان سور الفار قام بالتراساج وقع المرة هذه تصدير الصورة، وشفنا الناس الكل
2: انه حقيقة كان تانجونت، يعني كان قريب برشا.
3: هو تقنيا يعني كي تفرجنا احنا على الاول شكينا في الرجوع، علاش؟ خاطر شفنا بالكاميرا اوف سايد اللي هي موجوده براتيكمون على مستوى 16:50،
2: هي بالعين المجرده
3: صار بالمين، صار بالمين. علاش مهم جدا باش تفهموني علاش بالمين؟ يعطينا البوزيسيون فرونتال اون فاس، معناتها دونك تراساج باش يكون دقيق. المين مهمه، مهمة في الطرح هذايا في المباراة هذية، لأنه في دقيقة 60 شفنا أنه سي باديس بن صالح استدعى لي دو كابيتان، واتضح أنه الكاميرا مين طاحت بان هوريزمون ما طاحتش في الهدف، معناتها بون هوريزمون كور اون فوا وقع، معناتها تجاوز العطب هذايا ووصلنا المباراة. دقيقة 68 جاء الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، لاعب رقم 10 من الترجي، كانت الكرة عند اللاعب الأجنبي للمرسى يسابريتي أفير لاباس، وجوار لسبيرانس لو أشيبي لو بانون، احنا بلغة الكرة نقولوا اختفالو. اسكو لي أيو كونتاكت في العملية هذيك؟ يا أوكان كونتاكت. دونك خذا الكرة بطريقة نظيفة
6: ومرر الكرة والهدف واضح وجلي. دقيقة 78 لقطة الأخيرة في الطرح هذه كان عندنا ركنية للترجي الرياضي التونسي كيف كيف لهنا الحقيقة بديس بن صالح أونكور اون فوا استدعى لي دو كابيتان وعمل إشارة بالفار معناتها احنا انساتوندي انه باش نكملوا المباراة من غير فار وكانت الإشارة واضحة كومونيكاسيون حط يدو على وذنه وعمل الشاشة متاع الفار دونك فقد التواصل بوتيتر مع غرفة الفار بوتيتر مع أحد المساعدين ولكن كيف كيف ما خذتش برشا وقت الحقيقة ملينا احنا كل جمعة مباراة رادس تصير فيها إشكال تقني قلنا وضحنا راهو مش بالضرورة يكون الإشكال من الشركة راهو ينجم يكون اون كيستيون دو فريكونس انترفيرونس انتر لي فريكونس تشوش على غرفة الفار دونك ان شاء الله نجم نتجاوزوه في قادم الجولات
7: واضح مين عندك نضيف في مقابل الترجي ولا
2: اكيد جدا الحقيقه انا كما قلت الحقيقه اليوم مقابله ارتقات انها تكون مقابله مشوقه مقابله شفنا فيها فيلم دو جيف وشفنا فيها فرص مش شرتين اهداف مش شرتين وهذه حاجات قاعدين تتكرر معناها ما كانش متعودين في تونس الحقيقه اليوم شوف العمران ماركي تشوف المرسى كيف كيف لعبت الند للند راهو مستقبل مرسى اليوم لعب الند للند الترجي وكان يعني منافس عنيد وعنيد جدا لولا فيزيونومي تاع الماتش اكيد جدا الحقيقه فرحان برشا وشوف يسيرتو في الدو ماتش عندي رمارك انه الديكليك يصير بالاريتي سواء في العمران سواء في سوسة سواء في تونس في رادس الديكليك ديما يصير باللي بالاريتي
7: تحل الماتش بالبالاريتي
2: اكيد جدا كي تبدا ما فماش لي سوليسيون ديما لي بالاريتي حل من الحلول اللي تنجم تمشي فيها
7: واضح فاصل قصير بعدها نحكيو على مقابله النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران مقابله وفات هدف مقابل هدف بين زوز فرق شبيبة العمران الجوله الثانيه على التوالي لا ينهزم بعد فوزه في الجوله الفارطه ضد فريق الترجي الرياضي التونسي بثلاثيه
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ Publicité. الغنتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات مع سينيال كل ابتسامة تهمنا
8: Soyez alerte. البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة

0: عيادتك حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ
2: 30 دقيقة بعد الساعة السابعة متواصل معكم في ريكاب لمقابلة اليوم من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مش نحكيو على مقابلة النجم الساحلي وشباب الرذيب والعمران مقابلة وفاة تعادل هدف مقابل هدف. مقابلة كان حضرها زميلنا هشام بن جمعة وعلق على تقريبا غالبية أوقاتها. مباراة كما قلنا وفاة متعادلة هدف مقابل هدف. تفضل هشام. مساء الخير.
3: مساء الخير محمد امين. مرحبا بيك. مرحبا بكل اوفياء ديوان افام. مباراة كما كنت تحكي انت يعني مباراة كانت مهمة جدا لكلا الطرفين. النجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يحب يأكد ربما الصورة متاع البداية نوعا ما الموفقة, ما نقولوش نحن نيفو متاع الإتوال, ولكن على مستوى الأداء وعلى مستوى ربما تعامل شبان النجم الرياضي الساحلي وبعض المنتدبين, لأنه يعني مش المنتدبين الكل يعني قاعدين يلقاو في الرضا التام سواء كان من الإدارة والإطار الفني وأيضا الشارع الرياضي إجمالا. مباراة خلينا نقولوا بداها النجم الرياضي الساحلي بقوة, سيطر على كل مجرياتها في الشوط الأول والشوط الثاني, ولكن جاء ضد منافس ممتاز جدا. كيفاش أمين ممتاز؟ لأنه نتحدث على فريق المدرب نتاعه الكوتش أمين باجي يعرف إمكانيات ملاعبيته ويعرف كيفاش يقرأ المنافس, وخاصة كنقولوا إمكانيات ملاعبيته يعرف أنه اليوم كي تتحدث على ملاعبية كما مصطفى السويسي وكذلك عديد الحاج بالإضافة إلى بلال التويتي اللي كانوا متواجدين في الشوط الأول بركيس التغيير يعني من خلال زج بملاعبية على غرار العسكري وكذلك اللاعب شهاب الزغلاني نفس الكاليتي يعني تكنيك اللي عندهم انهم ملاعبية يحققوا جيدا الهجمات السريعة والهجمات المرتدة. النجم الذي ساحلي القى عديد الصعوبات في الشوط الاول وفي الشوط الثاني. المبادرة كانت عن طريق فريق شبيبة العمران اللي سجل هدف اول من كرة ثابتة بعد ما كانت مسبوقة بهجوم ممتاز جدا وسريع يعني الثلاثي نتحدث على عديد الحاج التويتي والسويسي اللي كنا ذكرناهم هما اللي خلينا نقولوا صنعوا الاختر وصنعوا الفرصة, ولكن الكرة مشيت ركنية. بعد ذلك الركنية كانت جابت الهدف, الهدف جاء في الدقيقة 36. فريق شبيبة العمران حاول أنه يضيق المساحات قدام النجم الرياضي الساحلي, حاول أنه ما يخليش ربما اللي جاتوه متاع الإتوال من خلال توغلات أشرف بالضيف ومعاه عزمي هما من جهة اليسار أو أيضا ريان عنان وكذلك وجدي كشريدة من جهة اليمين بالإضافة إلى تحركات وسام عبيد ضيق المساحات قدامه ما خليش الاختار. بالرغم من ذلك النجم الرياضي الساحلي جاءوا عديد الفرص ولكن ما كانتش النجاعة حاضرة وما كانتش النجاعة كما يلزم تكون, وهذا اللي خلى الشوط الأول ينتهي بتقدم شبيبة العمران هدف مقابل صفر. النجم الرياضي الساحلي في الشوط الثاني بالتغييرات بتوصيات المدرب اللي نرجع ونقوله أنه كريستيان براكوني يعني في الجولات زوز لولانين كان أعطى صورة ممتازة لقراءة المنافس الأولية يعني من الشوط الأول ولكن حتى القراءة الحينية بمعطيات الشوط الثاني اللي غالبا ما يحط البصمة بتاعه وتتأكدها في مباراة اليوم من خلال مستوى يعني مرموق للفريق يعني على مستوى صناعة الأهداف على مستوى تغيير الريتم والنسق. يعني رينا النجم الرياضي الساحلي أول مباراة يعني في الموسم اللي يعطي صورة متاع فريق قادر أنه يصنع اللعب ضد فريق محترم ومتكامل يعني دفاعيا وحتى على مستوى وسط الميدان أيضا, ولكن النجم الرياضي الساحلي ما لقاش ربما الحلول ما عدا من خلال اللقطة اللي جات من أقدام أشرف بالضيف الرواق الأيسر يحطها لساقه اليمين وتصويبة كانت لمست في أحد المدافعين وغلطت حارس المرمى أسامة الحنزولي. النجم الرياضي الساحلي عدل النتيجة, الجماهير كانت متواجدة بعدد كبير جدا وكانت والحق يقال علامة الامتياز مرة أخرى لجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي تقريبا طوال المباراة يعني ما سكتتش طوال المباراة تدعم وتساند في الفريق نتاعها. ليتوال قوت الريتم, ليتوال حاولت تجيب عديد الفرص وكان لها ذلك، ولكن بقت كل الفرص يعني بالفشل، رغم أنه المحاولات جت من الريوق الأيمن والريوق الأيسر. النجم الريساني كان غير الملاعبية من خلال الزج بالشبان، الحديث هنا عن أيوب الفجيري، أيضا هادي بوسلامة، بالإضافة إلى ياسين رجب، ولكن ما فماش جديد يذكر، يعني لأنه النجم أصبح لزاما عليه أنه يلقى ربما حل للعمق الهجومي وحل للتكتلات الدفاعية. ونعرف أنه أي فريق يحب يفرض نفسه في البطولة ويحب يفرض الستيل متاعه مطالب أنه يتعامل مع التكتل الدفاعي وتضييق المساحات من خلال القراءة الفنية والتكتيكية اللي هي عند المدرب، ولكن أيضا من خلال المهارات الفردية اللي تكون يعني بقيمة لاعبية يتمشاه وتطلعات الفريق. وهذا اللي يبان بالكشف أنه النجم الساحلي هجوميا ما يوجعش برشا، وهجوميا حتى الفرص اللي تجي ربما تجي من وسط الميدان وملاعبية ربما يلعبوا خارج الصندوق. النقطة الأخيرة اللي ربما تحدثنا فيها حتى مع مدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني، أنه اليوم النجم الرياضي الساحلي يمين ما يخفيكش أنه في 3 مباريات قبل الأهداف، يعني اليوم سواء كان نتحدث على التنشيط الدفاعي بدرجة أولى أو محور الدفاع بدرجة ثانية، النجم مطالب يلقى الحلول، في حين أنه الكوتش أمين الباجي تحدث على رضا تام يعني الفريق متاعه بعد العثرة ضد سقيط الدير يعني في الجولة الأولى، 4 نقاط ضد زوس في رق كبار يعني في تونس، تحدثوا على ترجيح تونس انتصار 3-1 ويعود من أولمبي سوزا بنقطة 1-1، ما يجب يكون كان راضي على أداء لاعبيته، وهذا اللي مسناه من خلال تصريحات إلى المدربين.
4: مقابلة اليوم كانت تأكيد مهمة، خاصة أنه جات بعد مقابلة الترجي بعد الانتصار على الترجي، أكيد اليوم الأولاد أكدوا وإحنا كنادي أكدنا لي النتائج متاعنا ما هيش صدفة، وهذا باش يكون معناها رسالة للعباد الكل اللي معناها ممكن شكت في النتيجة وفي الانتصار. اليوم كنا في المستوى في ملعب سوسة مع النجم الرياضي الساحلي مع المردود الكبير اللي قاعد يقدم فيه في بداية الموسم، الحمد لله الأولاد ما قصروش اليوم وتعاملنا مع المقابلة الكل بجميع أطوارها وكنا في المستوى المطلوب كلك سواء دفاعيا ولا هجوميا، لعبنا على إمكانياتنا، نقول ديما نعود نقول لعبنا على إمكانياتنا وعلى نقاط القوة اللي عنا خاصة على مستوى البالاريتي والترانزيسيون. الحمد لله الولاد ما قصروش وقدموا مقابلة ممتازة الحقيقة على المستوى التكتيكي ولا على مستوى زاد كيف التعامل مع الوضعية الهجومية بالطريقة المثلى.
5: Très lent dans notre jeu, dans notre circulation de balle. On a rectifié ça à la mi-temps. On est rentré avec des meilleures dispositions en deuxième mi-temps. On a mis plus d'intensité dans notre jeu, dans les passes. On a trouvé des décalages, on a trouvé les demi-espaces, on a trouvé beaucoup plus de centres. Et bon, on a égalisé logiquement. Et à la fin, il fallait, je pense, un dernier coup de collier qu'on n'a pas pu faire physiquement, malheureusement. Je pense qu'on n'est pas encore prêt physiquement à tenir 90 minutes, au moins pour la plupart des joueurs. Mais il y a du progrès, il y a beaucoup de belles choses, on est content, on est content surtout de la deuxième mi-temps.
2: واضح كان هذا سليم بن عاشور، باش نمشي باش نعطيك سؤال حسب كلام سليم بن عاشور، لانه على ما يبدو في الشوط الثاني حسب كلام سليم بن عاشور انه كل شيء تحسن، كان فما يعني نقول احنا يعني كان يعني كان فما خطوره في كان فما خطوره في الهجوم، ولكن يبدو النجم الساحلي ينقص للمهاجم الهداف اللي نجم يعني نجم يجيب هدف في وقت مهم، على الاقل في وقت يقول احنا صعيب، ولا نقول احنا وقت كانت شبكه العمران هي اللي تدافع اكثر.
6: اكيد جدا امين اليوم النجم الساحلي الحقيقه عمل كل شيء في ماتش اليوم كل امانه. اليوم سليم بن عاشور قاعد يتكلم انه في الميتون الاولاني ما كانش فما ريتم، ما كانش فما يعني بورتون الدايره، ومعناها فما ريتم، فما لعب كوره، لكن ما فماش انتونسيتي. كيفاش برشونجي ريتم لازم فما انتونسيتي في الباس، في الدوزاج نتاع الباس، في الفيرتيكاليتي جو. دونكوني الحقيقه لكن اليوم البركوني بدا بالكاثر واتروا لعب اليوم، فما ملاحظه في النجم الساحلي انه لاك سنترال والملاعب سنتينيل كلهم دي سترونجي، ثلاثه محترفين افارقه وسي حتى للتنكون. الحقيقة ثلاثة هذوما نالوا إعجابي أنا، ما عجبهم برشا الحقيقة أنهم عاملين كيفاش عاملين يعني مركحين صحيح مركحين الفريق، تحس فما لكن المهاجم الحقيقة بالنسبة لي أنا ماهوش في مستوى النجم الريفيسي.
2: ما فماش هو يظل هو العاب اللي كان ما كانش
6: اليوم كي تشوف معناها الجوار سنتينيل قدامه عبد الله العمري وسام عبيد وعلى اليمين تلقى ريان عنان وعلى اليسار تلقى اشرف بن
2: ديوف. لعبيه كرياتيف كان جاف
6: الحقيقه لعبيه ممتازين لعبيه ممتازين ولعبيه ينجموا معناها يلقاو لكن الحقيقه المهاجم مش قاعد يعاون فيهم. جاوا دوز اوكازيون في الميتون اوكازيون ولا اثنين كان ينجم يحط الكره في الفيلي. دونك هنا نجم الساحلي مستحق انه يجيب مهاجم مهاجم اللي يعاون الجمعيه يهز هوا وقت اللي تستحقه. ودوزيام ميتون كما قال زون تريبيان اونتامي الحقيقه ليتوال دوزيام ميتون تاعهم في اول معني في اول دوزيام ميتون عملوا ريتم فما برشا ريتم شفنا برشا مونتييت من كشريدة كيف كيف عزمي غوما من ليكوتي كل يدخلوا حتى في اللاكس فما ما بين انتخ ليلين يلقاو لي باس لكن جاء قدام فريق اسمه شريفة العمران يمين الحقيقة شريفة العمران ما فيه العادات وشريفة العمران فريق منظم اليوم أمين البيجي ما لعبش بخمسة التالي لعب بأربعة وخمسة أربعة خمسة واحد اللي هو الترجي لعب بخمسة أربعة واحد دونك قادي كل فريق يلقاله كيفاش دونك لكن بنفس الأفكار لكن الوقت اللي يفك الكرة يعرف ايش يعمل شريفة العمران قلق برشا النجم هذا الساحلي في الترانزيسيون يوسف البلريتي شوف انت اليوم الكاليتي نتاع الفراب
2: كل كره تحسها غير بلريتي
6: شو راهو كل بلريتي شبيبة العمران تحس فما خطر يعني هذه راهي خدمه مدرب نجم الجمعيه راهي بلريتي راهي خدمه مدرب راهو حتى الكاليتي سونتر نتاع الهدف اللي تمركه
2: شوف
6: ممتازه ممتازه جدا يعني توزيعه نتاع حط راسك تمرك
2: الاسبوع الثاني سجلهم بلريتي
6: يعني شو
2: مخالف
6: الاسبوع ترانزيسيون ولي ترانزيسيون حتى لاخر اللحظات شبيبة العمران حتى في اخر دقائق 80 وبعد ال 80 مازال فيزيكمون وتعمل في ترانزيسيون اوفنسيف اللي كانوا يوصلوا حتى لو عملوا شانجمون ان روجيني وجوج ثلاثه ملاعبيه وشباب الزغلاني زاد دخل دونك الحقيقه لهنا شبيبة العمران فريق ممتاز فريق على امكانياته الحقيقه انا كل امانه هي كونتينيتي اللي تشوف كي تشوف مسقيه الدير الى راتي يقولوا نص ساعه هذيك في, في, في, في الباركور نتاعو فريق ممتاز جدا والنجم الذي الساحلي اليوم عمل كل شيء عمل كل شيء في المباراه ما يجريسا ما نجمش يسجل وكان زاد ينجم يقبل فكان مباراه مشوقه مباراه ممتازه ممتازه جدا
2: واضح نمشيو لاداء الحكم مع الحكم الدولي سيق حسين حروش تفضل
7: مباراة النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران منتصر بالعربي حكم ساحة عمر بليدع مساعد أول أمن الله الحجري مساعد ثاني حسين بن ساسي حكم رابع فيليب بيرير أفار وإسماعيل أيمن أفار مباراة هذه في دقيقة 26 و 36 ثانية مطالبة النجم الرياضي الساحلي بركلة جزاء الحقيقة مهاجم النجم ليلي غوش عفص على الكرة ولا ايتي ديستابيليزي بار لو فات دومبيتي سور لو بالون وفقد التوازن نتاعو وسقط دونك لا وجود لركله جزاء تمركز الحكم خلاه ياخذ القرار السليم. اللقطه المهمه في المباراه هي دقيقه 51 و36 ثانيه ركنيه للنجم الرياضي الساحلي تنفيذ الركنيه تسجل هدف الغي الهدف لانه يعني الكره خرجت عند التنفيذ دونك هنا المساعد رفع الراية والحكم زفر قبل تسجيل الهدف. مش يتسألوا الناس علاش ما نخليوش كرة تلعب وفار وبروتوكول فار ومن بعد نثبتوا كرة خرجت ما خرجتش عندهم الحق الإين أوت من صلاحيات الفار ولكن حاجة مهمة جدا كانت تذكروا مباراة النادي الإفريقي والمتلوي رفضت تعليق اللقطة لأنه معناش احنا كاميرا على اللاين باش تعطينا بدقة أنه الكرة خرجت ولا ما خرجتش. كيف كيف احنا اليوم نخدموا بتسعة كاميراوات عنا أربعة الفوق المين اللي هي اللارج تعطينا نظرة شاملة للميدان عنا الكلوز السيري تركز على اللاعبين عنا لي دوز اوف سايد والأربعة يزمهم يكونوا في نفس النيفو دونك الأربعة هذوما مستحيل مش يجيبوا لي كرة خرجت ولا ما خرجتش بوركو بونت وتمركة ولا ما تمركاش احنا باش نجيوها زادة نكارة اللوطة عندنا في وسط التيران عندنا كاميرا عندنا دو بيهايند رايت ودو بيهايند ليفت خلف المرمى زوز وخلف المرمى زوز دونك ديسبوزيتيف دي كاميرا ما عندناش احنا على خط المرمى ما يسمحناش باش نكونوا احنا ترونشون ونكونوا نعطيو راي قطعي احنا اليوم راينا قطعي علاش قطعي لانه المساعد في الركنيه ومن شيرته دونك واقف على مستوى الخط وعلى مستوى الكره والكره معناتها هز الدرابو لانه يشوفها بوضوح يشوفها بوضوح لهنا الوضعيه حرجه بالنسبه للبروتوكول فار بالنسبه لغرفه الفار ما ينجمش ناكد لكم انا اون طون تكنيسيان فار ناكد لكم انه فما بعض اللقطات ما ينجمش يتدخل فيهم خرجت ما خرجتش بصفه قطعيه خاصه انه البروتوكول فار يحتم عليه يتدخل في ما هو واضح وجلي. تنقيحات الفيفا زاد عندنا مشكل اخر في نفس اللقطه. تنقيحات الفيفا فما ثلاثة نقاط الفيفا تخليهم للاتحادات المحلية طبق ولا ما تطبقش. اللاعب اللي يحط فمه يده أمام فمه في الاحتكاكات راوه مش يسفي بوراوي بورانو حط يده على فمه ونعطيه ورقة حمراء لا في الكونفرونتاسيون دو ماس معناتها سافو لابين فما حاجة دكارة. دونك خروج اللاعبين من الميدان علاش هي الفيفا خلت الحرية في النقطتين هذم للاتحادات لأنه فما جدول عقوبات خاص بالاتحادات. دونك يلزم الاتحادات تقوم بتنقيح جدول العقوبات en conformité avec la nouvelle réglementation. كيف كيف في الركنية احنا كاتحاد الى حد الان خيرنا انه ما ندخلوش وخرج السيركولير راهو للحكام وللنوادي وقال لهم راهو في الركنيات في اليد على الفم في خروج اللاعبين راهو التنقيحات لن تطبق الى شعار اخر
8: واضح.
7: دونك يلزم سيركولير اخرى باش نبداو
8: نطبقوا فيهم
7: القواعد. رايي الشخصي تو رايي الشخصي يلزمني انا حسب الموجود من كاميرات من قوانين وريغلومونطاسيون تنقيحات انا مع انه الحكم رفع الرايه وما استناش انه لين تكمل عمليه سانسيراريان خاطر اذا تمرك الهدف وباش نستناو الفار راهو ماهيش باش تخرج التصويره واضحه.
8: واضح.
7: دونك هذا رايي الشخصي ويلزمني انا دقيقه 68 و27 النجم كيف طالب ضربه جزاء قذفه في اتجاه المرمى وشفنا انه اللاعب ايده كانت مضمومه للبدن نتاعو دونك ما اثرتش على مسار الكره ولا وجوده لضربه جزاء كيف عملية انزلاقية من لاعب شبيبة العمران نجح في لعب الكرة قبل المهاجم والحكم مرة أخرى بتمركز سليم أعلن عن ضربة ركنية. لهنا تسمحوني ما عطيتش الأرقام فما مشكل في الأرقام على لاعبي شبيبة العمران الحقيقة
8: ما اللون أصفر وازر
7: فوالا هذايا بالنسبة لمباراة النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران.
8: واضح. إذا نمر المقابلة الثالثة والأخيرة مقابلة نجم المتلوي وكذلك عندك مضيف تفضل.
6: ما شاء برك نحب نضيف أمين على المباراة الحقيقة إنه اليوم نشوف النجم الساحلي يعني يعمل في فريق جديد قاعد يكون في فريق فما برشا ملاعبية من السونتر دو فورماسيون وشبان الحقيقة ولكن في مع بركوني وبركوني بطبيعته هو انفورماتور يحب برشا الشبان اليوم كي نشوف فورماسيون أمين فجدي كجريدة وعزمي غومة ظاهرين عصريين كيف عبد الله العمري وسام عبيد دير اليور بوكس تو بوكس عصريين يلعبوا الكرة وسي يكملوا الاكسيون ويماركيو ويعطيو لبون باس وزيدا ويعملوا الفينيسيون. دونك فما توليفة باهية
8: خادة مشروع
6: بداية مشروع الحقيقة في النجم الساحلي ممتاز جدا اليوم ما نصورش انه التعادل اكيد جدا مادامو في سوسة خسروا نقطتين لكن لازم النجم يبنيو عليه فما برشا حاجات ايجابية ومع اني مع كما قلت نجم النادي الساحلي لازم مهاجم في قيمة النجم النادي الساحلي.
8: واضح. نمر المقابلة الثالثة والأخيرة اللي تلعبت اليوم مقابلة نجم المتلاوي أمام أمل حمام سوسة بوزعبي اللي هو ابن مركز تكوين الشبان في النجم الساحلي سجل اللي هو مهاجم زاد وسجل هدف الفوز لفريق نجم المتلاوي اللي ربح اليوم ضد أمل حمام سوسة هدف مقابل صفر. نسمع الزوز مدربين شنو قالوا رياض الحضري من جانب نجم المتلاوي يوسف المهيبي من جانب أمل حمام سوسة.
9: في الأول الحمد لله رب العالمين على 3 نقاط وبالمناسبة هذه نشكر الملاعبية على المجهود الكبير اللي يعني طيلة المباراة تبقوا مأمنين تعرف أن تعدين في زمات شوية النتيجة ما تبعتناش كانت عندنا حتمية انتصار يعني ولد لهم برشا ضغط الإصابة نتاع منتصر يعني في 3 دقائق لعب بعث لنا شوية الأوراق في أنا يعتمد في جزء كبير من الخطة تاعنا يعتمد على يعني على الجو دياغونال على منتصر الحمد لله يعني بقوا مأمنين الأولاد داخل لحظة عملنا التغييرات لازم تعمل عملنا برشا مرات وغيرنا يعني رسم التكتيكي والحمد لله بقوا مأمنين الأخر لحظة وإن شاء الله هذه الانطلاقة يعني تكون صحيحة نجم متلوي يعني تخلصنا من يعني الضغط تاع النتيجه ما تبعش الحمد لله 3 نقاط نجم تخلينا نخدموا في اريحيه ونحضروا بماتش عمره ان شاء الله.
10: والله متوقعين هذا نلعبوا ضد منافس مجروح ما عنده حتى نقطه خارج من ماتش كبير زاد ماتش نجم الرياضي الساحلي عملوا ماتش باهي جاوا اليوم يلوجوا على 3 بوان قدام جماهيرهم في ملعب صعيب تونس الكل تعرفوا ديجا معناتها جايين وجايين باش نربحوا وجايين باش ناخذوا لي 3 بوين نشوفوا معناتها من اول الماتش دخلنا عملنا فرص خلقنا فوليوم عملنا فوليوم دو جو باي محترم الحقيقه عملنا مباراه محترمه على غالب ان شاء الله نديركوا هذا في المقابله الجايه جايتنا مقابله في بلادنا مانيش بنساوهم في حتى نقطه ان شاء الله وباش نخرجوا باش ناخذوا لي 3 بوين تاعنا في كل ملعب ان شاء الله وربي يجيبنا في الصواب وهذا الكل ان شاء الله يجيكم بالخدمه ان شاء الله.
11: اذا سؤال اخير رسالتكم لجماهير الامل الرياضي بحمام سوسه خاصه انه المباريات القادمه خاصه المباراه القادمه باش تكون في ارضكم وامام جماهيركم.
10: والله تشوفوا انتم اللي الامل قاعد يعدي في مباريات قويه برشا واللي ليزادفيرسير ديريكت معناتها نتاعنا مازلنا ما قابلناهمش. قابلنا الاتحاد المنستيري قابلنا النادي الافريقي نجم متلوي تسمى فريق محترم وعنده مده طويله في الرابطه المحترفه الاولى معناها ناكد لكم ونهني الجماهير اللي ان شاء الله الامل الرياضي بحمام سوسه باش يكون رقم صعب في البطوله سنة سواء البرة ولا الداخل راهو مش باش يجي في امل حمام سوسه راهو باش ياخذ لي 3 بوان تاعو وهذا وعد قدره الله.
8: واضح كان هذا كلام هيثم بن عثمان مساعد مدرب بنادي أمل حمام سوسة وكذلك كان زاد مساعد مدرب نجم متلوي رضا الحاضري اللي يتكلم على فوز فريقه اللي جاء في الدقائق الأخيرة عن طريق بوزابيا كما قلنا نجم متلوي عمل مقابلة كبيرة ضد النجم الساحلي واليوم أكد هذا بفوز مهم هو الأول ليه منذ بداية الموسم.
6: أكيد جدا أمين اليوم هذا لي كالندري اللي هو خليت النجم المتلوي أول ماتش يجيها للكلوب وبعد تمشي ليتوال دونك اليوم أي. اول ماتش عندها دوميسيل اللي تنجم تنيغوسي فيها لي 3 بوين تاعهم معناها 100% اليوم هذا اللي ما راتيوش مالغري انه في الجيني مين تاع طلع شفنا ريزومي بحمام سوسه زيد عملت ماتش محترم جدا شفت في اخر الميتان الاولين كانت تنجم تسجل حمام سوسه كان فما انفراد واضح اللعب من حمام سوسه وكان لكن شوف انا لعبت في المتلوي ونعرف انه استاذ المتلوي استاذ يعني صعيب برشا واستاذ

0: في ذي كل لعبة حتى في
1: البيت. أنا مش أقول لك كل موسم فما شوية تضرب لي جامو كروزيف.
0: منهم
1: وراهم كل عام.
0: في ذي منهم أنا واحد من الناس عملت جامو كروزيف في المتلو. بوم عملتوش في تيران ذيك. أما وقتها نلعب مع المتلو.
1: كل عام يعملوا تراني وغادي. الحقيقة نداء باش يحاولوا يبدلوا
0: الترتيب. إن شاء الله يصلحوه إن شاء الله. معناه يبدلوه حتى جينيراسيون
1: جديدة. على الأقل بدل شوية لأنه سيء.
0: راهو لانكس موجود بحذاه لصق فيه لانكس جينيراسيون خير من خير برشا من عشب الصناعي أكيد لكن خير من البرنسيبال. فالبرنسيبال
1: علاش تاعي البرنسيبال واضح اللي هو
0: واللي تاكلي يا سعد واللي تاكلي غاديك كان هذيك شنو نحب نقول
1: واضح المره في بالي هم زوج لقطات في المقابله
2: هذه نجمت لوي مباراه بقياده محرز المالكي
1: حكم دولي
2: حكم دولي المساعد اول خالد الزاير مساعد ثاني علاء صامتي حكم رابع ايمن نصري في الفار عندنا مجدي بلاغه افار عمر الرياحي هو محرز المالكي الى ان ستيل داربيتراج تكنيك داربيتراج باريحيه ينجم
1: بهدوء
2: يوصل بالمباراة إلى بر الأمان ونجح في ذلك ولو أنه هالهدوء هذايا في بعض ساعات يفيدفو احنا يلزمنا
1: بعض الحركات
2: فوالا تريبيا طبعا نقول لك علاش في اللقطة الثانية اللقطة الأولى هي دقيقة 29 و40 ثانية عن اللاعب رقم 2 من حمام سوسة في تدخله في أول التدخل في الصورة الأولى يبان وكأنه فما نقولوا احنا قوة مفرطة دكارة به ولكن الفير بلاي نتاع الجوار ان هي كانت كرة هوائية بينه وبين لاعب المتلوي لاعب المتلوي نجح في لعب الكرة وهو كانت عنده البي اون افون وكانت عالية نجح في ضم رجله في اخر اللحظات ضم الرجل نتاعو ما قعدتش ممدودة ومطلوقة لفات انه ضمها ليلو الكونتاكت ولا اصبح ما عادش بالكرومبو ما عادش بالحديد ولا بالتيبيا في ظهر لاعب المتلوي دونك الشدة والقوة انخفضت والانذار كافي وهذا ما قام به محرز المالكي وقراءة جيدة من الحكم دقيقة 81 و40 ثانية كانت ثنائية مع شالنج بين لاعبين قرب عن مقربة من الحكم موسى الثاني على الصامتي كان هناك مسك ودفع مسك ودفع وعلاء الصامتي أعلن على المخالفة ومحرز المالكي أكد قراره وأسند الإنذار وأسند الإنذار لهنا كانت احتجاجات كبيرة من قائد فريق حمام سوسة وقتاش لعبنا الكفران لعبناها الكفران دقيقة 83 قعدنا دقيقة وعشرين ثانية براتيكما وإحنا في النقاش في حين أنه دي لو ديبار على الصامتي لا ترانشي بور لا فوت ومحرز المالكي لا ترانشي بور لافيرتيسمون دونك لهنا هذاك علاش قلت لك الهدوء في بعض الاحيان يخسرنا بعض الدقائق في المباراه النقطه التثقيفيه لهنا
1: عندي لك سؤال بعد
2: مرحبا النقطه التثقيفيه احنا سيبوزون كان كنا بحض السيرفاس دو ريباراسيون والمسك كان البرة وتواصل للداخل شنو نوع على ضربه جزاء والمسك لو كان الداخل وتواصل البرة لهنا شنو نوع على ضرب الجزاء لهنا المسك كان قبل خط التماس والدفع كان البرة من الميدان دونك اعتبرنا المسك وخلينا المخالفة في وسط الميدان والهدف بالتالي يكون شرعي لأنه المخالفة هي هذه اللي جابت الهدف دقيقة 83
1: واضح أنا عندي سؤال بخصوص خلينا نقولها يعني فما هدوء في يعني في برشا مقابلات بدون اخطاء يتعدي وهادئين حتى يمشيوا الفار وكذا هل هذا بال يعني وقت اللي جاء يعني وقت اللي جاء الفار البرتغالي يعني وقت اللي جاء الحكام البرتغالي للفار والا فما توصيات فما ما نعرفش فما نقول احنا مستوى تحسن نتاع حكام لانه رينا الحقيقه غالبيه المقابلات فيهمش برشا مشاكل
2: هو الحقيقه
1: بوجود الفار البرتغالي هذا يعني وجود حكام فار برتغاليين والا حكام
2: هو سيتانتو سبحان الله الحقيقة هو سيتانتو المعطى الاول والمؤشر الاول أنه الحكام تحسهم استرجعوا الثقة في إمكانياتهم دونك يحكموا بأكثر ثقة تواجد الحكام البرتغاليين مش موجودين في المباريات الكل هما في بعض المباريات
1: في بعض النقاط
0: الصعبة
2: دونك يعطيهم راهو ثقة الحقيقة يعطيهم ثقة لأنه الحكام اللي قاعدين يجيوا لهنا في لذ الآخر عندهم مشاركات دولية في الشامبيونز ليج في الاتحاد الأوروبي أقل واحد مشارك في يوروبا ليج دونك يعطيهم ثقة ثم اللاعبين فير بلاي اليوم مباراة النجم الرياضي الساحلي وشبيبة العمران والريتم واللونجاجمون

0: واللاعبين كانوا في فير بلاي، معناتها سهلوا على منتصر بالعربي ممتاز. كيف كيف من متلوي انت تشوف اللاعب كان ساقه ممدودة وخاف على زميله المنافس هو، ولكن زميله في الأخير صديقه ضم ساقه pour éviter le contact. دونك الحقيقة هو سيتانتو أنه، ولكن أهم معطى بالنسبة لي أنه الحكام في حد ذاتهم هما اللي اكتسبوا ثقة واسترجعوا الثقة في إمكانياتهم وقاعدين يحكموا بأكثر أريحية. إن
1: شاء الله يكملوا هكا في
2: الجولة. بس نعقب الحقيقة إن شاء الله يكملوا هكا، هذه أول حاجة ونفرحوا برشا كي الحكام يعني. لكن راهو مازلنا في ديبي سيزون يعني. لونجو مازال ماهوش كبير.
0: هي حتى توا موجودة.
2: لونجو ماهوش كبير ما فماش برشا.
0: ما عدا مباراة
2: يعني أكيد جدا راهو اليوم راهو الأخطاء نشوفوا فيها باش تصير توا ولا من بعد. ومهم اللي يعني دي ديت قيمان في الاخر نجموا يغلطوا، لكن ديما نحكي ماذا بيه يكونوا ديسيبلينين ونفس الكاركتير ونفس هذه البرفورمانس وقت يبدا فما انجو اكبر. انا نحب الماتش كبار وفي الماتش قال نشوفهم
1: ان شاء الله يكونوا في الموعد.
2: ان شاء الله يكونوا في الموعد.
1: حسب رايك مدرب الجوله؟
2: مدرب الجوله شكون؟
1: حسب رايك اش تحب؟
2: مدرب الجوله، مدرب الجوله،
1: لاعب الجوله،
2: لعب الجولة نجم يكون البليري.
1: تختار يوسف البليري.
2: أعطيني شوية وقت أمين. أوكي. أعطيك لعب الجولة ومدرب الجولة. نعم بالنسبة لي أنا عجبني برشا لعب الجولة، عجبني الأكسيال تاعها. مش الجولة، نحكي على النادي الإفريقي كان الزول. عمار عبد الحق.
1: عمار عبد الحق.
2: أنا ما الحقيقة عجبني برشا برشا. لعب شيب وأكسيال يلعب بيجوش. أنا برشا ما شفناش ملعب هكا.
1: ممتاز.
2: أكيد جد. كيف كيف مدرب الجولة.
1: اللي هي ماهيش مكتمله بطبيعه مدرب مقابلات
2: نكملوا الجوله ومن بعد
1: شكرا لك
2: معلم لعب يا كاتيك.
1: شكرا لك
2: عايش كمين عايش.
1: شكرا سياسين حروش، كذلك نادر محمد زعبار، اميره مقني في الاخبار. غدو موعد، غدو عوره البرمجه الشتويه اكيد، والكالعاده سبور يرجع من الاثنين للاحد. غدو موعد مع اكسترا تايم مع حاتم كاسبر.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز
4: موجز الثامنة. ديوان FM عسلامة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول إن عملية أخمد الحريق الذي اندلع اليوم الأحد بمصنع للعجلات المطاطية بطريق السلطنية كيلومتر 17 من معتمدي سقيت الزيت من ولاية صفاقس ما تزال متواصلة، مؤكدا أن الحريق لا يشكل أي خطر على الأجوار. وأوضح المشري في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عملية إخماد الحريق ستستغرق وقتا بالنظر إلى أن العجلات المطاطية تخلف دخانا كثيفا يتطلب إخماده مزيدا من الوقت، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة. غدا الاثنين تنتهي المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتجات الدواجن والأرانب لمنظوري من مربي دواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في شهري جويلية وأوت الماضيين، وأدت إلى نفوق قطعا من الطيور وتراجعا في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره غرد سبتمبر جميع مربي دواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بياض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والنجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء. انعقد قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 التي تنظمها وزارة تكنولوجيا الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة التي ستنعقد بمدينة الحمامات يومي 9 و10 من سبتمبر الحالي. وتنظر القمة في أبرز التحديات المتعلقة بتطور تقنية الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانيات التقنية للذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان اليوم الأحد، وسط مطالبة الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال. وفي أحدث الغارات استشهد 3 أشخاص في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على موقف للسيارات في مدينة النبطية جنوبية البلاد وفق وزارة الصحة اللبنانية، فضلا عن استشهاد 2 بغارة إسرائيلية سابقة طالت النبطية الفقهاء. وشنت الطائرات الإسرائيلية مساء سلسلة غارات وأحزمة نارية على النبطية أدت إلى إلحاق أضرار بسيارات وتدمير أبنية جزئيا، وأسفرت عن إصابة مراسل ومصور يعملان في قناة المنار اللبنانية وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية. نهاية موجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونت. إلى اللقاء.
5: تستيقظ على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: وجزوة التاسعة. ديوان فام عسلمة. أربعة عشر طبيباً وطبيبة وثمانية وعشرون إطاراً شبه طبي أمنوا صباح اليوم قفيلة صحية واجتماعية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العمري، نظمتها جمعية أمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام والإدارة الجهوية للصحة بمنوبة بالتنسيق مع المجلس المحلي برج العمري. وشملت القفيلة عدة اختصاصات طبية من بينها طب العيون والعظام والمفاصل وطب الأسنان وطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد إلى جانب تقصي السرطانات الأنثوية وطب الشيخوخة والتغذية. كما تم وفق تصريح رئيس جمعية أمين الخيرية نبيل بوكحيلي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء توفير أدوية مجانية لفائدة المنتفعين بالعيادات الطبية في عدد من الاختصاصات. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يشرف بمعية نظيره المصري بدر عبد العاطي اليوم بمصر على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة التونسية للتعاون الفني ونظيرتها المصرية، تهدف إلى إرساء إطار للتعاون الثلاثي بين دول الجنوب بما يفتح آفاقا جديدة أمام الاستفادة المشتركة من الخبرات والكفاءات التونسية والمصرية وتوظيفها لفائدة الدول العربية والإفريقية. وثمن الوزيران المستوى المتميز العلاقات المتينة والراسخة القائمة بين تونس ومصر التي توجت بعقد اللجنة العليا المشتركة بإشراف رئيسي الحكومتين واثمرت نتائج هامة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية. الجيش اليمني يعلن استهداف مركبة عسكرية مدرعة تابعة للحوثيين في جبهة مأرب بعملية قال إنها حققت إصابة مباشرة للهدف. وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تقول إن درجة حرارة المياه السطحية للبحر الأبيض المتوسط بلغت مستوى قياسي قدره 28.54 درجة في 13 مينوت الماضي، وهو الرقم الأعلى المسجل في مجمل البحر الأبيض المتوسط منذ عام 1940. وكانت حرارة مياه المتوسط قد بلغت منذ نهاية جوان الماضي مستويات غير مسبوقة بالنسبة إلى تلك الفترة من السنة، أقرب إلى القيم التي تسجل عادة خلال نصف الثاني من أوت وفق ما أفادت به الوكالة في جوليا الماضي. وسجلت درجة حرارة المياه في نهاية جوان مستويات تفوق المعدل الطبيعي ب 2.6 درجات متجاوزة حتى المتوسط المعتاد للفترة التي يكون فيها البحر أكثر حرارة خلال السنة أي نصف الثاني من شهر أوت. وضحت الوكالة الإسبانية أن هذه المستويات تعكس ظروفا استثنائية طبعا بداية فصل الصيف بعدما سجل البحر الأبيض المتوسط منذ نهاية جوان درجات حرارة مرتفعة لا ترصد عادة إلا في مراحل متقدمة من الموسم. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسقط على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: على ديون FM تفرشك مع الموسيقى.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان افام عسلمة. وزارة التربية تدعو إدارة التدريس للمبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية وذلك عبر النفاذ للموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. أوضحت الوزارة وفق مقطع رقمي نشرته اليوم الأحد على صفحة رسمية أن إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. تداول النقد في تونس يواصل منحها التصاعد إلى حدود 3 سبتمبر الحالي حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في التاريخ المذكور 30,200 مليون دينار وفق ما تبينه معطيات البنك المركزي التونسي. وتم بتاريخ 2 سبتمبر الحالي تداول 30,172 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات وكانت قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق قد بلغت بتاريخ 21 من أوت المنقضي 30,040 مليون دينار وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد مقارنة مع 25.9 مليار دينار قبل عام بزيادة على أساس سنوي تقدر بحوالي 16%. ارتفاع التجارة البينية الإفريقية بنسبة 5.4% خلال سنة 24 و2000 لتبلغ 206.6 مليار دولار وفق تقرير إفريقيا بالأرقام 2025 الصادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وسط دعوات إلى مواصلة العمل على إزالة العوائق التي تحد من توسع المبادلات بين البلدان الإفريقية. وأكدت نائبة الرئيس التنفيذي للبنك المكلف بالتجارة البينية الإفريقية وتنمية الصادرات أن تسريع نمو التجارة البينية من شأن أن يساهم في تحرير الاستثمارات ودفع التصنيع ولا سيما تحويل الموارد الطبيعية وتثمينها. في أخبار العالم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول إن طهران ستعلن عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وستشمل مناطق من الخليج وأي سفينة تدخلها ستدرج بقائمة العقوبات. وأضاف رضائي أن ما يشاع عن نقص المواد الأساسية في البلاد بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي كذب. الاتحاد الأوروبي يعتزم تعميق تعاونه مع غرينلاند رغم ما سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي وذلك بالتزامن مع وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين الأحد في زيارة تستمر اليومين. وتوجهت فوندرلاين إلى الجزيرة حيث من المقرر توقيع إعلان جديد بين الاتحاد الأوروبي وغرينلاند غدا الاثنين إلى جانب الإعلان عن تعهدات استثمارية قد تصل قيمة إلى 200 ملايين. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. آخر أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: ديوان FM Flash Sport. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنتائج مباراة الدفعة الثانية من الجولة الثالثة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي فاز ضد مستقبل مرسى 2-1. سجل الترجي فرنانديز ثم عاد للجناوية نور ماني قبل ما يسجل يوسف البليلي هدف الانتصار للترجي الرياضي. بالنسبة للنجم الساحلي تعادل بهدف في كل شبكة مع شبيبة العمران. سجل العمران هارون الكوكي قبل ما عاد الليتوال في الشوط الثاني عن طريق أشرف بن ضياف. ونجم المتلوي فاز أمام الأمل الرياضي بحرم سوسة 1-1. بونتو للنجم الرياضي بالمتلوي كان سجله محمد بوزعبية. تذكير بنتائج الدفعة الأولى اللي تلعبت البارح. تقدم سقي الدير فاز ضد نادي حمام لنف 1-1. نادي البنزرتي تعادل مع الأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. جولة منقوصة من 3 مباريات بسبب المسابقات الإفريقية. مصدر مسؤول من إدارة نادي الصفاقسي أكد لنا أنه لقاء الإياب بين نادي عاصمة الجنوب ونادي شوتينغ ستارز النيجيري ضمن دور التمهيد الأول من كأس الكاف باش يكون دون حضور الجمهور. معاقبة نادي الصفاقسي كانت في وقت سابق بزوز مباريات دون حضور الجمهور، واحدة منهم كانت مع تأجيل التنفيذ. نادي الصفاقسي خذ لقاءه ضد نادي سيمبا التنزاني في الطيب المهيري دون حضور الجمهور قبل ما تؤدي الأحداث اللي شهدت مباراة برافوش الأنغولي إلى تفعيل عقوبة الويكلو، مع الإشارة أنه النادي الصفاقسي انهزم أمام شوتينغ ستارز في مباراة الذهاب في نيجيريا 1-1. لقاء العودة بشكون نهار لحد القادم في استاد الطيب المهيري بداية من 6 متاع العشية. بالنسبة لوفد النادي الصفاقسي خلط اليوم العشية إلى مطار تونس كارتاج بعد رحلة من لاغوس إلى كازابلانكا ثم تونس كارتاج. لعب الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد روي بنجي تم دعوته الالتحاق بالقائمة الأولية لمنتخب الكاميرون. روي 24 سنة يشغل خطة متوسط ميدان ضمن الترجي الرياضي الجرجيسي، تم انتدابه خلال الميركاتو الشتوي 2026 قادم من فريق العروبة الإماراتي. نذكر اللاعب شارك نهار الجمعة في كأس الكاف مع العكارة في المباراة اللي فاز فيها ممثل تونس ضد يامبرز السنغالي 3-1 هدف. الثنائي السابق للنادي الافريقي ياسين بوتفاحة ومعاذ العياري انضموا رسميا لنادي اهلي طرابلس الليبي، مع الاشارة ان المدرب التونسي حاتم بوصفارة يشرف على المقاليد الفنية للفريق الليبي. ختام نتائج أبرز المباريات في الملاعب الأوروبية. بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، إيفرتون تعادل مع مانشستر يونايتد 2-2. الجانرز أرسنال فاز في القمة ضد البلوز تشيلسي 2-1. في الليغا في إسبانيا في ملعب ميستايا فالنسيا يسقط بال5 ضد برشلونة يواصل بليتو سلسلة النتائج الإيجابية. في 4 مباريات البارسا مسجل 17 هدف، دوبلي اليوم للامين يامال، هدف كذلك لرافينيا هدف الليغا الإسبانية إلى حد الآن، بونتو فيرمين لوبيز وهدف لبيدري. أرافيش فاز ضد أوساسونا 5-2. في السيريا في إيطاليا بارما تعادل مع مونزا 1-1. بولونيا ساسولو 2-2. في القمة قبل شوية يوفي تعادل مع الميلان 1-1 بين السيدة العجوز والفريق اللامباردي. في البوندسليغا الألمانية أينتراخت فرانكفورت انهزم ضد أوكسبورغ 4-1. في الليغ 1 في فرنسا أونجي انهزم 2-1 على أرضية ميدان ضد رين. وفي الفيلودغوم أولمبيك دو مارسي انهزم ضد باري اف سي 3-2. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، صباح الخير نسكن.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب diwanfm.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجزوة 11 ديوان فام عسلمة. وزارة التربية تفيد في تحين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم الأحد 1,890,000 تلميذ، أي ما يمثل 90% من مجموع التلاميذ المعنيين. وفيما يتعلق بدفع معالم الترسيم، فقد بلغ عدد التلاميذ الذين تم عملية الدفع 1,781,000 تلميذ، أي بنسبة 85%. تأتي هذه الأرقام في إطار متابعة وزارة التربية لسير عملية التسجيل المدرسي عن بعد التي انطلقت منذ 20 أوت الفارد استعدادا للسنة الدراسية الجديدة والتي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر. نسبة تقدم أشغال وحدة تصفية الدم بولاية سيدي بوزيدة بلغت حوالي 80% وفق ما فاد به عضو المجلس المحلي بمعتمدية منزل بوزيان ناجح حمدي في تصريحه لمراسل ديوان فم. وأكد حمدي أن طاقة استيعاب الوحدة بلغ 10 أسرة، فيما قدرت كلفة إنجاز هذا المشروع وتجهيز 2.2 مليون دينار. وأوضح عضو المجلس المحلي أن الإشكال العالق يتمثل في عدم وصول تجهيزات، مطالبا السلطات المعنية بالتدخل العاجل حتى يرى هذا المشروع النور ويخفف من معاناة المرضى بجهة منزل بوزيان والمعتمديات المجاورة. المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم ينفي صحة الإدعاءات الإيرانية بشأن استهداف سفينة حربية أمريكية جديدة بمضيق هرمز، مؤكدا أن الاستهدافات الإيرانية منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر اقتصرت فقط على سفينتين حربيتين وهي حاملة طائرات ومدمرة. وفي سياق متصل، كشف وزير الطاقة الأمريكي عن انخفاض تدفق النفط عبر مضيق هرمز إلى 9 ملايين برميل يوميا، أي أقل من نصف مستواه السابق، موضحا أن إجمالي تدفقات النفط يرتقي إلى ثلثي المستويات الطبيعية عند إضافة خطوط الأنابيب والشحن البري. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول في منشور له على منصة إكس أن مضيق هرمز ظل مفتوحا على مصراعي حتى 28 من فبراير الفارد حين هجمت الولايات المتحدة والاحتلال إيران، مضيفا أن واشنطن شنت حربا غير مشروعة ووحشية على المنطقة وعطلت حركة الملاحة التجارية فتوقفت نقلات النفط وتعطلت التجارة وارتفعت أسعار الطاقة. كما أضاف أن الولايات المتحدة تحاول والآن تحميل العالم تكلفة هذا الاضطراب الذي تسببت به بنفسها وتلقي باللوم على إيران. نهاية المجلس الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بونت. إلى اللقاء.
0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: to DJ Marty K.
1: ما في انتمي للويل قبول انتمي لاويل حالي هارف يوم ما قفت من السما يا غير ميزني الانتماء.

عشق بعيونك سبب عن جد.

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان

0: ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكايات غريبه اما صارت، تلقاوها في ساريه كل حد من العشره لنص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Diwan FM, Aslama. وزارة التربية تدعو إدارة التدريس للمبادرة بإنشاء حساب على منظومة الحياة المدرسية، وذلك عبر النفاذ إلى الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، بما يتيح لهم الاستفادة من فضاء مهني رقمي مخصص لمتابعة عدد من المعطيات والخدمات المرتبطة بعملهم اليومي. وأوضحت الوزارة وفق مقطع رقمي نشرته الأحد على صفحتها الرسمية، إنشاء الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني على أن يتولى المدرس بعد ذلك الاتصال بمدير المؤسسة التربوية لتفعيل فضائه المهني ثم الشروع في استعمال الخدمات المتاحة عبر المنظومة. وتتيح المنظومة لإطار التدريس الاطلاع على قائمة التلاميذ حسب الأقسام وجدول أوقاته، فضلا عن متابعة غيابات التلاميذ وتنزيلها. الاثنين تنتهي المهلة التي حددها المجمع المهني المشترك لمنتوجات دواجن والأرانب لمنظوري من مربي دواجن لموافاته بمعطيات حول حجم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة حر قياسية وانقطاعات للكهرباء شهدتها تونس في شهري جويلية وأوت الماضيين، وأدت إلى نفوق قطعان من الطيور وتراجع في الإنتاج وفي تزويد السوق باللحوم البيضاء. ويفترض أن تستند وزارة الفلاحة التي يعمل المجمع تحت إشرافها إلى هذه المعطيات لوضع برنامج لتعديل الإنتاج. وكان المجمع قد أعلم في بلاغ أصدره غرة سبتمبر جميع مربية دواجن من أمهات ودجاج لحم وديك رومي ودجاج بيض بضرورة مده بحجم الخسائر المسجلة في القطاع والناجمة خصوصا عن موجة الحر أو انقطاعات الكهرباء. في العالم، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يقول في تصريحات له في صحيفة غارديان أن الحرب مع إيران من المرجح أن تستمر لستة أشهر أخرى، والولايات المتحدة تخاطر بحرب أبدية مع إيران، والاضطرابات في البنتاغون ترسل رسالة ضعف لخصوم الولايات المتحدة الرئيسيين. وزيرة الخارجية الكندية تقول في منشور على منصة إكس أن تهديدات إيران في مضيق هرمز وأنشطتها النووية غير المشروعة ودعمها لوكلائها الإقليميين لا تزال تقوض السلام والأمن العالميين ويجب وقف ذلك، كما قالت الوزيرة في بيان مشترك مع وزير المالية الكنديين الإجراءات التي تتخذها كندا مع شركائها لمواصلة الضغط على إيران بما في ذلك فرض العقوبات والجهود المبذولة لعرقلة قدرتها على تمويل الأنشطة الإرهابية وفق قولها.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.